عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: حتى مطلع الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس.

الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ

عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقول

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تعلن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأزرق. القوات المسلحة تقول إنه نتج عن اعتراض الصواريخ الإيرانية سقوط شظايا دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. الجيش الأمريكي يعلن استهداف دفاعات جوية ومحطات تحكم ورادارات إيرانية قرب مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة علي السالم في الكويت بطائرات مسيرة. الحرس الثوري الإيراني يعلن شن هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة أمريكية في البحرين. مسؤول أمريكي يقول إن الولايات المتحدة قصفت نحو 20 هدفا في إيران. مسؤول أمريكي يقول إن التقييمات الأولية تشير إلى أنه تم اعتراض جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران تقريباً.

حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مجاعة شديدة وجفاف ضرب شبه الجزيرة العربية في السنة 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احنا نتكلم عن زمن الخليفة الراشد سيدنا عمر بن الخطاب. انحبست مياه الأمطار وأصاب الناس مجاعة كبيرة، حتى إنهم سموا ذلك العام بعام الرمادة. ليش؟ لأنه انحبست مياه الأمطار والأرض ما أخرجت شيء، فكان التراب كالرماد ما في أي فائدة، فسموا ذلك الزمن عام الرمادة، وهو أشد الأعوام التي مرت على المسلمين فقر وجوع. في ظل هذه الظروف بتوصل قافلة لمين؟ لسيدنا عبد الرحمن بن عوف، واحد من أغنى أغنياء الصحابة. بتدخل القافلة على المدينة المنورة محملة بالقماش، محملة بالزبيب، محملة باليقطين، محملة بكل شيء تشتهيه الأعين وتلذ له الأنفس في ذلك الزمن. بيهجم مين؟ التجار على سيدنا عبد الرحمن بن عوف، بدهم يشتروا حتى يبيعوا الناس. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف قال زيدوني، قالوا له بنعطيك الضعف. قال زيدوني، قال بنعطيك 3 أضعاف. قال زيدوني، قال 4 أضعاف. قال زيدوني، قالوا يا أبا عبد الله خلاص، يعني هذا ثمن مناسب، يعني ربحك راح يكون وفير فلا تطمع فينا. قال زيدوني فربي قد زادني أكثر، الله أعطاني 10 أضعاف. ثم جعل كل القافلة لا المسلمين ووزعها في سبيل الله تعالى، يعني خرج عن ماله، طلع ماله في سبيل الله. هذه القصة مشابهة كمان لقصة عملها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما إجت قافلة من القوافل وكان في عام انحبس المطر، تبرع بكل ماله للفقراء حتى ما بقي غير قطعة قماش أخذها لنفسه، ولما أجى يلبسها بده يعمل منها رداء وإزار، جاء فقير قال يا أبا بكر أنا أنت وزعت القافلة أنا ما طلع لي إشي، فأعطى الجديد للفقير وظل على القديم البالي. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه كمان له قصة مشهورة زي هيك. سيدنا أبو بكر خرج عن ماله 3 مرات. يعني خرج عن ماله؟ يعني أنفق كل ماله في سبيل الله. منه لما جاء بسرة مال كبيرة وضعها عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال له ما أبقيت لي أهلك يا أبو بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، يعني جبت لك كل شيء رسول الله. طيب ليش الرواة بيروون هاي القصص؟ ليش؟ عشان نحكي أوه ما شاء الله الصحابي والله ممتاز، تبرع بمال وتصدق. لا، الصحابة والرواة بينقلون هاي القصص عشان اليوم التاجر يقتدي بيهم، لأنه اليوم السؤال موجه في أوقات الشدة والأزمات الناس لمين بتلجأ؟ بتلجأ للحكومة، بتقول لك بدنا دعم الحكومة. طب ما في شريحة أخرى هي شريحة القطاع الخاص، بيشتغل فيها موظف غلبان من القطاع الخاص، هذا مين يدعمه؟ مين يدعمه؟ بده يدعم القطاع الخاص، علما انه والكل بيعرف ان الموظف في القطاع الخاص يعمل لساعات ويبذل مجهود اكبر من اللي بيبذله في القطاع الحكومي. فهل على القطاع الخاص مسؤولية مجتمعية؟ نعم. ليش؟ من خلال القصص اللي ذكرناها، سيدنا ابو بكر لما تبرع بماله هو يمثل قطاع خاص، سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما اخرج ماله يمثل قطاع خاص، سيدنا عثمان بن عفان لما اشترى أو وزع القافلة ولما اشترى بئر رومة في حديث آخر يعتبر قطاع خاص، أصاب الناس عطش شديد وما في بالمدينة الآن ماء نهائيا إلا بئر عند يهودي اسمه بئر رومة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مين يشتري هذا البئر وله كذا وكذا وكذا من الأجر. فتوجه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه لذلك اليهودي، وساوموا مرة ومرتين 3 حتى اليهودي ما رضي إلا 100,000 درهم، فأعطاه أو 10,000 درهم، عفوا 10,000 درهم، فأعطاه سيدنا عثمان بن عفان كل المال وأخذ البئر وجعله للمسلمين. قال له يا رسول الله اللي بده يشرب يشرب مجاني هذا البئر. طب ما سيدنا عثمان بن عفان ما انتظر حل من الحكومة، الحكومة في هاي القصة من هي؟ النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عثمان بن عفان اللي هو يمثل القطاع الخاص في القصة مباشرة راح
وبادر وما انتظر الحلول تأتي من الحكومة ودفع هو. ليش؟ لأنه يشعر بالمسؤولية المجتمعية، وهذا الشيء اللي بنطلبه من التجار وأصحاب القطاع الخاص. ما بدي من صاحب القطاع الخاص بالأعياد الرسمية يطلع لي أعلامه وينشر أغانيه ويتغنى بحب الوطن ويتغنى بالمواطن، وعند المحك لا يقدم شيء لوطنه ولا يقدم شيء للأشخاص اللي هم أصلا بيشتغلوا على تجارته، بيشتغلوا على مسؤولياته، بيشتغلوا في شركاته. فأصحاب القطاع الخاص من القصص النبوية اللي تناولناها بيحكوا لنا أن صاحب القطاع الخاص هو شريك في المسؤولية المجتمعية، كما هي إيش؟ كما هي الحكومة شريكة بذلك. وقص على ذلك تجار المسلمين رضوان الله تعالى عليهم، في كم مرة تبرعوا وتصدقوا بمالهم من أجل الله تعالى. إحنا بنحكي إنه التجار اليوم لازم يعيشوا معنا الربح الأخروي. وين تجارنا من هاي النماذج اليوم في أوقات الأزمات؟ وين مبادراتهم؟ خلينا لو اليوم عملنا مبادرة، أصحاب الشركات والأموال عملوا مبادرات يدعموا فيها الفقراء. تعال احكي لي، أنا بدي أزوج الموظفين اللي عندي، أنا بدي أدعم الفقير اللي عندي، أنا بدي أبادر وأعمل 1 2 3، وخليها مبادرة علنية يتنافس فيها أصحاب القطاع الخاص، والحكومة تقدم امتيازات للأشخاص اللي تدعم القطاع الخاص، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قدم امتياز، لأنه النبي قال من يشتري بئر رومة وله كذا وكذا في الجنة. طيب انت يا حكومة اليوم ما بتقدر تعطي الجنة، لكن بتقدر تعطي امتيازات للأشخاص والشركات الخاصة التي تقدم للمجتمع وتقدم للوطن. وبالنهاية بنحكي انه صاحب الشركة والمال الخاص لازم، المال فتنة وهو عنده أمانة، لازم يعمل هامش ربح، هذا يجعله الله سبحانه وتعالى. يعني أنا حاط 10 دنانير ربح في السلعة، خلي 8 ربح يا سيدي ودينارين يجعلهم هامش ربح لله سبحانه وتعالى، تساعد فيهم الناس، تزوج، تفتح بيت، تعيل أسرة، واجعل هذا الشيء مبادرة طيبة يقتدي بها كل صاحب مال. زي ما علمنا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الصحابة كانوا تاجروا للدنيا ويربحوا وينموا أموالهم. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان يدخل على المدينة 1000 بعير محمل، لكن كان يجعل المال في سبيل الله سبحانه وتعالى ويتاجر مع الله، لأن التجارة مع الله لن تبور. التجارة مع الله عائدها جنة، عرضها السماوات والأرض، واللي بينفق ربنا سبحانه وتعالى ينفق عليه تماما، كما أخبرنا عن أصحاب الجنة في سورة القلم، وكما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل شاف غيمة وسمع صوتا قال يا أيتها الغيمة اسقي حديقة فلان، فتحركت الغيمة إلى حديقة وبستان والرجل بركض وراها حتى يعرف شو القصة. فلما فتح الباب قال له أناشدك الله، شو القصة؟ إنه الماء سقى حديقتك وما سقى شيء غيرها. قال أنا بقسم مالي 3 أثلاث، ثلث أضعه في الأرض، برجع الأرض، يعني شو يعني برجع الأرض؟ يعني بشتري فيه سماد، بشتري فيه عدة، بشتري فيه، وثلث أجعله للفقراء. شوف كيف الدعم، هذا الصدق الحقيقي في حب الوطن والمجتمع والمسؤولية المجتمعية الواقعة على كاهل الشركات الخاصة. وقال ثلث بعطيه إلي ولأهلي. فاليوم مطلوب من التاجر، كما أننا نطالب الحكومة أنها توقف مع المواطن وتدعم المواطن وتبتكر وتخترع الحلول اللي بتخلي المواطن يعيش في سبيل أرغد من اللي هو فيه، أو تنقذه مما هو فيه. وكذلك هنالك مسؤولية تقع على عاتق الشركات الخاصة، لأنه في شريحة كبيرة من أبناء القطاع الخاص بيعانوا كما يعاني أصحاب القطاع الحكومي. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه ينفع فينا جميعا ويجعل تجارتنا معلقة بالله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله يكون لنا هامش ربح عند ربنا سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: الريف الريف
1: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
2: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
2: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صح وخفيف.
0: بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أن استودعناك أهلنا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا وكل شيء لنا يا أرحم الراحمين، توكلنا عليك. اللهم اجعل في هذا اليوم بركة ورزق، أسعد الله هذه الصباحات بكل خير ومحبة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطق الحق وفعل الحق ونشر الحق ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويتبعون ويفعلون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام، واجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في قيادتها وجيشها. اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات، اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم عليك بالفاسدين والمفسدين يا أرحم الراحمين. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كلهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اشرح صدورنا وأرح قلوبنا وأزح كل خوف يسكننا وكل ضعف يكسرنا وكل أمر يبكينا وكل مرض ألم بنا، ولا تفجعنا في أنفسنا ولا في أهلنا ولا تعسر أمرنا، وافتح لنا أبواب رحمتك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاط الفتح.
1: ويسعد صباحك يا أم بهاء.
2: اللهم إنا نسألك خفايا لطفك وفواتح توفيقك وعوائد إحسانك وجميل سترك
1: يا رب.
2: اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن الخلق
1: يا رب،
2: ونجاحا يتبعه فلاح
1: يا الله،
2: ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا
1: اللهم
2: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: اللهم أمين.
2: أسعد الله صباحكم.
1: أسعد الله صباحك أخوي عامر. صباح الخير. سؤال مهم. إذا معلم في وزارة التربية تقاعد في شهر 3 من عام 27، هل تبقى الزيادة على راتبه؟ يعني ما يسحبوها التقاعد؟ لا، مش راح يسحبوها، ما أنه أقروا لك الزيادة بداية السنة وتقاعدت بشهر بآخر شهر واحد وكانت في إقرار، إن شاء الله ما بيسحبوها ولا راح يسحبوها لأنه هذا حقك. والله يبارك لك يا رب العالمين.
3: صباح الخير سيد عامر. صباح الخير لك ولجميع الكادر النشيط الجميل اللي معاك. صباح الخير للمستمعين الأردنيين المداومين.
1: الله حييك.
3: صباح الخير على الوطن الجميل.
1: ربي
3: الله يسعد صباح. صباحك سيد عامر.
1: وصباح
3: المواطنين وصباح الأردنيين أجمعين.
1: الله يسعد
3: إن شاء صباح. الله يوم خير وبركة
1: يا رب يا رب يا رب، دائما خير وبركة يا رب العالمين. الله يسعد صباحك.
4: أسأل الله لكم صباحا طيبا مباركا ويوما جميلا رائعا مليئا بذكر الله وطاعته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه.
1: وإياكم.
4: يسعد صباحك أخوي عامر، معك محمد الطرودي.
1: يا هلا أخوي محمد، يسعد صباحك والله وصباح الجميع.
5: عامر جوب يا وجه الخير.
1: الله يسعد صباحك.
5: كل الحب والاحترام والتقدير، اللهم احفظ الأردن
1: يا رب
5: ملكا وشعبا من كل أذى في هذه الأيام.
1: اللهم
5: مازن كريم.
1: يا هلا يا أخوي مازن، اللهم أمين اللهم أمين.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
1: اللهم صلي.
0: الله يسعد صباحك أستاذ عامر، يسعد صباح جميع المستمعين.
1: صباحك يا سيدي.
0: اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين.
1: آمين.
0: اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين.
1: آمين.
0: اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين.
1: اللهم آمين.
0: الدعاء بالرحمة لوالدتي.
1: الله يرحمها ويحسن إليها يا رب العالمين، ويبارك فيك واجعلك من الأبناء الصالحين يا رب العالمين. اللهم آمين. مستمر وإياكم إذن حتى العاشرة على رقم 0784631، وأيضا يمكنكم متابعتنا عبر تطبيق راديو عين اف ام على جميع الأجهزة هذا التطبيق، وأيضا عبر اليوتيوب، ودائما عبر 98.3.

0: غبابشي يقول: هناك أناس كالطيور إذا ساءت الأجواء رحلوا، وهناك أناس ينتظرون سوء الأجواء ليثبتوا حبهم لك. يا سيدي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. صباح الخير. صباح الخير يا أخوي شادي، صباح الخير. سامر الجمل، أسعد الله صباحك يا أخوي. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. دائما ببعث رسائل فيها أدعية وفيها استخبار، بحاول أقوله حتى يأخذ الرجل الأجر إن شاء الله، أجر المردد وأجر المستمع بإذن الله تعالى.
1: عمر الجوب، كيف حالك؟ الله يقويك ويحفظك.
0: هلا يا سيدي.
1: حمزة الحراحش من المفرق،
0: يا حي الله،
1: صباح الخير لك.
0: هلا يا سيدي.
1: البرنامج
0: الله يحييك،
1: وللطاقم تبعك
0: ربي يحييك،
1: ولا بلدنا ولا المفرق ولا رحب،
0: بيستاهلوا هنا.
1: الله يقويك ويحفظك
0: وبلدنا،
1: عزك اي والله،
0: الله يعزك، طول عمرك
2: ربي. صباح الخير يا وجه الخير.
0: الله يحييك.
2: قصي من السلط.
0: يا هلا يا هلا، صباح الخير اخوي عامر، تحية أردنية خالصة أبعثها لك من فرنسا، وأنا أستعد لمواصلة الرحلة للولايات المتحدة الأمريكية خلف منتخبنا الوطني، حاملا معي عشق الأردن وصوت النشامة أينما كانوا. هي رحلة طويلة بالمسافات لكنها قصيرة أمام حب الوطن والانتباء لهذا المنتخب الذي وحد قلوب الأردنيين، أدخل الفرح إلى كل بيت. سنكون هناك لنرفع علم الأردن عاليا، نهتف باسم النشامة في مدرجات، نؤكد أن الأردن حاضر خلف منتخبه في كل مكان من العالم. نسأل الله التوفيق لأبطالنا وأن تكون مشاركة تاريخية تليق باسم الأردن وشعبه. يسعد صباحك وصباح الأردن وصباح النشامة الذين جعلوا الحلم حقيقة. عبيدة المعابرة. بونجورك عبيدة.

صباح الخير يا أستاذ عامر، حبيت صب عليك وأنا كل يوم بسمع صوت صوت بإذاعتك ماشي، بس صار لي ثلاث أيام مش سامع التسجيل الصوتي تبعه اللي هو تبعه، والتسجيل الثاني تبع ميسي، وينه يا أخوان؟

0: ماهر المشاك بيبعث لنا بيقول: قال بعض الحكماء: وجدت أطول الناس غما الحسود، اللهم لا تجعلنا منهم، وأهناهم عيشا القنوع، اللهم اجعلنا من منهم يا رب العالمين، وأصبرهم على الأذى الحريص إذا طمع، وأخفضهم عيشا أرفضهم للدنيا، وأعظمهم ندامة العالم المفرط. الله يا أخوي ماهر، نسأل الله أن نكون من الناس، من الدرويش أحسن شيء يا رب العالمين.
1: صد صباحك أبو محمد.
0: صباحك
1: صباح سيدي. صباح جميع المستمعين.
0: هلا والله.
1: الله اشتهيناك معنا بهالمنقوشة الزعتر وكاسة الشاي.
0: صحة وأنا إن شاء الله.
1: عدوار ترخيص الصريح.
0: صحة وأنا. صحة وأنا. يسعد صباحك.
2: يقول ابن القيم رحمه الله: غاب الهدهد عن سيدنا سليمان ساعة فتوعده، فيا من أطال الغيبة عن ربه، هل أمنت غضبه؟ تخلف الثلاثة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة واحدة، فجرى لهم ما سمعت، فكيف بمن قضى عمره في التخلف عنه؟ خالف موسى الخضر في طريق الصحبة 3 مرات، فحل عقدة الوصال بقوله: هذا فراق بيني وبينك، أفما تخاف يا من لم يفي لربه قط أن يقال في بعض زلاتك: هذا فراق بيني وبينك؟ من حكم ابن القيم رحمه الله.
0: جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير. تاج الدين لإنجازات برواد بقول لك: لا تأخذ جرعة كبيرة من الثقة، اترك مكانا للخيبة ومكانا لاستيعابها أيضا. زي ما تاج الدين قول: لا لا الصبح نترك مكان للخيبة.
3: سعد صباحك أبو محمد.
0: يا حي
3: أنا ودي صارح. أطلبك طلب بسيط، يا ريت أنك
0: أبشر
3: تدخل على موسوعة جينيس أو تقدم على موسوعة جينيس كأكثر إعلامي محبوب على مستوى
0: يجبر بخاطرك.
3: الشرق الأوسط. الله يصبح عامر رجوب في
0: الله
3: كل خير وكل توفيق.
0: الله
3: إعلامي مخضرم ومحبوب، صوته كم القهوة على الريق، يسعد كل هذه الصباحات أبو محمد الغالي.
0: الله يسعد صباحك ويجبر بخاطرك ويبارك فيك يا رب العالمين. يا الله.
4: صباح الخير والعافية للقلوب الجميلة الصافية، صباح المحبة لكل الأحبة، لوطن لا يعرف إلا المحبة، صباح الخير يا عامر ولكل متابعينك في كل مكان. أحمد علي
0: عبد الله.
4: عبد الله
0: يا رجل وينك أنت؟ زمان عنه ولا الشباب طلعوا من زمان عنه؟ صباح الورد لكم ولزوجتي أم عون، ابن عمي محمد شبل الشطرات على باب ملعب سان فرانسيسكو جاهز لاستقبال المنتخب. والله والنعم فيه، والله والنعم فيه.
5: أحلى صباح أخونا عام جوب، مني أنا طارق المؤمن وأحمد الرشيد.
0: يا حي الله.
5: أحلى إذاعة وأحلى قائمين.
0: يا ربي يحييك، ربي يحييك ويبقيك والله.
6: صباح الخير أستاذ عامر.
0: صباح الورد.
6: صباح الخير إلى كل جميع المستمعين.
0: سعد صباح.
6: تحية من أخوك إسماعيل أبو يحيى إلى كل جميع الكادر الفني.
0: يلا يحييك ويبارك فيك يا رب العالمين، وهم كمان بحيوك. الأفضل لك ألا يكون لديك شخص تعتمد عليه، أفضل من أن يكون لديك شخص لا يعتمد عليه. شادي بيك الحوامدي، صباح الخير.

0: امبارح سمعت دعاء
1: خزنته مباشرة.
0: اسمع: اللهم لا تهن كرامتي بالفقر، فلا تجعلني أطلب الرزق ممن ترزقه، ولا أتودد إلى فجار خلقك.
1: يا الله، قيل بأنها للإمام علي،
0: والله تعالى أعلم. جمال الشرف، أسعد الله صباحك يا أخوي.
2: أحلى صباح أخوي عامر جوب، وصباح المستمعين. حبيت أصبح على أحمد عبد اللطيف الدبوبي وأنس عبد اللطيف الدبوبي.
0: بستاهلوا، بستاهلوا الشباب. الله الله يسعد صباحك وصباحهم. محمد رشاد في رقم آخره 01-35 عنده شكوى على شركة الكهرباء.

اليوم إن شاء الله راحين نتحدث وإياكم عن مثل ما قالوا الشباب مبارح. تعرفوا أن الحكومة زادت يعني اتخذت قرار بزيادة رواتب القطاع العام. لما سألنا الوزير المالي مبارح أنه طيب البلديات، قال يا أخوي هاي مؤسسة أهلية، هاي مؤسسة أهلية. بعدين قال كل واحد راتبه من الموازنة في إله زيادة، مزبوط. اليوم بدنا نحكي مع وزارة الإدارة المحلية ونشوف هل سيكون هنالك زيادة للعاملين في البلديات، هاي نقطة. التربية، المعلمي الإضافي، معلمو الإضافي، هل سيكون لهم زيادة أيضا؟ وإذا كان لهم زيادات فهي تتبع أيضا بالمقابل كل من يعمل على نظام المكافآت والمياومة اللي بيأخذوا رواتبهم من الموازنة. بمعنى اليوم في ناس بتشتغل على حساب صندوق الدعوة، في ناس هذول بوزارة الأوقاف، في ناس بدائرة قاضي القضاء، في ناس بتشتغل بوزارة الشباب على المياومة. كل هاي الأسئلة الناس بسأل إحنا بطلعنا ولا بطلعناش، فراحين نأخذ بعض المعلومات إذا كان بطلع لهم أو لا، وإن شاء الله أنه غير يطلع لهم. لكن الحلقة النقاشية رايح تكون إنه هل من الممكن اليوم أن تكون هناك زيادة على ذات الشاكلة التي قامت بها الحكومة اللي هي 30 دينار لمن رواتبهم لا تزيد عن 600 دينار بالقطاع الخاص؟ كيف يفكر القطاع الخاص في زيادة رواتب العاملين معه؟ وراح أسمع يعني إذا تكرموا الناس اليوم، خلينا نسمع منهم بالقطاع الخاص حول هذا الموضوع، كيف الزيادات السنوية، كيف الرواتب، هل فعلا الحد الأدنى للأجور ما زال يعني 290 ليرة فقط؟ وطبعا بديش أذكرك أنه في بعض المدارس الخاصة بيعطوا المعلمين والمعلمات 80 ليرة و100 ليرة، هذول وين بالمحافظات وبالقرى، ويا ويلها راحت اشتكت. بقول هذا بتشتكي يا عمي ترجعي إن شاء الله معك، وإذا جت المعلمة بده يوظفها بقول أجيب لك 5 طلاب. كثير في ناس بيقبلوا بقول لك يا أخي ولا ظل قاعد في الدار، و100 ليرة أحسن من بلاش، والرمد أحسن من العمى. أسعد الله وصبحكم.

0: سيارات يو وولت راح تسهل حياتك. ريف صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: ملقان بلا العص الهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
5: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
4: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا ممن طاب عيشهم وجمعت شملهم ونفست كربهم وشرحت صدورهم وقضيت دينهم. كلكم قلتوا آمين. اللهم آمين. وفرجت همهم وأجبت سؤلهم. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤخرا امبارح يعني مؤخرا تابعنا جميعا خطوة الحكومة الإيجابية بزيادة رواتب موظفي القطاع العام، وهي خطوة جاءت حسب الحكومة في وقتها لتخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز القوة الشرائية في المجتمع. اليوم خلينا نفتح احنا وياكم ملف غاية أيضا في الأهمية لنبحث أين القطاع الخاص من هذه الخطوة. لماذا أصبح من الضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نرى مبادرات مماثلة لزيادة أجور العاملين في هذا القطاع الحيوي؟ نعلم تماما أن الموظف في القطاع الخاص يرتاد نفس الأسواق، يواجه نفس التحديات المعيشية والتضخم، يواجه نفس ارتفاع التكاليف التي لا تميز الموظف الحكومي من موظف القطاع الخاص. ولذلك فإن استقرار العيش الكريم هو حاجة ملحة لجميع أبناء الوطن على حد سواء. أيضا نود هنا

0: أن نرسل رسالة ودية أخوية إلى رجال الأعمال، إلى المستثمرين، بأن زيادة الرواتب ليست مجرد تكلفة إضافية، بل هي استثمار حقيقي في الإنتاجية والولاء الوظيفي. فالموظف المطمئن ماليا هو موظف أكثر عطاء، أقل قلق، وهذا يضمن الحفاظ على الكفاءات الأردنية المتميزة داخل مؤسساتكم. علاوة على ذلك، فإن تحسين رواتب هذه الشريحة الاستهلاكية الضخمة يعود بالفائدة المباشرة على السوق نفسه، لأن هذه الأموال ستتحول إلى حركة شراء وتسوق واستثمار، مما ينعش المبيعات، ينعش الخدمات التي تقدمها شركات القطاع الخاص في دائرة اقتصادية متكاملة يستفيد منها الجميع. نقدر أيضا تماما بأن التحديات والالتزامات وتكاليف الإنتاج التي يتحملها أصحاب العمل في الأردن، ولا ننكر أيضا دورهم الوطني الكبير كأكبر مشغل للأيدي العاملة، لكننا اليوم أمام مسؤولية مجتمعية ومسؤولية تشاركية تستدعي من الشركات والمؤسسات كل حسب مقدرته وسعته التمويلية مراجعة الأجور، تقديم حوافز تدعم صمود الموظف الأردني. فالوطن دائما يبنى بالتوازن، كما بادر القطاع العام، نتطلع بشغف وثقة إلى مبادرات ريادية من قطاعنا الخاص الذي طالما كان سباقا في مواقف البناء والمساندة. هذا حديثنا اليوم. هل تعتقد بأن يقوم القطاع الخاص بهذه المبادرة التي تشبه المبادرة القرار الحكومي؟ وصح إجا بعد 12 سنة، بس يعني في زيادة أحسن من بلاش. سؤالي هون، هل سيمضي وفق قرار الحكومة في القطاع العام؟ راح يكون في مثلا 30 دينار لمن تقل رواتبهم عن 600 دينار؟ وخليني أسمع من الناس ما رأيها بهذا الموضوع، وياريت إذا كان هناك مستثمرين وحدا من القطاع الخاص كمان يتواصل معنا، يعني ونتحدث إحنا وياه حول هذا الموضوع. أسعد الله صباحكم مجددا. صباح الخير أخوي عامر. القطاع الخاص أو بعض القطاع الخاص لا يهتم بالموظف. يا أستاذ عامر، وأسأل شيء عنده أنه يحكي لأي شخص عنده كموظف 270 دينار أو 290 دينار مع السلامة، لأنه هذا الشخص بحاجة عمل ودائما بنزلوا عليه الراتب بالقطاع بالقطارة للأسف الشديد، وما في دور لوزارة عمل للدفاع عن هذا المواطن. اليوم أنا عمري ما ناشدت أي حكومة ولا أي وزارة، اليوم أنا بحكي لأي عامل بدفع واجباته للدولة، هذا له حقوق عليها. هاي الأغلبية الصامتة، أنا بتمنى عليك أنك تحكي باسمهم اليوم. والله يا أخوي يا علي، أني إن شاء الله الله يقدرني وأحكي اللي ما أحكي الحق. والله ال 270 ليرة و 290 ليرة والله مهني راتب، والله مهني راتب. إذا السع بدي أقسم لكم إياهن، كل عام وأنتم بخير. هن كهرباء، هن مية، هن إنترنت، واليوم الكل الإنترنت بطل رفاهية، اليوم الإنترنت ضرورة. أنا الصباح الخير يا أنس.
1: الله صباح يا عامر.
0: هلا يا أخوي.
1: حبينا نصبي على الوطن وعلى قائد الوطن.
0: وطر الراديو، الله يصبحك بالنور وسرور.
1: الله يحفظك ويقويك، ربي يجعل هذا البلد آمن ويحفظ أهله جميعا.
0: اللهم آمين يا أخوي أنس.
1: حبيبي، حبينا نصبي عليك وعلى الوطن.
0: صبحك وربحك يا أخوي أنس، بارك الله فيك، الله يسعد صباحك. أشكرك يا أخوي، أشكرك، أشكرك يا أنس. هلا يا أخوي، هلا هلا. صباح الخير يا أخوي عامر. بالنسبة للقطاع الخاص، أنا عندي أحد أفراد عائلتي بيشتغل بالقطاع الخاص، والراتب زي ما تفضلت 290 دينار، ويا ريت يسلموه إياه على الموعد كل آخر شهر، بعد آخر الشهر 10 أو 11 بيسلموه الراتب، بيقولوا له إذا مش عاجبك روح، وبداوم أكثر من 10 ساعات. أبو أحمد صباح الخير.
2: يسعد صباحك أستاذ عامر.
0: هلا يا أخوي، هلا يا أبو أحمد.
2: الله يعطيك العافية والصحة.
0: ربي يعافيك ويقويك
2: سيدي العزيز. أنا بحياتي كلها ما ناشدت الحكومة، ولكن أنا بناشد الإعلام، كونه الإعلام هو السلطة الرابعة في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: نعم.
2: وهو اللي بوصل صوتنا بثقافته العالية وبحسه الجريء وبصوته الحر. اليوم يا سيدي العزيز، القطاع الخاص متمكن من جميع العمال، اللي موجودين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية،
0: نعم،
2: بأنه ملتزم بالسعر اللي حددته الدولة.
0: صحيح.
2: ولكن يا سيدي العزيز، ما في شعور بهذا المواطن الغلبان المسكين. الأخت اللي بتتخرج من الجامعة وبتدخل على القطاع الخاص علشان تدرس على سبيل المثال، بتحكم فيها شوية أشخاص معاهم شوية فلوس فتحوا مدرسة. للأسف الشديد يا أستاذ عامر،
0: نعم،
2: إحنا ما بدي أنا اليوم، أنا ما بطالب إني أغير وزير، أنا بطالب أغير النهج تبع الوزير. أنا بطالب أغير النهج كامل. هاي مطالبتي، مش مطالبتي إني أنا بدي إياك أستجدي من الحكومة ولا أستجدي من القطاع الخاص وأشحد منه شحدة. لا يا سيدي العزيز، هناك في ثقافة عند الشعوب العربية والأجنبية بأنه هذا له حقوق دائما عليه واجبات.
0: صحيح.
2: هذا الموظف له حقوق وعليه واجبات دائما يقدم واجباته للدولة، له حقوق لازم بدون ما يطالب فيها.
0: نعم.
2: هذه حقوق تصله.
0: ماشي يا عم ابو احمد، الله يسعد صباحك.
2: الله
0: يسعد صباحك. اي والله هذه رسالة من مستثمر بقول لي صباح الخير، هل عملت الحكومة على تشجيع القطاع الخاص حتى نزيد رواتب؟ هل عملت الحكومة على تخفيض الضرائب للمستثمر الأردني؟ مع فكرة هاي الأسئلة واقعية ومنطقية وحقيقية. نضال صباح الخير يا أخوي.
1: صباح الخير سيد عامر.
0: صباح الورد. هلا يا أخوي،
1: كيف حالك؟
0: يا ربي يسلمك وبارك فيك.
1: عمر بيك، احنا رانين عليك عشان نحكي معك موضوع القطاع الخاص.
0: نعم.
1: احنا القطاع الخاص يا سيد عامر مظلوم، والله العظيم مظلوم. يعني اللي بغضوا قاعدين بالمصانع والشركات موظفين هذول بغضوا 290%. يعني شو بدهم يسووا سيد عامر؟ والزيادات اللي قاعده بتنزل كلها، متقاعدين عسكريين، متقاعدين مدنيين. يعني انتوا بتفكروا قاعدين بالمتقاعدين اللي قاعدين في بيوتهم واللي شغالين 9 ساعات وعشر ساعات، هذول مش سائلين عنهم؟ ارتفع كل شيء وصار في غلاء والكل شايف وعارف. طب يا اخي يعني لايمتى القطاع هذا بتظل مظلوم؟ شو 300 سيد عامر بدهم يسووا؟ بالله
0: والله ما بيسوي شيء 300. انا بقول لك
1: والقطاع هذا سيد عامر كثير مظلوم، مش شوي. يعني اخر الزياده لما رفعوها، الله يسهل عليه، لما وزير العمل كان والله ناسي اسمه، لما رفع 30 دينار، يعني ليش كثير موضوع صعب. بعدين سيد عامر بتحس ان الحكومه بتخاف من القطاع الخاص او بتحابيه، ما بعرف شو اللي
0: إيش هي مش بتخافه وبتحب، بس هو الاصل بالحكومه انها تدعم القطاع الخاص. هي الأصل بالحكومة أن تدعم القطاع الخاص. ليش؟ لأنه أكثر قوة وأيدي عاملة هي في القطاع الخاص. اليوم القطاع الخاص أكثر الوظائف اللي بوظفها القطاع الخاص. طب اليوم أنت كمستثمر لما تيجي عليك دعم من هذه، وعلى فكرة هاي الحكومة بتدعم القطاع الخاص أكثر من أي حكومة سابقة للأمانة. يعني أنت القطاع الخاص خط أحمر. لما تدعم القطاع الخاص بخفض له من الضريبة، بخفض له من بعض الأمور مثل هاي، هاي كله بنعكس على صاحب العمل. صاحب العمل إما بيعكسوا على الرواتب أو بيعكسوا على التوسعة. يعني هذا الأصل. أما أنه ما بيخافوا يعني منهم. عرفت علي؟
1: يعني أنت سيد عامر لا تفهم منك أن الشغلة تصير واحدة بواحدة. ادعمني فأنا
0: بدعم. نضال والله كلها واحدة بواحدة يا أخوي هالأيام. يوقفت هون. نبيل صباح الخير يا نبيل.
3: استاذ عامر الله يسعد صباحك.
0: صبحك وربحك يا سيدي.
3: يعني انا بدي اقول لك شغله، لانك بتحكي في قربي مخزوقه، يعني صلنا عشرات السنوات نحكي على القطاع الخاص. القطاع الخاص متمسك في قرار وزاره العمل ورئاسه الوزراء اللي هو لازم كل 54 تشكل لجنه حتى انهم ينظروا في اليه القطاع الخاص.
0: نعم.
3: احنا ما بدنا ننظر في الرواتب يا سيدي العزيز، ننظروا في العطف على البني ادم، في عدد الساعات وكيف بيسلموا من الرواتب. بس يكون في رقابة ذاتية. الموظف إذا بده يروح يشتكي لوزارة العمل، صاحب العمل ثاني يوم بقوله روح روح.
0: صحيح.
3: هذا إذا كان عنده عيلة وكان عنده أولاد.
0: ولعلمك يا نبيل، في مادة بالقانون بتخليه يروح، بقول لك وفق المادة الفلانية بقانون العمل. الله معك.
3: بالضبط قانون العمل والعمال بحس على إنه حاط السيطرة في اسم القطاع الخاص. يعني وإذا ما بيعجبك بجيب بدالك مغترب، بلا ما احترام مع المغتربين في البلد.
0: صحيح.
3: لما المغترب يقول لك أنا بشتغل 200 دينار ما بتفرق معي. طب هذا الشاب يعني بدأ سرك أستاذ عامر.
0: تفضل.
3: أنت شو عندك أولاد؟
0: عند 4 بنات وولد، الله يخلي لك.
3: الله يحفظ لك إياهم.
0: سلم.
3: أكبر واحد وصل 20 ولا
0: لا؟ والله بعدها بالرابع.
3: طيب أنا بس بدي أسأل سؤال لكل اللي بيسأل.
0: قول.
3: هل الولد لما بصير عمره 25 سنة وبشتغل في الحكومة أو بشتغل في القطاع الخاص بأخذ 290 دينار. احسب لي اليوم يا أستاذ عامر إذا بدي أوفرهم خلال 10 سنين ويصير عمره 35 بيقدر يتجوز بدون ما يصرف ولا قرش؟
0: والله 600 ليرة ما بيقدر يتجوز يا نبيل.
3: طب سؤال، هل أن الحكومة تسعى لأن المواطن الأردني يبقى ما تحت يعني تحت درجة الصفر إلا أنه هذا المواطن؟ بالعكس، المقومات في العالم بتقول أن المواطن اللي في الدولة إذا مقوماته عالية يساعد على أنه الدولة تنهض. أنا لما أكون عندي أنه فقط بدي أشتري بخمس سيارات وأنا ما بقدر أشتري نهائي، وفي ناس تشتري بألف دينار.
0: صحيح،
3: هاي المقومات بتساعد على دعم الدولة.
0: صحيح.
3: طب ينظروا من هاي الناحية الاقتصادية على أنه المواطن الأردني لازم يكون عنده هاي كلي. شو 290 دينار يا أستاذ عمر؟ أنا عندي أربعة بروح وتنتين على المدارس وتنتين على الجامعة،
0: ما شاء الله.
3: كل يوم بفرض 50 ليرة عشان كل واحد قبضه 5-6 ليرات كل يوم.
0: أو إذا كانت عندك بنت بدك تعطيها 5 ليرات هذول احتياط، بتدريش الدنيا شو بصير فيها.
3: والله إذا ما أنت بتفضلت يعني بتروح على الجامعة بتعطيها احتياط. طب هذا اللي أنا الحمد لله رب العالمين أنا بشتغل بالقطاع الخاص والحمد لله مستورة فضل الحمد الله يعني. بس احنا بننظر من انه الحكومه تنظر للمواطن الاردني. المواطن الاردني هو اساس الدوله. واحنا الله يطول عمر الدكتور عبد الله الروابي رئيس وزراء بيحكي عن السرديه الاردنيه. السرديه الاردنيين
0: نعم.
3: روح اطلع على الاردني كيف كانت ثقافته بالنسبه للدول العربيه، كان ثقافه عاليه ومجتمع عالي، وكان بيحكي عن الدوله الاردنيه من من من لما التاريخ انوجد. ما في يوم من الايام سمعنا مواطن حكى على الحكومه بالنسبه يعني انه انا بدي اعيش في طرف الحكومه. لا بالعكس، المواطن الاردني دائما موجود في صف الحكومه.
0: صحيح.
3: في صف الاردن والدوله.
0: صحيح.
3: يوم من الايام الدوله تكون في صفه بس مره واحده.
0: صحيح. يعني الله يسعد صباحك يا نبيل. والله نبيل يقول بما معناه انه قيم الراتب على جنب، يعني مع انه الراتب مهم جدا بس بقول لك تنظيم العمل، الجهد، الوقت، الثقافه، وتعظيم المنجز، ماشي علي؟ وانه لا تداوموا 10 ساعات و15 ساعه، لما تعامل معها على انها مؤسسه، مش اذا مش عاجبك روح روح، مش عاجبك روح اقعد، في تحس نوع من انواع العبوديه يا زلمه، قسما بالله العظيم. بعد الموجز نكمل.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. 8 صباحا بتوقيت عين اف ام، برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تعلن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأزرق. القوات المسلحة تقول إنه نتج عن اعتراض الصواريخ الإيرانية سقوط شظايا دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. الجيش الأمريكي يعلن استهداف دفاعات جوية ومحطات تحكم ورادارات إيرانية قرب مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة علي السالم في الكويت بطائرات مسيرة. الحرس الثوري الإيراني يعلن شن هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة أمريكية في البحرين. مسؤول أمريكي يقول إن الولايات المتحدة قصفت نحو 20 هدفا في إيران. مسؤول أمريكي يقول إن التقييمات الأولية تشير إلى أنه تم اعتراض جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران تقريبا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
7: ويكتورك

0: الريف الريف
1: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: يسعد صباحك يا أبو محمد، صباح المستمعين والكادر. والله يا أبو محمد، جماعة الخاص يعني عاجبك مش عاجبك، الله معك. هذا المتوفر عنا أقل كلمة هيك بحكي لك إياه، هذا الموجود. بدك شاء الله معك.
2: صحيح، الله يسعد صباحك. إسماعيل، صباح الخير.
3: مري لك جميع المستمعين، كيف حالك؟
2: هلا يا سيدي، يسعد صباحك.
3: عامر، والله الزيادة من الحكومة خطبة إيجابية بتشكر عليها بصراحة. بس هي خدمت فئة معينة دون فئة. احنا بنذكر الحكومة، بنحاول نقولها انه يعني قدمي تنزلات للقطاع الخاص، خفف الضرائب الرسوم، قدمي له تسهيلات بالاستيراد والتسجيل، ثم الزمي بزيادة الموظفين.
2: يعني انا اقدم له بعض الامتيازات مقابل زيادة رواتب،
3: مقابل اني افرض عليه فرض انه يزيد. هاي قدمت لك اللي بدك اياه، زيد الناس. لانه انت كيف تطلب مني عامل اعيش 350 ليرة وانا فاتح اسرة ومكون اسرة؟
2: صحيح
3: يعني
2: صحيح صحيح،
3: اشي مستحيل. وهلا في شغل ثاني بصراحة عامر، في فئة معدومة شبه معدومة اللي هي عمال المياومة. اي شريحة بتنازع عامر، يعني ما حدا منطلع عليه نهائيا.
2: صحيح
3: صحيح. نتمنى من الحكومة انها تكون بالتوزيع عادل.
2: ان شاء الله اخوي اسماعيل. فراس، صباح الخير.
3: كل
2: احترام اسماعيل، الله يسعد صباحك.
4: هلا فراس، ابو محمد.
2: هلا يا اخوي، الله يسعد صباحك.
4: يعطيك العافية حبيبي،
2: ربي يعافيك. هلا يا اخوي، طول عمرك.
4: اخوي ابو محمد، احنا انت من ابن اربد.
2: نعم.
4: انا تقريبا صلي 10 دقائق، بدك تحملني يا ابو محمد، معلش.
2: تفضل.
4: الله يزيد فضلك. انا وياك اولاد اربد. الوضع باربد عاجبك يا ابو محمد؟ والله الشوارع فاضي، اقسم بالله بتحط الخامس وبتضلك ماشي. كنا نقعد ساعه بالازمات حتى نوصل المحل المكان اللي بدنا اياه. الوضع الاقتصادي صعب جدا. انت لما تعطيني 30 دينار وراح اذكرك فيهم يا ابو محمد، انا راح احكي معك مكالمه ثانيه وراح اذكرك فيهم.
2: ماشي.
4: ال 30 دينار هذول راحاتي، هذول من كاميرا، بس خلينا نحكي من كاميرا مخالفات. هاي زياده الموظفين، الوضع صعب جدا. بس احنا بنحكي كلمه، شعار المواطن، شعار المواطن، البلد وين رايحه؟ بس 30 دينار شو هن؟ شو بدنا نساوي يا ابو محمد؟
2: طب اسك فراس تفضل. يجني 30 ولا ما يجنش؟
4: لا ما يجن.
2: بقول لك يجن ولا لا؟ مش 30 احسن من ما يزيدوا؟
4: اكيد بضل اشي اسوء من اشي.
2: صحيح.
4: بس الوضع الاقتصادي ما بيعمل، ما بحسن الوضع الاقتصادي بالبلد يا ابو محمد. الوضع صعب جدا.
2: صحيح.
4: الوضع لوين رايح؟ البلد لوين رايح؟ ما حد عارف يا اخوان. كل واحد برمي على الثاني. بس
2: ان شاء الله انا رايح على الخير. قول ان شاء الله انا رايح خير يا رب العالمين يا اخوي فراس، يا رب. احمد، صباح الخير.
5: صباح النور استاذ عامر.
2: هلا يا سيدي، كيفك؟
5: الله يعطيك العافيه يا سيدي.
2: الله يحييك ويبارك فيك.
5: بنحب نصبح على جلالة سيدنا، الله طولنا بعمره،
2: سلمك،
5: ذكرى تولي سلطات الدستورية 27، وهذا فخر واعتزاز ان واحنا محبين لجلالة الملك اللي دائما وقول كرامة المواطن الأردن من كرامتي، وهذا النهج إحنا دائما لامسينه أستاذ عامر.
2: نعم.
5: إن شاء الله يا رب. بس إحنا السياسات اللي عندنا اللي بدها شوية ترتيب أستاذ عامر. والله وتالله
2: صادق،
5: الخطوة اللي قام فيها وزير العمل ترفع. نعم. لها القبعات، لكن والله بدها إنه يصير يعني تحقيق لما نظر إليه، من انه اولاد البلد. احنا دائما جلاله الملك بيقول احنا المواطن هو اللي يعني الكادر البشري،
2: راس المال
5: بالاردن، ولهم دور بكل شيء، بصناعه الانجازات، بصناعه كل شيء. يعني احنا المصانع اللي بتيجي عندنا استاذ عامر بكل شيء، بكل القطاعات يا ريت انه يكون لها اردن، انه احنا عند المؤسسات التدريب المهني.
2: يعني أحمد، أنت تطالب بأردنة الوظائف؟
5: أردنة الوظائف يعني نظرة وزير العمل.
2: طيب خليك معي لحظة، هناك من يقول بأن الأردني ما بيقبل، شو بتقول له
5: يا سيدي؟ اللي بقول لك الأردني ما بيقبل لها. أيوة. ليش؟ لأنه بده يجيب عامل من برا. أنا بعرف هنا بمدينة الحسن اللي بأربد بالعامل بيجيب لك إياه مكمم وكل إشي، بكلفوش بالشهر مع أكله بحدود 150-160 دولار مش دينار.
2: بقول لك لو شو راح أجيب أردني وأعطيه 290 ليرة.
5: أنا بدي مو بضغط على الأردني، أنت ما بتعطيه الراتب اللي بده إياه.
2: صحيح، بس لكن بالمقابل بدي أضيف على كلام أخوي أحمد الله يسعد صباحك شيء واحد. الأردني ما بيقبل بالعمل اللي ما بيكون فيه تأمين صحي، ما بيقبل بالعمل اللي ما بيكون فيه ضمان اجتماعي، ما بيقبل بالعمل اللي بيكون 7 أيام بالأسبوع، ما بيقبل بالعمل اللي بيكون 10 ساعات باليوم. من هو بده يقبل فيه هذا؟ وآخر شيء بيكون راتب 240 ليرة. تخيل، وبقول لك يا زلمة الأردني أنت وش يشتغل؟ بده مكتب وسكرتيرة. لا يا أخوي، بتوش مكتب وسكرتيرة، بده عمل ملائم فقط، بده عمل ملائم. محمود صباح الخير يا محمود.
6: يسعد صباح مستر.
2: هلا يا اخوي، تفضل
6: يا اخوي. انا بدي احكي عن قطاع الامن والحمايه.
2: تفضل. من هذا من اللي حكيت عنهم؟ هذول الامن والحمايه ولا انا غلطان؟
6: احنا 12 ساعه
2: 12 ساعه ها
6: 290 دينار مش عاجبك مع السلامه.
2: 7 ايام ها؟
6: 7 ايام بالاسبوع
2: والعطلة.
6: هذا اللي بقول لك الأردني ما بدي يشتغل،
2: وإذا عطلت بنخصم عليك،
6: والأعياد الرسمية دوام رسمي، بدك ما بدك مع السلامة، ما بتنحسب إضافي.
2: ما بتنحسب إضافي؟
6: لا ما بتنحسب. بقول لك الأردني ما بدي يشتغل.
2: أشكرك والله، بده يشتغل
6: 290 دينار والله ب 12 ساعة
2: 30 يوم
6: ما بدك مع السلامة، لك 3 أيام أو يومين بالأسبوع بس بالشهر.
2: بالشهر مش بالأسبوع. صحيح
6: بالشهر.
2: ما احنا بقول لك هذا العمل
6: ولا في ولا بيعترفوا بالزيادات ولا بيعترفوا باي شيء.
2: صحيح صحيح.
6: مع ذلك شغالين. واذا قلت ما بدي اشتغل بدي اقول لك مع السلامه.
2: واذا ما اشتغلتش بدك تهلك.
6: واذا رحت على مكتب العمل بيحكي مع الشركه ثانيه بتقول لك مع السلامه.
2: تفضل. الله المستعان. والله الامن والحمايه لازم نعمل عنهم حلقه ونستضيف ناس منهم بدون ذكر اسماء شركاتهم، بس لازم نعمل عنهم. اللي بالصيف تلاقيه بنص النار، دي بتلاقي الدنيا نار واقف، وبالشتوية بتلاقي الدنيا كبسه مش حاطين له يا زلمي بوكس واقف تحتيه كاسة شاي ما بيجيبوا له. وخذ عادك على قديش في احترامات متبادلة في بعض الشركات. يا سلام، يعني انا مطلع عليهم وعارفهم. مرة بحكي مع واحد على الأمن والحماية بالشتوية، هاي دنيا موت، كنت بمكان أجي تبع الأمن والحماية قلت له بدي صف، قال لي صف هون موت الدنيا. قلت له يا زلم أنت شو موقفك هنا؟ روح أقعد لك بالعمل لك كشك، يعملوا لك إشي تقعد فيه وراقب السيارات ودورك والتنظيم وانت قاعد بهذا. قال لي والله ما نعيننا. حكيت مع مديرهم قلت له يا زلم يعني حرام عليك، هذا بعده بأول عمره. وما نضحك على بعض، ترى في اغلبهم متقاعدين بيكونوا هذول اللي بيشتغلوا امن وحمايه. المهم حكيت مع مدير بقول لك ايه، طلع علي بقول لي يا زلمه قلبك حنون طلع. قلت لا والله ما هو قلبي حنون، بس هاي رحمه من عند الله، قلت له مش من عندي، هاي بتاش حنيه. انزل انت ورجينا قديش بدك تقعد بهالشمسات 5 دقائق. والله العظيم ما بصير. ابو عباده صباح الخير. هلا يا اخوي.
7: الله يعطيك الصحه والعافيه.
2: ربي يعافيك طول عمرك.
7: بتحملني
2: دي. بتحملك يا ابو عباد.
7: انت بتطالب زيادات موظفين القطاع الخاص،
2: مظبوط؟
7: والله بنطالب معك، واحنا بنطالب معك ونشد على ايديك كمان.
2: أه.
7: بس هيك اللي هي زيادات موظفين القطاع الخاص يكبتوهم، بس مش يعطوهم عقود شهريه، مش يعطيهم عقود شهريه. كيف تكون انت موظف إلا أنت تتوقع عقل شهري؟
2: صحيح.
7: وين أمان الوظيفي؟ وين أمان الوظيفي؟ شو قانون العمل هذا اللي بقول لك أنا بوقتك معطيك الشهر هذا الشهر الجاي توقع عقل، تعمل أي شيء، تعمل أي شيء مروحك، بتحكي كلمة مروحك، بتطالب زيادة مروحك، وين قانون العمل هذا؟ شو اللي بتحكي فيه؟
2: صحيح.
7: إحنا ما بنطالب لا بزيادات ولا بنطالب بشيء، بنطالب بس بتثبيت، تثبيت يستعطينا عن أجر الأسود.
2: بتطالب بأمان وظيفي بس بأمان وظيفي، انه ما حدا يروحه
7: غير هيك زيادات. يا كم يعطينا لحد الأجل 7% من الشهر السنة يعطينا 7% 20 ليرة والله بتكون من يشوف أحسن من شيء أحسن من كل شيء.
2: الله يصبحك بالخير يا أبو عبادة. لا عليك مثل هذا السؤال، شو بدك تحكي؟ شو بدك تجاوب؟ زي الله كويس يجي مسؤول يقعد مكاني هيك يوم إذا بيقبلوا. والله العظيم يجي مسؤول ويقعد هون، أي مسؤول بده حاب يقعد هو هون ويقول لهم صباح الخير أنا فلان الفلاني مسؤول عن هذا القطاع وحاب أسمع اتصالاتكم. بتقول لي آه يا أحمد احكي لي مع مسؤول يجي هون، وها إذا غير أظل قاعد قباله هون، حتى يحكي له مع مسؤوله يجي ويسمح الناس هاي ويجاوبهم، بس يجاوبهم عشان يتخذ قرار. ولعلمكم هاي الاتصالات بتيجي والله ما بعرف من أي محافظة ولا من أي قرية ولا هو سايق ولا مش سايق، هو مستثمر هو موظف والله ما بعرف من وينه. هشام صباح الخير.
8: عمد أعطيك العافية سيدي.
2: هلا يا أخوي. هلا يا هشام. هلا يا سيدي.
8: الله يسعد صباحك.
2: وصباحك
8: مشكور على برنامجك ومشكور الفريق العمل الموجود معك على هذا البرنامج.
2: الله يحييك يا هشام.
8: ودخلتي بسيطة بس يعني.
2: هات
8: احنا بسولف كمتقاعدين وكقطاع خاص.
2: ماشي.
8: كمتقاعدين يعني أنا خدمت 20-25 سنة 30 سنة 40 سنة، ما تشملني زيادة 30 دينار، وقبليها فترة زادوا 6 ليرات و70 قرش ما يتابل حق شاورما سوبر زي ما يقولوها. وهسه على الزيادة هاي برضو ما شمل المتقاعدين، لأنك أنت متقاعد على قانون الضمان الاجتماعي مش على قانون
2: المدني. صحيح.
8: طب ليش؟ طب أنا خدمت 20 سنة، شو أفرقت عن اللي عامل حاليا أو المتقاعد؟ أنا وياه اثنين بنفس المركب سوا يعني.
2: أنا معك.
8: صح. شو أفرقت عنه؟ أنا هو قانون مدني وأنا قانون ضمان اجتماعي.
2: أنا والله يا هشام إنه هاي أنا حابة أعرف لها تفسير، وإن شاء الله أطلع على هالتفسير وأقول لك إياه إن شاء الله. بس منطقي جاوه مع 20 سنة ما حدا زاده التضخم 6 ليرات و70 قرش طبعا تقاعد الضمان الاجتماعي. عاصم صباح الخير. يا عاصم
9: صباح النور أبو محمد.
2: هلا يا سيدي، تفضل يا عاصم.
9: يعطيك العافية، كيف الأمور؟
2: ربي يعافيك ويبارك فيك.
9: والله بنحب نشكرك ونشكر إذاعتك والقائمين عليها. الله يعطيك العافية.
2: الله يعافيك طول عمرك.
9: أي مداخلتي بسيطة إن شاء الله. يعني الواحد على الواخذ بيشتغل على 350 دينار عشان يصرف عليه وعلى حاله وعلى مرته وعلى 3 أولاد، ويدوب ملحق وبدور على شغل ثاني وشغل ثالث، بقول لك الأردني ما بده يشتغل.
2: صحيح.
9: هاي هي المشكلة.
2: صحيح.
9: كيف الأردني ما بده يشتغل؟
2: والله بده يشتغل.
9: قاعدين بنشتغل بدون تأمين صحي، بدون ضمان، وبدون وبدون وبدون، وبدنا ناكل خبز.
2: الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك. محمد صباح الخير.
10: صباح الخير، يعطيك العافية.
2: هلا يا أخوي، تفضل يا محمد.
10: الله يسعدك يا رب، يسعد صباحك.
2: ربي يحفظك.
10: على موضوع صراحة إن الأردني ما بيشتغل. يعني زي ما حكى الأخ اللي قبل، لا صراحة يعني أنا بشتغل في مكان يعني صراحة كويس.
2: الحمد لله.
10: ولكن بدون ضمان اجتماعي. بدون تأمين صحي وبدون إجازة. بس عشان موضوع إنه لا.
2: قديش راتبك؟ لحظة، قديش راتبك؟ قديش راتبك؟
10: يعني تقريبا بحدود 1000 دينار.
2: 1000 دينار. طب ليش؟ طب 1000 دينار المفروض يكون عندكم ضمان اجتماعي وتأمين صحي.
10: والله طبيعة المكان أو طبيعة العقد اللي إحنا نشتغل فيه ما إله هالامتيازات. ولكن يعني الواحد ما عنده فرصة ثانية صراحة. يعني 1000 دينار يا دوب يكفن. صعب بقول لك 600 دينار، لا 600 ما بكفن.
2: صحيح صحيح. أشكرك يا محمد، أشكرك.
10: يسعد صباحكم.
2: الله يسعد صباحكم. وبس لو أخواننا المستثمرين بس يسمعوا هذا الكلام، بس يسمعوا هذا الكلام بس. أبو محمد، أعطونا أبو محمد. أبو محمد صباح الخير.
11: صباح الخير سيد عامر.
2: هلا يا أخوي أبو محمد، تفضل.
11: كيف حالك؟
2: ربي يحفظك.
11: طبعا أنا اللي بحكي لك أن الأردني ما بده يشتغل وبتحمس الشغل والعشر ساعات، هذا كلام عار عن الصحة.
2: كيف؟
11: أنا بشتغل. أنا بثبت لك هذا الإشي لأنه أنا بشتغل مع أجانب ضمن المنشأة وضمن الموضوع. بتفاجأ أنا وأن الأجنبي ما أخذ راتب أكثر من راتبي، ومأمن بسكن وماكل شارب نايم مواصلات أمن كل إشي. طب كيف أنا بدي أظل متحمل هذا الشغل وبراتب أقل، والأجنبي قاعد بيأخذ راتب أكثر من راتبي؟
2: أنت بتشتغل بتشتغل بالقطاع الزراعي؟
11: قطاع خاص بغض النظر. بس المنشأة قطاع خاص.
2: قديش بأخذ أكثر من الأجنبي؟ ضرب 2.
11: بأخذ بضيع راتب أكثر من راتبي بجوز 200 ليرة.
2: طب سألتهم ليش؟
8: بقول لك الأردني متحملش وتعاملني زي ما بتعامل الأجنبي مشان أنا أتحملك وظل مستمر معك بالشغل.
2: الله يسعد صباحك يا محمد. تعرف أنتوا اليوم العامل الأجنبي بالزراعة لازم تحط له ضمان اجتماعي، الأردني لا مش لازم، بقول لك منه وفينا ما هو أردني. محمود صباح الخير يا أخوي.
12: صباح الورد.
2: هلا يا أخوي يا محمود تفضل.
12: صباحك أخوي عامر.
2: صباحك.
12: والله يا أخوي عامر أنا مداخلتي بسيطة.
2: أمرني.
12: أنا ما يمر عليك ظالم يا الله، أنا بس بدي أشكر الحكومة على الخطوة الجريئة اللي عملوها، لأنه هاي باعتبار خطوة جريئة بظل الظروف اللي إحنا بنعاني.
2: صحيح صحيح صحيح.
12: كويس.
2: صحيح.
12: وبتمنى من الله إنه دائما يكون في عنا خطوات جريئة مثل هيك.
2: إن شاء الله يا أخوي إن شاء الله يا رب يا رب.
12: يعني الحكومة بالأيام هاي وبالظروف اللي احنا بنعاني فيها في الوضع الاقتصادي تتخذ هيك إجراء، طبعا هاي خطوة جريئة جدا.
2: تعرف محمود محمود
12: لازم
2: محمود يتخذ. مش دائما بقول يا رب الله يجملها بالستر
12: يا رب.
2: تخيل الحكومة الشهر الجاي تقول لك روحوا في عفو عام على المخالفات، يا سلام.
12: عمر
2: يعني هذه دعوة والله كمان. تفضل يا سيدي.
12: يا أخوي والله العظيم أنا بتفائل بتفائل لما بسمع صوتك.
2: الله يسعد صباحك يا والله. الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك. الله يسعد. تفضل.
12: هذا أمي ورجاء.
2: قل لي
12: إنه الحكومة تكون جريئة في كل إشي، وجريئة كمان بس تفتح لنا ملف التطبيقات الذكية والتسعيرة.
2: ابشر ابشر في أنا بفتح لك إياه هذا الموضوع. ابشر ابشر
12: عرض الحائط.
2: ابشر. امبارح رئيس هيئه النقل البري اعترف، الرجل طلع واعترف وقال لك انه بعض التطبيقات لا تلتزم. طيب انا شو بدي اقول اذا هم طلعوا اعترف وقال لك مش ملتزمه؟ هذا بدي افتح لك الموضوع هذا، انا بوعدك وعد. مهند صباح الخير.
13: صباح النور استاذ عمر.
2: هلا يا اخوي.
13: الله يعطيك العافيه سيدي. انا ما بدي اطيل عليك، بدي اعطيك بس كم نقطه.
2: اعطيني.
13: في هيك قبل شوي سبحان الله يعني احد الاشخاص حكى عن قصه الامن الحمايه.
2: صحيح
13: سيدي العزيز. يعني النقطه الاولى، انا من الناس اللي قطعت عسكري، رحت اسجل في امن حمايه احدى الشركات.
2: نعم.
13: بيقول لي الدوام 12 ساعه. قلت طب شو في اجازه؟ بيقول لي ما فيش اجازه نهائيه.
2: صحيح.
13: من الجلد للجلد. بقول طب شو الراتب؟ بيقول لي 310. احنا زايدين عن الحد الادنى 20 ليره لاجل انه فيش اجازه. قلت له كسر الله خيرك، ما بتزبط معي انا باعتبار اني انا خلص كل حياتي عندك صارت.
2: صحيح.
13: لا 310.
2: اسمع بدك تنسى اسمع مناسباتك الاجتماعيه بدك تنساها، تشوف عيالك بدك تنساها، اذا دوامك من 7 بالمساء لل 7 الصبح انسى حياتك كلها. انا اللي بقول لك الصافي.
13: بالضبط. لما اجيت انا بقول له طيب اوكي مثلا، طب بيضرب قانون العمل او مكتب العمل او وزاره العمل تضرب حكي؟ بقول لي هيهم عندك تقدر تحكي. المهم النقطة الثانية، أنا أحد مش واحد واثنين، ثلاث أشخاص حاضرين وزملائي كانوا بالأجهزة الأمنية أو بالجيش وتقاعدوا واشتغلوا، اشتغلوا في إحدى الشركات. شو كانوا يعطوهم الراتب؟ كانوا يعطوهم كانوا الشركة مستلمة إحدى المولات، كانوا يأخذوا منهم بطاقات، يعني البطاقات هاي مجانية. مشتريات، فكانوا يعطوها للموظف يقول له بيعها باب المول. طب الأردن وصل لهون إنه يمسك البطاقة يبيعها للناس اللي جاي تشتري عشان يأخذ راتبه فيها بدالها، تخيل لوين. هاي نقطة. ثالث نقطة، يعني بقول لك الأردني ما بيشتغل. لا الأردني بيشتغل، الأردني بيشتغل كيدي، وشبابنا بتشتغل وبتشتغل بدل الشغل شغلتين وثلاث بيشتغلوا قاعدين. ولكن أنا لما أنت قاعد، والله العظيم أنا من الناس اللي شفت بعيني أقول لك الجنسيات الأخرى قاعد أقول لك حاطين مع كفوف الراحة، أما الأردني بيجي خلص بتعامل معه بالقانون وأقل من القانون. ليش الحكي؟ احنا عايشين بالبلد هاي ما بنحول راتب برا، احنا هون علينا التزامات، اجارات بيت، كهرباء، مي، فواتير، مخالفات، بلاوي زرقاء، هو هذاك بحول ما عنده شيء.
2: الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك. ابراهيم صباح الخير.
14: الله يسعد صباحك يا استاذ عامر.
2: هلا يا اخوي ابراهيم، يسعد صباحك.
14: ربي يوسع عليك ويرزقك
2: واياك والمستمع. قول امين.
14: والله يا رجل اني دمعتي تطير من عيني من القهر ودي ابكي.
2: لا يا رجل، لا يا رجل، لا يا رجل، لا يا رجل،
14: شهد علي الله يا رجل.
2: لا لا يا رجل، قول لا اله الا الله. ايوه
14: رجل. لا اله الا الله محمد رسول الله. والله مصلين الفجر وبعدنا على اذان الفجر.
2: يا ربي لك الحمد. يا ربي لك الحمد.
14: وطالبين من ربنا، ما احنا طالبين من عبد.
2: يا ربي لك الحمد.
14: يا رجل خدمه 22 سنه وسبعه اشهر اطلع براتب 279 ليره. الله اكبر. والله طلع البني آدم طلع عن طوره بالحياة، يشهد الله يا رجل. أدفع منها 140 ليرة قصد البنك و130 ليرة وش يزون مصروف ولا كهرباء ولا هالكاهلة اللي صار على هالبني آدم يعني ما ضل غير يحضر له جوره ويدفن حاله بالحياة. الله محمد رسول الله. هم متقاعدين هالضمان، هم عيال بطة سوداء ولا عيال حرام؟
2: يا شيخ
14: والله طلع البني آدم. والله يا رجل إني قاعد أحكي معك أقسم بالله دمعتي نازلة من عيني. يشهد الله شنو 279 نيرة؟ زلمة مريض قلب.
2: سلامتك يا رب سلامتك.
14: ديسك مشلول شلل، ضارب أبر بالعمود الفقري.
2: يعني ما بتقدر تشتغل؟
14: لا أشتغل ولا أقدر أكمل.
2: يعني لا بتقدر تشتغل يعني.
14: وين أروح؟
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. قديش عمرك يا إبراهيم؟
14: والله العظيم أستاذ عامر صادق. الله محمد رسول الله، عندي فواتير كهرباء ما أنا قادر أدفعها، فاتورة مية 11 ليرة والله ما أنا قادر أدفعها. يشهد علي الله.
2: إبراهيم قديش عندك عيال؟
14: عندي عيال اثنين
2: الله يخليهم. كبار؟
14: واحد متجوز ومعه أربع أنفار. طيب هذا شو يساوي هذا؟ ودي يصرف علي؟
2: على يصرف حاله، يصرف حاله وكثر خيره.
14: يشهد علي ربي انه 10 الشهر اني اصير اشهد له عشان اكمل على مصروف داره.
2: لا حول ولا.
14: بس شو هذا؟ شو هالظلم اللي وصلنا له؟ احنا الناشد جلالة الملك الله يطول عمره، الناشد قايد الجيش انه ينصف الأمة، جلالة سيدنا هو اللي حاسب الأمة. احنا جماعة دمرنا وضيعنا، اقسم بالله ضيعنا الغلاء، ولعنت الوالدين ضيعتنا.
2: لا حول ولا قوة.
14: طب وين نروح احنا؟ وين نروح؟
2: لا حول ولا قوة الا بالله.
14: والله نحفر قبورنا
2: الله يعطيك العمر الله بفرجها ان شاء الله، غير الله يفرجها. وان شاء الله هذا الصوت انه يعني يسمعوه، بس يسمعوه، يسمعوه بس هذا الصوت.
15: صباح الخير، يعطيك العافية سيد عامر.
2: صباح النور،
15: كيفك؟ شو أخبارك؟
2: سلمك.
15: معكم علي من جرش.
2: يا هلا
15: سيد عامر. بس بدنا نحكي عن ملاحظة بالنسبة لزيادة الرواتب اللي أقره رئيس دولة رئيس الوزراء قبل يومين. يعني صراحة إحنا ننظر لهذا القرار إنه ظالم ومش عادل لبعض الفئات. يعني إحنا على أي أساس أنت قاعد بتستثني الموظفين اللي إجماليهم بيزيد عن 600 دينار؟ طيب أنا السنة الجاي مثلا إجمالي بكون 603 ليرات، يعني أنا عفل دنانير بديش مثلا، بدي أنحرم زيادة 30. هاي ملاحظة. الملاحظة الثانية سيد عامر، يعني إحنا مثلا بالنهاية إيش تسوينا الموظفين مع ناس أجوا بعدنا ورح يأخذوا أكثر منا بالتقاعد؟ يعني إحنا حملة الشهادات الجامعية بتسوينا باللي أغلب الدوائر الحكومية أصلا كلياتها فئة ثالثة، منها فئة ثالثة ومنها دبلوم. يعني إحنا إيش استفدنا يعني؟
16: يسعد صباحك أبو محمد وجميع المستمعين.
2: صباح.
16: سيدي قبل ما أفوت على المعبد لما رح نطلع الساعة 5. سيدي لأربع سنين بدون أي زيادة، بتفوت على صاحبة العمل صاحبة الشركة بتقول لك عاجبك مش عاجبك الله يسهل عليك نجيب بدالك 10، لا تطلب زيادة، شايفين الوضع كيف بتصير؟ إنه تشحد، تصير انت يعني تشفق عليها، بدك تعطيها المصاري، بدك تعطيها من جيبتك، بدك تقولها خذي الراتب تبعي مسامحك فيه على الوضع. شايفين الوضع وساكتين وبمصه دم الموظف، واذا اخذ اجازه اخذ مغادره ليش ضروري؟ طب ليش ما بلغت؟ استعباد ما بعد استعباد. ويعطيك العافيه سيدي.
2: الله يعافيك يا سيدي ويبارك فيك. الله يعافيك ويبارك فيك. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. كيف لو انه احنا بس كلنا فوربك لنسألنهم أجمعين. هيك يعني بس نسمعها، الباقي عندكم بعد الفاصل.
17: بصوتك مع عامر نجوم.
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
18: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صح وخفيف.
17: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
19: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: تشيبس. افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس
2: بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوالت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة من جديد، وبدي رحب بضيف المهندس عزام الصمادي رئيس اتحاد النقابات المستقلة العمالية. صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك ويسعد صباح كل المستمعين والمشاهدين.
0: قبل أتحدث وياك عن القطاع الخاص بدي أحكي مع ضيفي أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور بكر رحامني. أسعد الله صباحك دكتور بكر.
2: صباح الخيرات. صباح الخير أستاذ عامر.
0: طمنا عنك، كيف أخبارك؟
2: يا هلا فيك يسعد الصباح.
0: الله يحييك سيدي. هل تشمل الزيادة والقرار الحكومي 30 دينار لمن يقر راتبه عن 600 دينار، هل تشمل الزيادة العاملين في البلديات موظفين وعمال مثبتين بالمياومة؟
2: يسعد صباحك سيدي وشكرا على الاستضافة والله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك وحييك.
2: زي ما بتعرف انه هو القرار اعتبارا من او مش القرار، التوجه من 1/1/2027، لكن للأسف الشديد بالأمس تناقلت مجموعة من المواقع الإخبارية والإلكترونية معلومة مفادها أن موظفين وعمال البلديات لن يكونوا مشمولين بهذه الزيادة اللي هي راح تكون على علاوة غلاء المعيشة وبواقع 30 دينار. أنا أكد لك أنه لم يصدر من وزارة الإدارة المحلية ولا من رؤساء لجان البلديات قطعا أي تصريح بأنه لن تمنح هذه الزيادة. ثم تعدل الخبر عصرا أو مساء وأنه هنالك دراسة. أكد لك سيدي أستاذ عامر أن الدراسة ما زالت قائمة، لأنه هذه هي سقوف مالية وستكون على حساب موازنة المجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة، ونحن بدأنا بالدراسة من الأمس وإن شاء الله سيكون موظفين والعمال البلديات ومجالس الخدمات مشمولين في هذا القرار.
0: بارك الله فيك. بارك الله فيك. يعني هذا الخبر هو الأساس. يوم الأمس لما خرج وزير المالية دكتور بكر قال بأنه كل موظف بيأخذ راتبه من الموازنة ستأتي هذه الزيادة. أحد الإخوان الاقتصاديين قال بأنه البلديات لن تشملها لأنها مؤسسات أهلية. لما رحنا على الموازنات قلنا لا، أكيد الإدارة المحلية ضمن موازنة الدولة، وحتى بعض البلديات غير قادر ماليا الوزارة ممكن أن تدعمها. لكن هذا الخبر منك بأنه موظفي البلديات سيشملهم هذا القرار، يعني هو تفضل
2: أستاذ عامر إذا سمحت لي. نحن بدأنا بالدراسة أمس لكافة البلديات ومجالس الخدمات، تعرف هذه أعباء مالية، لكن إن شاء الله سيكون القرار إيجابي. يعني إحنا من الأمس كلفنا مع الوزير بإجراء هذه الدراسات على كافة البلديات، وإن شاء الله النتائج ستكون قريبة جدا والمؤشرات إيجابية جدا أيضا.
0: إن شاء الله. إن شاء الله يا سيدي. طب التثبيت متى؟ التثبيت متى؟
2: أنا هسه بجاوبك سيدي، بس أنا أكد لك على نقطة أن البلديات هي مؤسسات أهلية ذات استقلال مالي وإداري، يعني موازنتها مستقلة، وهذا يعني هذا سبب عدم التصريح بشمولها فورا بهذه الزيادة. لكن أنا قلت لك ببداية الحديث أنه الزيادات هي اعتبارا 1/1/2027. في موضوع التثبيت إن شاء الله أنه قريب جدا سيدي، وشكرا لمتابعتك لموضوع عمال الوطن، وشكرا على تسليطك الضوء على زملائنا عمال الوطن.
0: أبدا يا دكتور دكتور بكر، وأنا بعرفك بشكل شخصي قديش أنت حريص أيضا على عمال الوطن وعلى أي شيء يخص الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الإدارة المحلية. شكرا لك دكتور بكر رحامنا أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية. إذن هناك دراسة من قبل وزارة الإدارة المحلية بدأت فيها الوزارة، لكن إن شاء الله راح تكون بالإيجاب. فيما يخص معلمو الإضافي أيضا، وجاءنا الآن خبر بأنه أيضا وزارة التربية والتعليم اليوم بتعمل دراسة وتقوم بتحصي عدد العاملين على نظام المكافآت والمياومات، وإن شاء الله أنه غير يطلع لهم بإذن واحد أحد، وأيضا كل العاملين بالمياومة ونظام المكافأة بإذن واحد أحد كمان أنه يطلع لهم كلهم، لأنه هذا موظف ولا لا يا أخوي؟ يعني انت بلا مؤاخذه يا استاذ عزام، اول شيء صباح الخير مره ثانيه.
1: يسعد صباحك.
0: يعني انت لما تروح على المخبز بيسالك اللي بده يبيعك خبز انت موظف حكومه ولا قطاع خاص؟
1: ابدا
0: ما بيسالك
1: نهائيا
0: ابدا.
1: يعني اول شيء انا
0: وينكم عن الزياد انت؟
1: طيب اول شيء الله يسعد صباحك
0: صباح مره ثانيه. الله
1: يحييك. اولا خلينا نحكي في المشهد العام قبل الاعلان الحكومي لموضوع
0: النية
1: في زيادة الرواتب 30 دينار.
0: نعم.
1: أولا نلاحظ أنه لفترات طويلة لسنوات طويلة لم يتم زيادة الرواتب
0: 12 سنة
1: في تجميد للرواتب صار له أنت بتحكي 12 سنة عمليا.
0: نعم.
1: تكاليف المعيشة زادت بطريقة مش معقولة على
0: صحيح.
1: الناس يعني
0: صحيح.
1: تدني القدرة الشرائية للناس.
0: نعم.
1: يعني هذا الناس مش قادرة
0: صحيح.
1: في جزء كبير يعني أنا سمعت بعض الاتصالات واحد يمكن حكى من إربد بيقول لك والله صرنا نشغل الخامس يعني ونمشي بشوارع إربد لأنه فيش حركة والتجار بشكوا غرف التجارة بتشكي كثير من الناس وقفت مش قادرة تشتغل. أنا بعتقد يعني قلت الفلاحين الرمد والعمى بغض النظر هلا
0: كويسات
1: 30 دينار كويسات
0: كويسات
1: ونية أن الحكومة تذهب باتجاه رفع هذه الرواتب شيء إيجابي
0: ماشي.
1: هذا كويس ممتاز يعني بمعنى آخر بتحرك السوق وبالنهاية بيعود بالنهاية هذه المبالغ مش راح تروح يعني ما عندي إمكانية للناس أنها تدخر يعني في ناس بيقول لك والله بدي أروح لا وبقول لك أنا بالنهاية بدي أصرفها بالسوق يعني
0: صحيح.
1: بالنهاية راح
0: تقول لك أنا مش عايز نبعثها لبرا الأردن
1: نهائيا بالضبط هذا بغض النظر قديش هذا المبلغ لكن هو يعني زي ما تقول حصوة صغيرة
0: بتصغر
1: هذا
0: صحيح.
1: أولا يعني أنا بعتقد القرار الحكومي قرار إيجابي وبالاتجاه الصحيح
0: ممتاز.
1: أنا بتمنى ابتداء خلينا نحكي يشمل في كثير قضايا بتمنى هاي الدراسات اللي بيحكيها الإدارة المحلية والتربية والبلديات أن يكون هناك قرارا حتى تريح الناس
0: إن شاء الله
1: جزء كبير من الناس إنه بالنهاية أنا

0: قالوا لي أنا ليش ما طلع لي 6 ليرات.
1: صحيح صحيح.
0: الناس كانت تسأل ليش أنا ما طلع لي 6 ليرات. أنت بتعرف وين معناته إحنا وصلنا في الظروف الاقتصادية في الأردن؟ صحيح. لما أنا أرفع عليك تلفون أقول لك ليش ما طلع لي 6 ليرات دخلك؟
1: الوضع مش سهل لكل الناس. وبالتالي الضمان الاجتماعي بجوز اللي انحرموا من زيادة 6 ليرات اللي قال لك اتصل ليش ما طلع لي هم التقاعد المبكر.
0: صحيح.
1: جزء كثير من العاملين اللي تقاعدوا مبكر, وهذه القصة بتمنى هذه المثلبة
0: واللي أخل
1: في القانون. صحيح. في المثلبة يجب أن يتم تعديلها. علما لما تم مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في 2014 كان يتم الحديث عن زيادة الرواتب للمتقاعدين والمتقاعدين مبكرا حسب نسبة.
0: هسه وزير العمل قال لك احنا ندرس انه اقل راتب تقاعدي بالضمان الاجتماعي يصير 200 ليرة, احنا نأمل ان يكون 500 مش 200.
1: بالضبط. يعني الان هذه الزيادة ضروري جدا يتم الحديث فيها بالذات يعني على متقاعدي الضمان الاجتماعي.
0: صحيح.
1: صحيح بحكم الراتب القانون, يعني القانون هو اللي حدد كيفية صرف الراتب, لكن في المادة 89 و90 إذا لم تخن الذاكرة اللي بتحكي فيه عن قانون الضمان بيعطي الحق أيضا لإعادة النظر بالرواتب لمجلس الوزراء.
0: صحيح.
1: وأنا بتمنى لحين تعديل القانون, لحين تعديل قانون الضمان الاجتماعي الآن ما هو بالنهاية قانون الضمان سيتعدل, أن يكون هناك قرارا حكوميا بأن تتحمل الحكومة من موازنة الدولة زيادة الرواتب المتدنية. في كثير رواتب, في أنت بتحكي في رواتب هي أقل من 200 دينار, في شيء 50-60 دينار رواتب تقاعدية,
0: 90 ليرة
1: و90 ليرة و70 ليرة. هذا الحكي يعني غير مقبول الآن
0: ماشي مهندس عزام, بس خلينا نكون واضحين. صح بنزل له 200 ليرة أو 300 ليرة بس نص انقرض ترى.
1: صحيح صحيح. كل بدي أقول لك غالبية الشعب الأردني هي بتحكي في المليارات بقروض على الـ
0: 6 مليار سيدي, 5 مليار هذول استهلاكيات.
1: طيب.
0: وهي أرقام البنك المركزي, والله ما هي أرقامي.
1: وبعدين تعرف المواطن كيف عايش, تلبس طواقي.
0: طبعا
1: صراحة.
0: طبعا.
1: يعني وبالتالي بتلاقي بيجيب هون من هون ومن هون تلبس طواقي لها سبب, نقول عم بالقضايا الأساسية, يعني عم بمشي بالقضايا الأساسية فقط لا غير.
0: صحيح.
1: وبالتالي أنا يعني من خلال يعني هذا برنامجك بتمنى أن موضوع المتقاعدين الضمان الاجتماعي أن يكون هناك قرارا لمجلس إدارة الضمان الاجتماعي قريب, يعني بمعنى آخر حتى تريح الناس, لأن أنت بتحكي حوالي 300 ألف رواتبهم متدنية. أنا بديش أحكي عن الرواتب اللي فوق 1000 بالضمان الاجتماعي, 300 ألف متقاعد رواتبهم أقل من 600 دينار, بديش أبالغ, وفعلا نسبة كبيرة عالية منهم أقل من 300 دينار.
0: 300 ألف.
1: هل المتقاعدين تراكمي حوالي 400 ألف؟
0: لا لا, الأقل من 600 قديش؟
1: بحدود يعني تقريبا حوالي 300 ألف متقاعد.
0: 300 ألف. وبتعرف يستفادوا من الزيادة 30 ليرة قديش؟
1: 500 700 ألف. 700 ألف.
0: يعني عندك 1,000,000 أردني يتقاضى راتب أقل من 600 دينار.
1: بالضبط.
0: يعني كل الأردن.
1: وبالتالي أنت معني يعني خلنا أقول زي ما حكينا الرمد والعمى, أقل ما فيها أنت بتريح الناس. هذا بصير زي ما حكى اللي اتصل فيك وقال لك يا ريت جتني 600 ليرة.
0: صحيح.
1: وهذا لما بيجي 30 دينار وبالرفع راتبه.
0: صحيح.
1: أنا بعتقد هناك في يعني بتريح الناس بشكل يعني طيب. هذا بصراحة في جزء كبير مش في بعد اجتماعي للناس, في أمن اجتماعي.
0: صحيح.
1: هذا القصة لغاية الآن في جزء من سواء في القطاع الحكومي في الحكومة بقول لك لا يا عمي أنا ما عندي إمكانية, وبجوز وزير المالية أكثر واحد متشدد أنه يا عمي ليش تأخذوا قرار لأنه وضعوا المال الحكومة واضحة, بس في قضايا أنت أحيانا يعني الناس بتقول لك في تكاليف قاعد الحكومة بتدفعها والله إنها ما لها داعي.
0: والمشكلة السلم المجتمعي والأمن المجتمعي وكيف يفكر الأردني, إحنا لو ما نفهمها صح وكيف بتنعكس على الأردني ونتخذ القرار هذيك الساعة ترى بيختلف الموضوع تماما, لأنه ياما خسرت الحكومات الملايين بس عشان تدقر لا مش راح امشي معهم. يا عمي هذا سلم مجتمعي, شوفوا الناس كيف بتفكر.
1: انا للاسف الشديد انا دائما بحكيها بشكل واضح, احنا في الدول الاردنيه ترى فيش عندنا حوار اجتماعي, وبالتالي معظم كل القضايا والقوانين قاعده بتصاغ بالغرف المغلقه, ما بتيجي تسالني شو ابعاد هذا
0: صحيح.
1: على الناس. وبالتالي انا بعتقد انه ان يكون هناك حوارا مجتمعيا حقيقيا مش صوريا يعني حقيقيا, انا بعتقد كثير من القضايا راح نرتاح فيها.
0: طيب.
1: يعني هلا على سبيل المثال هلا بتحكي

0: بمعنى آخر زدنا. والكل بيحكي طيب القطاع الخاص شو وضعه؟
1: هاد بسألك هي
0: القطاع الخاص شو وضعه الآن؟ أولا في هاي قضية وطنية ابتداء، وأنا بتمنى أن يكون هناك اجتماعا قريبا للجنة الثلاثية، الحكومة تدعو اللجنة الثلاثية من أجل اتخاذ قرار بزيادة الراتب الحد الأدنى للأجور بدون ما يكون في
2: بس مش 10 ليرات،
0: لا لا يعني ما يكون تسويف، خليه بمعنى آخر يا أخي بقيمة الزيادة 30 دينار أن يكون يعني حتى يشعر الناس أنه في مساواة بين اللي
2: بدناش عدل حقيقي
0: يعني مساواة أقل ما فيها 30 دينار.
2: تعتقد أن يتم ذلك؟
0: أنا بعتقد كان في تسويف سابقا بزيادة بموضوع الحد الأدنى للأجور قعد سنتين ثلاثة
2: صحيح.
0: وبمعنى آخر والقطاع الخاص رافض وأن هناك تكاليف
2: صحيح.
0: إنتاج
2: صحيح.
0: وبالتالي علما أنه كل الدراسات تتحدث أنه نسبة الرواتب بكل القطاع الخاص ما بتزيد عن 6-7% نسبة الرواتب بتكاليف الإنتاج.
2: نعم.
0: هل الحكومة عليك كمان واجب القطاع الخاص؟ احنا معنيين باستمراره لانه بشغل الناس
2: صحيح.
0: وبالتالي دعمه. انت بامكانك تخفض عليهم من
2: الضرائب
0: الطاقة ابتداء الضرائب، وبعدين بعطي حوافز معلنة انت بتلتزم بالرواتب كما هي او بزيادتها، انا فعلا بعطيك مثلا بخفض الضريبة بنسبة كذا. يعني يجب ان تكون فيه اشي شكل واضح للناس، ما تعطي يعني بصراحة في جزء من بدناش نظلم من القطاع طيب. الخاص كامل، جزء من القطاع الخاص دوار ربح بالنهاية بده يربح، بقول لك يا عمي وفي تسويف، وبدناش نحكي عن المدرسات في المدارس الخاصة وشو وضعهن وكيف بتم استغلالهن،
2: ولا شركات الحماية
0: ولا شركات الحماية اللي قاعد بتحكي هذا يعني. الاستغلال انت بالنهاية، انا اذا انت ما بتلتزم بالرواتب انا قاعد بعطيك حوافز، ما بتلتزم بالرواتب انا شركة حماية ممكن الغي ترخيصك. يجب ان يكون هناك في اجراء حكومي حقيقي. وانا هون بحكي للأسف الشديد وللأسف بعلنها بشكل ان وزارة العمل لا تقوم بدورها بشكل صحيح نهائيا.
2: ليش؟
0: الا في 100,000 عامل.
2: أعطيني
0: سبب. يعني بمعنى آخر ما في بشكل ما تتعاطى مع سوق العمل بشكل استراتيجي. يعني من المفروض الآن أنت المفروض قاعد يعني بصراحة مثلا بدي أحكي شغلة، هلا قبل يومين طلعوا صريح من 1/6 منعوا بمعنى آخر استخدام العمالة غير الأردنية
2: صحيح.
0: في معظم القطاع
2: صحيح،
0: لكن للأسف الشديد بتم استغلاله. أنا بحكي وحكيت
2: يمكن كيف بتم استغلاله؟
0: بيعطي تصاريح من تحت الطاولة، أنا بحكيها بصراحة.
2: الوزارة؟
0: الوزارة. طب كانت سابقاً هل التزمت 1/6 إلى الآن؟
2: بس لحظة مهندس ترى هذا كلام خطير هسه بيحسبوا عليك.
0: لا يا سيدي.
2: تملك وثائق على هذا الموضوع؟
0: يا سيدي أنا بحكي كل الجهات الرقابية تروح تراجع قبل 1/6 كل تصاريح العمل تحت للمهن المغلقة تراجعها. وهذا الحكي أنا حكيته لدولة وديته لدولة رئيس الوزراء.
2: يعني هو بيطلعوا بقرار لكن على الطاولة تختلف المواضيع.
0: بالنهاية أنا أطالب كل الجهات الرقابية أن تراجع كل تصاريح العمل للمهن المغلقة قبل 1/6 أطالبها بشكل رسمي.
2: أها.
0: تراجع أنا ماشي مش.
2: تبعته للرئيس
0: بعته لدولة الرئيس رسالة. وما بعرف شو صار فيها لأنه بالنهاية ما جانيش خبر ما بالنهاية. وهذا الحكي مش دقيق. وزارة العمل يجب أن تقوم بدورها بشكل صحيح. أنا وبشكل جدي هذه القصة. أنت بالنهاية مش بتقول بدي المهن عدم بدي أنظم سوق العمل. كيف بدك تنظم سوق العمل؟ كيف بدك تنظمه إذا أنت لم تقم بشكل جدي في موضوع تصريح العمل؟ إذا ما كنت رحت على القطاع الخاص ورحت قلت أردنت الفرص العمل ورحت قلت
2: وأنت أيضا مع أردنت فرص العمل؟
0: أنا بالتأكيد أنا بطرحها منذ نشأة إطلاق الاتحاد النقابات العمالية المستقلة، وأنا أقول ضرورة أردنت فرص العمل، ضرورة أردنت فرص العمل. ما بصير تضلها بمعنى آخر فرص العمل.
2: طب مهندس إحنا اليوم ما مندور على العمل الآمن؟
0: هلا بالنهاية أنت بدك عمل لائق يعني.
2: لائق شكرا.
0: بدك عمل لائق لكل العاملين، بدك عمل لائق. وبالتالي هذه القصة يعني أنت العمل اللائق بالنهاية بدك راتب أقل ما فيها أنا أعيش عيشي كريمة.
2: صحيح.
0: أنا ما بديش صحيح. ما بدي أطلب منك تعطيني راتب
2: ألف ليرة. صحيح.
0: أترفه أعيش بس عيشة كريمة. أقل ما فيها أعطيني تأمينات اجتماعية. أعطيني
2: حماية.
0: يعني ضمان اجتماعي، تأمين صحي.
2: صحيح.
0: أعطيني سلامة مهنية.
2: صحيح.
0: هذه القصة، هذا العمل اللائق اللي إحنا من ندور عليه.
2: طب هل هناك قانون في الأردن للعمل اللائق؟ بمعنى إن اليوم أنا كموظف وما بشتغل ضمن الأطر والشروط اللي هي تبعت العمل اللائق، بقدر ارفع قضية على صاحب العمل؟
0: هاي ايه، وفي برامج للعمل اللائق. احنا يعني منظمة العمل الدولية مش مقصر مع الأردن على الإطلاق، بالعكس قاعدة بتصرف برامج لقضية العمل اللائق والسلام المهني والبعرف، بس اللهم نحن هل نسعى لتطبيقها والإشراف
2: تنفيذها
0: على تنفيذها بشكل صحيح؟ هذه القصة، مش استعراض، مش باجي بعمل برنامج بفندق خمس نجوم بجيب ناس كلياتهم بيجي بقول والله عملنا احنا برنامج للعمل اللائق وشكرا لمنظمة العمل الدولية وبتصور وبروح. هل بتم هذا الحكي على أرض الواقع؟ هذا أعتقد في إشكالية.
2: طيب في مادة بالقانون نسيت رقم المادة ها، اللي يحق لصاحب العمل إنه يروحك من غير أي شيء.
0: للأسف الشديد.
2: أي مادة والله إني.
0: للأسف الشديد خلنا أحكي شغلي. في عنا مادتين يعني في قانون العمل يعني هن سيف مسلط على. المادة 31 أنا كنت سابقا أطالب بها، لكن الآن بعد ما صار المادة 23 من القانون.
2: 23
0: للأسف الشديد. بمعنى آخر صار فيه كاجتهاد قضائي. إحنا الآن منطالب بإلغاء المادة 23 من قانون العمل. وخلي المادة 31 زي ما هي، اللي هي قضية بمعنى آخر يعني إعادة الهيكلة، اللي هي على سبيل المثال صاحب عمل بيجي بس بقدم بشروط، بقدم لوزارة العمل إنه أنا بدي أغير خط إنتاج، أنا بدي وضع المالي هيو هاي دفاتري، وضع المالي ما بقدر ما بسمح لي. هذه قصة مختلفة. المادة 31 أنا مع استمرارها ما يتم.
2: أما 23 لازم تتغير.
0: 23 يجب الغاها نهائيا من قانون، لأنه صار سيف مسلط على العمال وبطل قضية فصل تعسفي حتى يعني.
2: ماشي مهندس، بس ذكر الناس شو هي المادة 23 التي تقضي
0: اللي
2: بما معنى.
0: بمعنى آخر في حالة العقود حتى طويلة الأجل، إنه إذا صاحب العمل إذا قرر إلغاءه خلص انتهى.
2: بقولك بناء على المادة 23 من قانون العمل الله معك.
0: الله معك يعني
2: بمزاجية مش بمزاجية زي ما بدي بقولك الله معك
0: بدي
2: ولا بطلع لك شيء،
0: أطلعك وأجيب واحد أقل راتب.
2: صحيح صحيح.
0: أنا الآن إحنا منطالب بإلغاء المادة 23 من قانون العمل.
2: طيب الحد الأدنى للأجور يعني خط الفقر؟
0: أنا خط فقر؟ أي خط فقر؟ والله خط الفقر بتحكي عن 700-800 دينار خط الفقر. شو الحد الأدنى للأجور؟
2: أحمد عوض قال لي تقريبا 550.
0: 550 على دراسات 2014 أو قبلها حتى. أنا بدي أحكي شغلة. يعني لما كان حكومة دولة الدكتور عمر رزاز كان يجي طلع علينا إنه إحنا بشهر 12
2: نعطيكم
0: النسبة وسنعلن خط الفقر، ما أعلنوه.
2: أعلنوه 15%.
0: أعلنوه 15. والله يا صديقي إذا لم يقل عن 700-800 دينار أنا بدي أدفع. يعني إيش بدي
2: لماذا لا يتم الإعلان عنه؟
0: لأنه بالنهاية بتناقض كل سياسات الاقتصادية والاجتماعية لكل الحكومات. يعني لما أجي أقول لك والله خط الفقر 700 مثلا ولا 800 ولا 600 ولا 500 بغض النظر، أجي أعلن. طيب كيف أنت بتقول لي الحد الأدنى للأجور
2: 290 ليرة؟
0: كيف بدي متوسط الأجور كلياته حوالي 500، حتى في القطاع العام متوسط الأجور 595 يعني
2: 600 ليرة
0: متوسط
2: اللي رفعهم.
0: كيف يعني لما علما أنا بقول لك صدقا إذا يعني امتلكت الجرأة الحكومة الإعلان سيكون هناك شيء مذهل، حقيقة مذهل، لأنه فعلا يعني كل بمعنى آخر ستعلن الحكومة فشل سياسات الاقتصادية والاجتماعية عبر السنوات
2: سياسات الحكومات السابقة
0: كل الحكومات يعني
2: صحيح
0: الحكومات
2: صحيح
0: المتعاقبة
2: صحيح
0: ستعلن. إذا أعلنت جرأت أي حكومة على إعلان خط الفقر ستعلن أننا كنا فاشلين في كل سياساتنا الاقتصادية والاجتماعية، فاشلين.
2: هاي مصيبة.
0: لكنهم لن يستطيعوا إعلان هذا لأنه راح يكون الرقم مذهل. إذا حكى لك يعني
2: 500 550
0: هي دراسات سابقة، لكن الدراسات الحقيقية ما أعلنوها.
2: ما أعلنوها.
0: وبالتالي حتى كثير يعني إحنا قاعدين بنحكي حتى على البطالة بنحكي بواحد وعشرين وواحد
2: واحد واحد واحد صحيح
0: 21 و1%. هلا صاروا منهجية أنا بحترم دائرة الإحصاءات مؤسسة وطنية.
2: أسعى المنهجية اللي صار له أسبوعين ما اشتغلش ساعة قال بحسبه وش بطالة
0: بطالة. طيب طيب أنا بحكي نسبة المحبطين لا تدخل في نسبة البطالة اللي بمعنى آخر فقد الأمل. وهذولا على فكرة في كل المناطق المهمشة في الأردن بالطفيلة وبعجلون وبمعان هذولا فقدوا الأمل. ما أقول لك شو بدي أساوي يعني حتى لو لقيت ما في فرص لا بالطفيلة ولا بمعان ولا بعجلون ولا بالمناطق كلها معظم فرص العمل ممكن تتواجد في العاصمة بشكل رئيسي وبعدين الزرقاء وبعدين إربد جزء كبير يعني بشكل رئيسي بالعاصمة. طيب هذا اللي بده يجي من الطفيلة على 290 دينار
2: بيجيش شو بطلوا يجوا
0: بقول لك شو بدي اجيب. وهذول ما بيدخلوا بنسبه البطاله على فكره
2: اعظم موظف
0: نهائيا ما بيدخلوا بنسبه البطاله وهذول لا يقلوا عن 10 الى 15% بالمناسبه. يعني بمعنى اخر مع احترامي لنسبه ال 21% انا اقول واعلنت مره لك لن تقل نسبه البطاله عن 35 الى 40%. وعلما البنك الدولي بقول لك بين الشباب حوالي 50%
2: 50% بين الشباب
0: البنك الدولي
2: صحيح.
0: البنك الدولي بيحكي هيك
2: صحيح.
0: انا بحكي بشكل عام نسبه البطاله. هلا صاروا يعني خلينا نقول يلفوا علينا يقول والله نسبه البطاله في الاردن 16% بين
2: السكان
0: ايوه بين المتواجدين كلهم المواطنين بالمتواجدين في الاردن كلهم 16% يعني بمعنى اخر بدهم يخففوا شوي الوطأة علينا يعني. لا لا هي عمليا نسبة البطالة عالية جدا. طيب هاي نسبة البطالة ما هي أزمة قنبلة موقوتة ممكن تنفجر بأي لحظة. والله إذا انفجرت لا أنا بقدر أقدرها ولا الأجهزة بتقدرها ولا الدولة بتقدرها لأنه في لحظة من اللحظات لما أنا خصوصا اللي فاتح بيت ولا فاتح بدون ولا البنهاية اللي قاعد في البيت وقعد أبوه بقول له يابا والله بدي ليرتين والله أنا جعب علي أشرب دخان أبقى بالنهاية وقال له أبوه بروح دبر حالك وبالنهاية بجوز انفجر يعني.
2: وإذا أبوه محوش وشو بده يسوي
0: بالنهاية بنفجر بقول لك منين أجيب لك أنا يعني بالنهاية منين أجيب لك يعني بهالمعنى هذا. طيب هاي نسبة البطالة العالية جدا في صفوف القوى العاملة الأردنية واللي إمكانيته
2: خطر.
0: طيب هذا ما قنبلة موقوتة لذلك أنا بحكي في إشي وطني وبالتالي من هون من دور القطاع الخاص يعني يلعب دور لأنه معني أنت يعني لا سمح الله إذا صار في يعني بمعنى آخر انفجار مجتمعي طيب ما تتضرر
2: صحيح.
0: حتى القطاع الخاص بتتضرر. أنا بالنهاية بمعني بأن يكون هناك سلما مجتمعيا وأمنا مجتمعيا بالأردن من أجل إن حتى أنا أستثمر وحتى أنا يعني صحيح. أربح وحتى وبالتالي من هون دور القطاع الخاص يعني أنا بتأمن يعني هم رجال يعني وطن رئيس غرفة صناعة الأردن سيد المهندس فتح الجغبير والصديق العزيز أبو حمزة رئيس غرفة التجارة بتمنى منهم أنه فعلا أن يكون هناك قرارا سريعا للجنة الثلاثية برفع الحد الأدنى للأجور أضعف الإيمان 30 دينار
2: إن شاء الله.
0: أنا ما تأملش كثير مع أنه أنا بقول لي قليل يعني
2: وأنا بدأ المبادرة مني يا شباب إذا قدرنا نتواصل مع المهندس فتح الجغبير وأخونا خليل حاج توفيق بعد الموجز خلينا نبدأ هالبادرة من هنا أنا وأنت شو رأيك؟
0: خلاص يعني
2: شكرا جزيلا لضيف المهندس حزام سمادر رئيس اتحاد نقابة المستقل العمالي. شكرا جزيلا لك
0: شكرا
2: بعد الفاصل شكرا.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو والت راح تسهل حياتك ريف صح
3: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.

0: الدين.
1: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تعلن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأزرق. القوة المسلحة تقول إنه نتج عن اعتراض الصواريخ الإيرانية سقوط شظايا دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. الجيش الأمريكي يعلن استهداف دفاعات جوية ومحطات تحكم ورادارات إيرانية قرب مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة علي السالم في الكويت بطائرات مسيرة. الحرس الثوري الإيراني يعلن شن هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة أمريكية في البحرين. مسؤول أمريكي يقول إن الولايات المتحدة قصفت نحو 20 هدفا في إيران. مسؤول أمريكي يقول إن التقييمات الأولية تشير إلى أنه تم اعتراض جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران تقريبا.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
4: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
5: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
6: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللم الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.
7: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
8: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
7: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
8: ها.
7: يا سيدي مبروك.
8: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
7: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
8: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
7: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
8: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
9: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
10: الآن بلا عصر الهشم اللعب.
11: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
12: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم.
13: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو واليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد، وأبدأ باستقبال اتصالاتكم ومتابعاتكم عبر 07-8-4-6-3-1 على قولة إخواننا المصريين. الله يسعد صباحهم. ومعنا أفنان. صباح الخير يا أفنان.
1: خير، صباح النور.
0: تفضل يا أفنان.
1: الآن بدي أحكي لكم عن مشكلتي ومزاولة المهنة. نحن خريجين تخصص فني صحة فم وأسنان، إلنا من شهر 11 عام 2024 صار تخصصنا بحاجة لامتحان حتى ناخذ مزاولة المهنة.
0: صحيح.
1: لحد الآن وزارة الصحة ما عقدت أي امتحان لهذا التخصص من ذلك التاريخ.
0: من أي تاريخ بالله؟
1: من شهر 11 عام 2024، والقرار صادر إنه مزاولة المهنة بحاجة امتحان.
0: طيب، معانا وزارة الصحة يا شباب؟ مين معنا؟ اسمحوا لي أن أرحب بضيفي مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في وزارة الصحة. ومبارك يا سيدي يا دكتور حازم، مبارك.
2: صباح الخير والله يبارك فيك.
0: يعني متعودين احنا نحكي معك عشان النقابة، بس على يا أخوي على وزارة الصحة خلاص.
2: يا سيدي احنا بالنهاية كلنا في بوتقة واحدة إن شاء الله.
0: دكتور حازم، الأسبوع المقبل انت ضيف إن شاء الله.
2: بإذن الله.
0: بإذن الله. بتصرف. الله يحييك. أختنا أفنان مخلصة اللهم صل على سيد محمد أسنان.
2: نعم.
0: ماشي. وتخصصها بحاجة إلى مزاولة مهنة.
2: نعم.
0: الامتحان آخر امتحان عملوه ب 11 شهر 11 2024.
2: أخوي عامر الله يطبحك بالخير.
0: صبحك وربحك.
2: جميع المستمعين الكرام، تعرف أن المزاولات الصحية كل مزاولة تخضع لنظام صادر عن مجلس الوزراء.
0: نعم.
2: نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان خضع لتعديل.
0: نعم.
2: بأواخر العام 24.
0: نعم.
2: هذا النظام في بصدر عنه تعليمات، التعليمات هاي بتحدد آلية عقد لجان الامتحان ويعني الشروط اللي واجب توفرها في هذه اللجان والمندوبين ومن أي جهة. بعد صدور هذا النظام بدأنا في إعداد التعليمات وأرسلت إلى ديوان التشريع والرأي، مرت بقنوات تشريعية أخذت شوية وقت.
0: نعم.
2: تم الانتهاء منها بتاريخ 17/5 وصلتنا على الوزارة.
0: 26
2: ب17/5 يعني قبل أقل من شهر.
0: أوكي.
2: فورا خاطبنا الجهات المعنية لتشكيل لجنة الامتحان، إن شاء الله خلال 2-3 أيام بتكتمل الأوراق وبنعقد أول امتحان وبنبدأ فورا بعقد الامتحان وإصدار المزاولات للجميع.
0: ماشي. يعني أثناء سمعتي الدكتور حازم؟
1: آه سمعت.
0: إن شاء الله قريب جدا راح يتم الإعلان عن الامتحان إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: شكرا يا أفنان. دكتور حازم شكرا جزيلا يا أخوي. شكرا.
2: العفو العفو.
0: شكرا يا أخوي حازم. شكرا. أحلى. شكرا دكتور. شكرا.
3: ويعطيني حبيبي ما بدي دواء.
0: أبو زياد صباح الخير يا أخوي.
4: ألو.
0: أبو زياد صباح الخير.
4: صباح النور. الله السلام. الله يعطيك العافية.
0: ربي يعافيك ويكرمك.
4: كيف حالك؟ شو أخبارك؟
0: بشرك بحسن حال يا ربي لك الحمد.
4: الله حييك. الله يقويك إن شاء الله
0: وإياك
4: القناة اللي مع المواطن دائما
0: إن شاء الله يا رب. أسأل الله ذلك.
4: الله يحييك أخوي. تواصلت معك أكثر من مرة بس كويس اليوم يعني استجبته لأنه الضغط عليك والله يقويك إن شاء الله.
0: الله يسلمك يا رب وحقك علينا والله الموضوع ما هو بإيدنا والله يا أبو زياد.
4: لا لا لا لا بالعكس أبداً. والله بالعكس أنا هذا يعني الضغط هذا يعني بدل إنه قناة ما شاء الله
0: الحمد لله. الحمد لله الحمد لله.
4: الله يقويك.
0: الله يعزك
4: يا أخوي. أنا بديش أطول عليك، أنا بدي أحكي موضوعي. أنا مقدم متقاعد من الخدمات الطبية الملكية.
0: نعم نعم.
4: الله يحييك يا أخوي. أنت عارف الجيش بشكل عام من 2003 ضمونا تحت مظلة الضمان الاجتماعي.
0: صحيح.
4: فأنا خلصت السنة الماضية خلصت مقدم شهر واحد تقريبا. فطلع لي ضمان ما يقارب 800 دينار.
0: ما شاء الله. الله يبارك لك فيهم.
4: الله يسعدك ويبارك فيك يا سيدي. اشتغلت أنا بعدها تعرف خلصت عمر 42 سنة والاتفاقية أنه على سن 45 بضمونا تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وقبل هيك احنا بناخذ رواتبنا من وزارة المالية من مديرية التقاعد المدني والعسكري.
0: جميل. تمام؟ جميل.
4: في الحالة هاي انا مباشرة بس اشتغلت لانه انا 42 سنة يعني مستحيل اقعد بالبيت.
0: شبيب شبيب شبيب. بعدك شو؟
4: بعد ما صغاري يعني زي ما بقولوها.
0: نعم.
4: شايف؟ اشتغلت بالقطاع الخاص فمباشرة خصموا علي 300 دينار اللي هي فوق ال 500 دينار.
0: خصموا عليك 300 دينار ما وصل عمرك ال 45؟
4: ما وصل عمري ال 45.
0: طيب خليك معي يا ابو زياد شمان المجالي. اسعد الله صباحك يا اخوي.
5: يسعد صباحك ويسعد صباح اخونا الكريم وكل المستمعين.
0: والله يحييك. شكلك مفلوز.
5: لا يا سيد انا الله. معك.
0: الله يعطيك الصحه. الله يعطيك الصحه يا اخوي ابو عون.
5: الله يخليك
0: ابو عون. سمعت اخونا ابو زياد؟
5: طبعا.
0: طيب شو مثل حالته؟
5: اولا هنا زياد بيك يعلم علم اليقين انه رواتبه الان تصرف من وزارة المالية وليس من الضمان الاجتماعي. واستاذ عامر وللتوضيح
0: نعم.
5: اخواننا المؤمن عليهم العسكريين عند انهاء خدماتهم واحالتهم على التقاعد المبكر يحالوا بمجرد انه يكون له 20 سنة حد أدنى. طبعا يمكن الاستمرار ولكن كحد أدنى
0: 20 سنة
5: وبغض النظر عن العمر.
0: نعم.
5: وفي مثل هذه الحالة تتحمل وزارة المالية دفع رواتبهم. يتم احتساب هذه الرواتب التقاعدية وتتحملها وزارة المالية إلى سن 45.
0: نعم.
5: ومن ثم تقوم المؤسسة بدفع رواتبهم بعد هذا الموضوع.
0: نعم.
5: الآن إحنا حتى نكون واضحين
0: هو عمره 42 سنة
5: للعمل.
0: هو نعم. عمره 42 سنة خلص.
5: أي نعم. فلذلك ما زال مستمر دفع الراتب من وزارة المالية
0: بس خصموا عليه الضمان 300 ليرة.
5: أنا راح أجي لهذا الموضوع اليوم. نحن ما في ما يمنع قانونا إن المؤمن عليه اللي بتقاعد تقاعد مبكر أن يعود إلى عمل. ولكن بالنسبة لإخواننا العسكريين لا يجوز لهم أن يجمعوا بأكثر من 500 دينار من راتبهم مع العمل.
0: طب ليش؟
5: وبالتالي هذا قانون أستاذ عمرو.
0: طب ماشي أنا بعرف أنه القانون بس ليش القانون قال هيك؟
5: القانون قال هيك لأنه أنا بالنسبة إلي هذه المسألة المؤمن عليه الذي يعود للعمل يعود للشمول ولديه دخل جديد وبالتالي وضع له قواعد للجمع وهذا القواعد حقيقة تختلف عن المؤمن عليه المدني. يعني المؤمن عليه المدني لا يجوز له أن يجمع بشكل مباشر وإنما يجب أن ينقطع ما لا يقل عن 24 شهر وبنسب أقل. ولكن نظرا لخصوصية المؤمن عليهم العسكريين الذين تنهى خدماتهم بسن مبكرة لتجديد يعني الشبوبية في الجيش وإلى آخره لهذه الاعتبارات فالمشرع رعى هذا الظرف وقال إنه ما زالوا هؤلاء قادرين على العمل وبالتالي معظم الناس اللي بتتقاعد بهذه السن أخي عامر رواتبهم لا تصل إلى المبلغ اللي تحدث عنه زياد بيت وبالتالي تقرر إنه سقف الجمع يكون 500 دينار فهو يجمع بين ال 500 دينار وبين عمله الجديد المشمول بأحكام القانون.
0: سمعت أبو زياد؟
6: سمعت أنا بس يعني مع احترامي لأستاذ شمان و
0: هو قانون يتحدث بالقانون هو يتحدث بالقانون ترى القانون
6: قانون بس لكن انا لما تقول لي 300 دينار انا خليني اسال نظام الضمان 60 سنه او 62 سنه الان راتبي اللي بتقاضى قاعد انا 700 دينار من المؤسسه اللي انا بداوم فيها تمام
0: نعم
6: لما انا اخر راتب اجمالي الي بالخدمات
0: كان 800
6: كان 1150 دينار
0: اها
6: بناء عليه تقرر انه ضماني 800 دينار هسا أنا لو أشتغل لغاية 60 ممكن أوصل 1150 دينار اللي هو زي إيش لآخر راتب قضيته بالخدمات الطبية يعني برجع ضماني كما كنت هسا 300 دينار على المدى السنوات هاي ما يقارب 17 سنة أو 18 سنة تقريبا 70,000 طب إيش أنا بالنسبة إلي أنا 70,000 هذول شو استفدت منهم أنت بتخصمهم علي
5: أستاذ زياد يعني أنت تنظر للموضوع على مستواك الشخصي وهذا حقك أنا ما بنكره ولكن القانون يتعامل مع قاعدة عامة تعالج كل الأحوال هذا من جانب آخر أنت اليوم في أمامك 18 سنة لإكمال سن 60 وأمامك فرص ممكن تحصل على رواتب أعلى وأيضا مدتك اليوم اللي تقاعدت عليها 20 سنة وبكرة راح تصير 30 و35 سنة، وبالتالي كل المعادلة تختلف. أنا من وجهة نظري أنه أنت الآن تستبق الأحداث هاي في حسبتك، ويعني أمامنا 18 سنة
0: أكثر أكثر شمال. أكثر أستاذ شمال
6: بدي أجاوبك. أنا
0: أكثر من 18 سنة ظل له
6: هسه. أنا على حسبة الضمان، أنا بحكي لك عن معادلة الضمان. بعد 18 سنة أرجع للراتب نفسه اللي الآن بتقاضاه من الضمان.
5: ليش افترضت هيك؟ ليش ما افترضت أنك يوصل راتبك 1500؟ ليش ما افترضت 2000؟ يعني ليش
6: افترضت أسوأ الاحتمالات؟ خليه على 1500. قديش بده يطلع لي ضمان؟ بده يزيد 100
5: طبعا عن بده يزيد راتبك أخي.
6: تمام
5: أخي زياد،
6: الاقتطاعات
5: أخي زياد. إحنا نتكلم عن فلسفة عامة تشمل الجميع. في ناس غيره راتبه 400 دينار تقاعد ضمان ويحصل على 700 دينار من عمل.
6: تمام استاذ شمال، هل تعلم انه من جماعتي اللي خلصوا معي سواء اللي قبلية او اللي بعدية ما حدا اشتغل بالقطاع الخاص الا انا، لانه في عنده ظروف خاصة ما اشتغلوا، لانه القانون بخصم عليهم. في ناس طلع على الخليج، في ناس بعده قاعد بالبيت من سنوات.
5: يا سيدي احنا نتمنى لهم كلهم الخير ان شاء الله، واللي بحكي لك اياه كالتالي، انه المشرع في قانون الضمان ضمن لك قضية واحدة، وهي ألا يقل الراتب الجديد عن الراتب القديم. وبتصوري مع زيادة المدد وزيادة الراتب الخاضع للضمان سوف تحصل بالنتيجة على راتب أعلى.
0: أبو زياد
6: والله ما بعرف أستاذ عامر، يعني نفس الأسئلة اللي سألناها بالضمان نفس الأجوبة، يعني ما
0: لأنه القانون، لأن بحكوا لك بالقانون تبع الضمان الاجتماعي، عرفت علي؟ بس أنا بدي أقول لأخوي شمان إنه بتوش 18 حتى يوصل ال 60، أسعد على النظام القديم، على النظام الجديد بنزيدهم 5، بده 23 سنة على ال 65. الله لا يخسر.
5: احنا استاذ عامر لا نستبق الأحداث، بنحكي عن القانون اللي بين يدينا.
0: ماشي يا سي، بنصلي على الحاضر. ها
5: نعم صحيح.
0: بارك الله فيك استاذ شمال مجال، شكرا لأخونا أبو زياد. شكرا شكرا، يعني الزلمة ما استفادش أبو زياد.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: مستر تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
2: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: والله يا حور يا عين الدنيا. ابو كرم صباح الخير يا اخوي.
1: صباح الخير اخي ابو محمد.
0: هلا يا اخوي.
1: ولا اذاعتكم العزيزه.
0: الله يحييك.
1: قلب كل من هو على تراب هذا الوطن.
0: الله يعزك يا اخوي ابو كرم بارك فيك.
1: المميزه وبمواضيعها التي تهتم وتختص بهموم ومشاكل المواطنين.
0: الله يبارك فيك يا اخوي ابو كرم. بس الله يكون عنك
1: افضل. نعم صباح الخير يا سيدي. من خلال اذاعتكم الموقره نرفع اسم ايات التهنئة والتبريك لقائد الوطن ولكافه الشعب الاردني بمناسبه عيد الجلوس الملكي.
0: صحيح
1: سيدي ابو محمد.
0: سيدي.
1: المشكله انا ولي امر طالب في مدرسه معبره الثانويه للبنين. المدرسه تابعه لتربيه عمان الخامسه لواء وادي السير. من شهر ونص تم
0: ابو كرم. هاي انتجاري يا زلم.
1: ها كيف سيدي
0: انتجاري طلعت يا رجل.
1: نعم صحيح سيدي.
0: والله والنعم. نعم تفضل سيدي. الله حييك. والله والنعم من الجيران. اي والله
1: الله يكرمك. ابن عمي قبل شهر ونص بالمدرسة المذكورة اللي هي معبهرة الثانوية للبنين تم نقل أستاذ مادة العلوم من المدرسة. ولغاية يوم أمس عند تقديم الامتحان النهائي لم يتم تأمين أستاذ بديل لمادة العلوم الصفوف الأولى.
0: لعمين امتحانهم؟
1: والله ما بعرف. المشكلة أنه أستاذي هنا في نقطتين. أنه كيف تم تقديم امتحان طالب بمادة بدون معلم من شهر ونص وربما أكثر.
0: احكوا لي مع بالله مع مديرية تربية عمان الخامسة أو مع مدير مدرسة معبهرة للبنين إذا سمحتوا يا شباب. تفضل بالله. هيو معي. خليك معي. معي مدير مديرة التربية والتعليم لوادي السير تربية عمال الخامسة الأستاذ سوسن العجار. مسعد الله صباحك.
2: صباح الخير.
0: كيف أخبارك؟ طمنينا عنك.
2: أهلا أهلا
0: أهلا. الله يحييك. الله يسلمك. معانا أخونا أبو كرم يقول مدرسة معبهرة للبنين قبل شهر ونص ما كان في أستاذ علوم.
2: نعم.
0: الطلاب امتحنوا امتحان العلوم.
2: نعم.
0: بسأل بس هو مين كتب الأسئلة إذا ما في أستاذ؟
2: صباحك.
0: وصباحك يا ستي.
2: انا اليوم لما رنيت عليه والله انا كنت باجتماع.
0: ابدا ولا يهمك يا ستي.
2: عشان ارن عليكم
0: ابدا ابدا يا ستي تفضلي.
2: كل الاحترام لكم يعني.
0: الله يحييك.
2: اولا احنا تعرف اخ عامر انه امتحانات النهائيه كانت في 4/6.
0: نعم.
2: يعني بعد العيد مباشره وعطله العيد كانت من 25/5.
0: نعم
2: صحيح.
0: نعم صحيح.
2: المعلم انهى المعلم محمد المغرب أنهى دوامه بالمدرسة بمنتصف شهر 5 وهي موجود عندنا مثبت بالسجلات.
0: أنهى دوامه يعني تم نقل المعلم؟
2: لا لا هو معلم إضافي طلع له تعيين رسمي بوزارة ثانية.
0: تمام؟ أوكي. هو معلم إضافي. نعم. طلع له وظيفة ثانية. آه.
2: طلع له وظيفة وما تقدر يعني
0: ما بتقدرش تقوله لا هاي رزقته. صحيح
2: هاي رزقته. نعم صحيح. بهاي الفترة كان المعلم قد يعني هو مو بس هو يعني كل معلمين المدارس بهاي الفترة أنهوا جميع المواد. يعني كانت فترات مراجعة هو أنهى.
0: طيب يعني من كتب الأسئلة؟ المعلم نفسه
2: هو اللي كتب الأسئلة ووضع الإجابة النموذجية والعشر أيام اللي كان موجود فيها قبل عطلة العيد غطوا مكانه معلمين العلوم اللي هم الفيزياء والأحياء اللي كانوا
1: أستاذ عامر.
0: لحظة أبو كرم.
2: صلح الأسئلة اللي صلح الأسئلة برضو معلمين العلوم بناء على الإجابة النموذجية اللي حاطها المعلم. وهذا طبعا يصير بكل بكل المدارس.
0: ماشي أبو كرم. سمعت أخوي.
1: أي ستي صباح الخير لك.
2: صباح النور يا هلا.
1: أنا ولي أمر طالب وأنا من المتابعين في القضايا المدرسية بالمنطقة صراحة وبهتم بالطلاب حتى على مستوى لما يكون طالب طالع بالفرصة بالعشاء الساعة 10:30 على الاستراحة وبلاقيه خارج أسوار المدرسة أحب أكون أبلغ عنه لأنه ما بتعرف هو وين يروح وين يجي وشو بيعمل بهذا الوقت.
0: الله يكثر من أمثالك. والله الله يكثر من أمثالك. إي والله
1: أخ سوسن صدقيني صدقيني والله والله والله إنه من شهر ونص ابني ما آفات عنده أستاذ علوم على صفه ولا أعطى. والموضوع
2: والموضوع سجلاتنا عامل انقطاع وأوراق ستي رسمية
1: ستي أنت كل احترامي لك ويسعد صباحك لكن نعم. أنا عندي نقطتين وأتمنى أنك تجاوبين يعني لأني أنا بعرف حقيقة الأمر وإنه اللي قدم يعني كيف الطالب قدم بامتحان لمادة وامتحان فصل نهائي بدون معلم؟ الشغلة الثانية اللي حط الأسئلة وفي روايات الطلاب، أنا بسأله وبستفسر عن الموضوع من جميع أطرافه.
2: يعني الطلاب حكولي
1: ستين على اسمحي لي
2: بس أجاوبك يعني هاي
1: بس خليني أكمل لك الملاحظة.
2: الأستاذ وضع الإجابات النموذجية والمعلمين العلوم، حتى لو المعلم موجود احنا معلم الكيمياء درس عادي، يعني معلمين العلوم هم اللي صلحوا يعني هم اللي موجودين، لانه مستحيل نقدر نجيب معلم اضافي خلال فتره الامتحانات، ما حدا يقدر يجي.
0: ابو كرم صلع
1: الموضوع مش في فتره الامتحانات، الموضوع قبل شهر ونص كثير، واللي حط الاسئله واللي حط الاسئله النهائيه هو نفسه الاستاذ محمد المغارب الله يجزيه خير قبل ما يمشي بشهر ونص.
2: نعم هو حط الاسئله،
1: لكن لكن لكن, لكن هو الاستاذ محمد المغارب مع كل الاحترام هو بعرف انه بعد ما انتقل من المدرسة انه الطالب ختم ولا ما ختم، وهل باقي المادة هل كانت داخل ضمن امتحان الطالب لنهاية الفصل او لا؟ هون السؤال.
2: استاذ عامر يعطيك العافية. الاستاذ قبل ما ينهي بمنتصف شهر 5 طيب. كان منه المادة ومعطي الامتحان ومعطين معطي المدرسة ماشي. مسلم المدرسة الامتحان والاجابة النموذجية.
0: ابو كرم موجود. سيدي ابو كرم صلي على رسول الله،
1: اللهم صل وسلم على
0: سيدنا. ولا قطعان للاستاذ العجارمي. ابو كرم هذا كان معلم اضافي، المعلم الاضافي اجته وظيفه تثبيت فقدم للوزاره جتني وظيفه تثبيت. طبيعي لو انت المدير راح تقول الله يسر امرك، ارزاق ناس والله ربي يرزقه ويرزق الجميع. حسب مديريه التربيه تقول بانه المعلم وضع الاسئله ووضع الاجابات النموذجيه في عطله ما بعد العيد اللي هي من 25/5، ومن قام بتدريس المادة هم أساتذة علوم. اليوم أبو كرم حتى أكون معك صادق، لو بدهم يجيبوا معلم بدك شهرين تيجيبوا معلم. أستعقول إن شاء الله على الفصل الجاي يكون في معلم علوم مكان المعلم الثاني، فإن شاء الله أن يكون الطلاب إنهم استفادوا وما خسروا شيء، وكان المعلم البديل يعني ذو كفاءة كما كان المعلم اللي سبقه. شكرا لجارنا أبو كرم وشكرا للأستاذة سوسن العجام. شكرا. كان معي قبل قليل الرئيس اتحاد النقابات المستقلة العمالية المهندس عزام الصمادي، وهو ما بعرف إذا بسمعنا المهندس عزام. صباح الخير مهندس عزام مرة ثانية.
3: صباح الخير بسمعك.
0: ومعنا الآن الناطق باسم وزارة العمل الأستاذ محمد زيود. صباح الخير أستاذ محمد.
3: صباح الخير أبو محمد.
0: سيدي من حقك أنك ترد، تفضل.
3: سيدي أنا صراحة أستهجن واستغرب التصريحات التي صدرت عن الأستاذ عزام الصمادي باتهام وصريح وواضح عبر إذاعتكم الكريمة على أن هناك تصريح يتم إصدارها من تحت الطاولة. يعني هل ماذا قصد؟ أنا أريد أن يوضح للسادة المستمعين ماذا يقصد الأستاذ عزام من تصريح تحت الطاولة. يعني هذا اتهام صريح لوزارة العمل وكانت تتهم بالفساد. يعني حابين نسمع من أنا حاب أسمع من الأستاذ عزام. يعني
0: تفضل مهندس. تفضل مهندس.
4: أخي محمد الله يسعد صباحك.
3: حياك الله يا سيدي.
4: أنا بشهر أيار 2025 صدر تعميم بمعنى آخر عدم إعطاء منح تصريح في المهن المغلقة. للأسف الشديد هناك معلومات أنا هتطلب من كل الجهات الرقابية في الدولة الأردنية أن تراجع من شهر أيار 2025 كم تصريح منح للمهن غير المغلقة التي دائما في نظام أصلا للمهن المغلقة. كم تصريح تم منح للمهن المغلقة؟ وأنا مش مسؤوليتي هذه، أنا بطالب كل الجهات الرقابية.
3: أستاذ عزام نعم. أنت تعرف أنواع التصريح؟ عندك معرفة بأنواع تصريح العمل؟
4: التصريح هذه قصة بدها يعني دراسة أنواع التصريح.
3: طيب.
4: اللي ممكن
3: لهيك يا سيدي، أنا بدي أوضح لك وأوضح للأستاذ المستمعين.
0: تفضل.
3: أولا نوع التصريح الذي يسمح بالتوظيف أو التشغيل في بعض المهن المغلقة هي تصريح تسمى تصريح المهارات المتخصصة، وهذا منصوص عليه بنظام تصريح العمل وليس تجاوزا، منصوص عليه بنظام صادر من مجلس الوزراء. وهذه النوع من التصريح ثمن رسم التصريح 1500 دينار في حال ثبت للجنة المختصة في مديرية العمالة غير الأردنية أو العمالة كما تسمى العمالة الوافدة في وزارة العمل أن صاحب العمل لم يتمكن من الحصول أو توفير أردني في هذه الوظيفة لمنشأته يتقدم بهذا الطلب. إذا افتأت المديرية أو اللجنة المختصة بالموافقة والاقتناع بالمبررات حسب الطلب، إذا كان يتعلق بالتعليم العالي يتم طلب موافقة التعليم العالي، وإذا كان يتعلم حتى بوسائل الإعلام المختلفة، إذا كان بعض الوسائل الإعلام تطلب مهن محددة يتم الطلب بإصدار إذن من هيئة الإعلام. وأيضا إذا كان الموضوع يتعلق بالقطاع الصحي يتم طلب أحد متطلبات هذا التصريح أن يحصل على موافقة وزارة الصحة. فوزارة العمل لا تمنح أي تصريح لمهنة مغلقة إلا من خلال هذا الباب وبشروط محددة وفي أضيق حالاته، وهي منصوص عليها في النظام، لا يوجد أي تجاوز لأحكام القانون. المهن هذه تصريحها وأعدادها قليلة. بالمناسبة المهن المغلقة للأردنيين المهن مفتوحة لكل الأردنيين، لا يوجد مهنة مغلقة على الأردنيين، لكن هناك معظم المهن مغلقة على العمالة غير الأردنية. والتصريح أصلا اللي منحت يتحدث عنها الأستاذ عزام منذ سنوات حتى هذا العام وليس في 2025، هي منحت في القطاعات التي يعزف عن العمل فيها الأردنيين كالقطاع الزراعي والإنشاءات وبعض الصناعات التحويلية. وأصلا حتى الاستقدام سيدي المحدود الذي فتح خلال الأشهر الماضية كان مشروطا بتشغيل أردنيين وتسجيلهم في الضمان الاجتماعي ومحدودا، وهناك كفالات يلزم بها صاحب العمل، إذا لم يلتزم بتشغيل الأردنيين يتم تسجيل هذه الكفالة مباشرة. فهذه مسألة أنه والله تصريح من تحت الطاولة، هذا مصطلح يعني صراحة غريب. والوزارة لا يمكن أن تتجاوز كما تعلم أخي عامر اليوم كل العمليات مؤتمتة،
0: صحيح.
3: لا يستطيع أي موظف في وزارة العمل أن يقوم باستكمال معاملة مخالفة لأحكام الأنظمة والتعليمات، لأنها لا يمكن أن تستمر المعاملة أو تتحرك على النظام الإلكتروني إذا كان هناك نواقص لهذه الأوراق.
0: ما في استثناءات أستاذ محمد كمان؟
3: سيدي اليوم ما يسمى بالاستثناءات، كل وزير له في قانون وزارته صلاحيات. للوزير من يعلم بالتشريعات ويعلم التشريعات التي يقرها مجلس الأمة هي تجيز، هناك بعض الصلاحيات للوزير أو الوزير المختص ببعض الصلاحيات، وهذه ليست استثناءات، لا تسمى استثناءات. اليوم نحن أعلننا صراحة أننا فتحنا هناك عبر وسائل الإعلام أن هناك منح لتصاريح وعفوا منح استقدام من أواخر 2024 حتى نهاية الشهر الماضي. تم استقداما مشروطا بالحد الأدنى لتلبية الحد الأدنى من احتياجات سوق العمل، وأوقفنا بالرغم من عدم رضا بعض القطاع

0: لبعض المهن المغلقة اللي تحدثت عنها، أريد التأكيد أنها عبر لجان وعبر موافقات من الجهات التي تطلب هذا حسب القطاع.
1: مهندس عزام
2: أتفضل. أخي محمد وأستاذ عامر.
1: تفضل مهندس.
2: أنا يعني هذه القصة بمعنى آخر أن هناك استثناءات وهناك ميزات للوزير، وهي قصة يعني
0: مش استثناءات سيدي، أرجوك لا تقودني ما نقوله. صلاحيات الوزير يستخدم صلاحياته. أي وزير سيدي ما يقوم به الوزير أو الموظفين العامين تحت الوزير فمن هم دون الوزير هم يعملون ضمن أحكام القانون.
1: طيب تفضل مهندس.
0: لديه أي إثبات أن هناك مخالفة لأحكام القانون يفد من الجهات المختصة.
1: تفضل مهندس.
2: اسمعني الله يسعدك، أنا سمعتك ما قاطعتك.
1: تفضل مهندس.
2: هذه الاستثناءات أنا لها أنا أتوقف. نحن بضائقة، نحن في نسب بطالة عالية، نحن بمعنى آخر نسبة البطالة الآن لها أن تتوقف. هل يعقل أن لدى للأردنيين ما عندهم هذه المهن؟ في كثير أنا أطلب مراجعة كل تصاريح العمل التي تم منحها في المهن المغلقة، بغض النظر كيف أن صلاحيات للوزير ولا عدم صلاحيات الوزير.
0: سيدي بعد إذن الأستاذ عامر، إذا لديك يعني هو ليس يعني إذا لديك أي شيء بدك تقدمه قدمه للجهات المختصة، يعني ما حدا يمنعك. أكيد أنت مواطن أردني تستطيع أن تقدم أي ملاحظات للجهات المختصة.
2: اسمعني أخي محمد، بمعنى آخر أنه أحيانا بتم يعني الرد على الناس أنه يا عم يروحوا قدموا وإحنا من ده. أنا بقول لك نحن في وضع استثنائي، إحنا نسب البطالة عالية، إحنا نعيش في أزمة اقتصادية اجتماعية، أنا لنا أن نتحدث بمسؤولية ونتعاطى بمسؤولية. هل يعقل أن هناك في مهن للأردنيين الأردنيين مش قادرين يوجدوها؟ أنا أجزم تماما أن هذا الحكي غير دقيق. للأردنيين عندهم بكل المهن، وإذا شعرنا أن هناك مهنة غير متوفرة يجب أن نقوم بمسؤولياتنا الوطنية أن ندرب الشباب الأردنيين للعمل بهذه المهنة. اما نضل نقول انه يا عم في تخصصات مش موجوده، وفي تخصصات لا يمكن الاردني يقبل فيها، وفي مهن لا يمكن العمل فيها، انا بعتقد هذا يجب ان يتم يعني هذا كلام مردود على كل من يتحدث فيه. نحن الاردنيين لدينا كفاءات، احنا موجودين، كل القوى العامله الاردنيه موجوده بكل الدنيا وبتمارس كل المهن. أن نظل نعيد بهذه الأسطوانة أعتقد أنا
0: أخي عزام أرجوك إذا سمحت، أولا شو الأسطوانة اللي بنعيد فيها؟ يقول لك المهن متاحة لكل الأردنيين، بعدين الجهد اللي بتقوم فيه وزارة العمل سيدي والمؤسسات اللي برأسها وزير العمل اليوم، مؤسسة التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل تقوم بجهد تكاملي، تقوم على دعم خريجي تدريب الشباب على المهن الموجودة في سوق العمل، والأبواب مفتوحة لمؤسسة التدريب المهني، لا يوجد ما يمنع أي شخص للحصول على هذا التدريب. المسألة الثانية، صندوق التنمية والتشغيل يقدم برامج تمويلية قروض حسنة، أكثر من قروض حسنة وبأقساط ميسرة لم يكن لها سابق في سنوات سابقة. اليوم موجود التسهيلات، موجود التدريب، موجود التأهيل، لا يمنع الأردني أن يعمل في أي مهنة، ونسب البطالة موجودة في كل العالم، هناك نسب بطالة. الحكومة عندما جاءت برؤية التحديث الاقتصادي أحد أهدافها الرئيسية هي التخفيف والحد من نسب البطالة. اليوم ننظر بالموضوع للشمولية أخي يعني عزام، الحديث سهل على فكرة في واليوم نحن نتحدث عن جهد، يعني اليوم لا نتحدث
2: سيدي
0: سيدي من يطلب اتحملني شوي،
2: كيف بيتم الرد على الناس
0: انه الحديث ايش الرد على الناس؟
2: هذه مسؤولية وطنية، علينا أن ندرب كل شبابنا ونعطيهم ميزات من أجل أن يذهبوا إلى التدريب، إنه والله متاح وبس هم ما بيجوش. لا، شو الوسائل التي تكفل له أن يأتي لكي يتدرب على المهن اللي أنت بتحكي مش موجودة وبدي أجيب فرص عمل لعمالي وافدة حتى أعطيهم في المهن.
0: لا يتيدي، مش وزارة العمل اللي هي بتحدد. اليوم أصحاب العمل الأردنيين يطلبوا العمالة غير الأردنية في بعض القطاعات لأنه بدهم تستمر عمل منشآتهم. نحن نلبي الحد الأدنى، لبينا الحد الأدنى واشترط عليهم تشغيل أردنيين وتم تشغيل أردنيين لأن وزارة العمل أولوية تشغيل الأردنيين. يعني اليوم في كل باب في كل مسار تقوم به وزارة العمل تنفذه لا يمكن ربطه إلا بتشغيل الأردنيين.
1: طيب
0: وحتى الاستقدام يتم ربطه بتشغيل الأردنيين، وحتى النسب في طيب. عملية استخدام العمالة غير الأردنية.
1: مهندس عزام أستاذ محمد، مهندس عزام أستاذ محمد، بس
2: هذه مسؤوليتنا الوطنية.

0: شي مهندس عزام
1: حتى اصحاب العمل من طيب. انه نشغل الاردنيين في وسائل
0: بمعنى
1: اخر. وانا اتحدث انه يعني لو اعلنا نسب الفقر في الاردن ستعلن الحكومات المتعاقبه عن فشلها في السياسات الاقتصاديه والاجتماعيه.
0: ماشي مهندس عزام.
1: مسؤوليتنا الوطنيه ان نقوم بدورنا بشكل حقيقي.
0: ماشي
1: نقول والله يا عم
0: ماشي
1: ما بده
0: مهندس عزام بس. يعني على ما يبدو بانه هذا موضوع يعني يحتاج الى مقابلات اكثر ربما. مهندس عزام الاصمات شكرا لك رئيس اتحاد النقابات المستقله العماليه. اخوي محمد الزود ناطق لامي لوزاره العمل شكرا لك. بس بدي اسالك سؤال محمد اذا تكرمت، ما بعرف اذا كان لديك المعلومه حول هذا السؤال، هل هناك اليوم دراسات، هذه الدراسات تأتي بعد قرار الحكومة برفع الرواتب لمن يقل رواتبهم عن 600 دينار فيما يخص الحد الأدنى للأجور، رفع الحد الأدنى للأجور بهذا الرقم المماثل؟
2: أصحاب العمل وأطراف الإنتاج الثلاث، يعني أصحاب العمل
0: صحيح،
2: أصحاب العمل وممثلي العمال والحكومة.
0: نعم.
2: يعني هذا قرار اللجنة الثلاثية، حتى اللحظة لا يوجد أي يعني هذا قرار
0: صحيح صحيح. أنا ليش سألت قلت لك
2: هل تصرح عن صحيح مع اللجنة الثلاثية قرار
0: من أجل ذلك، قلت لك إنه إذا كنت تملك معلومة حول هذا. نعم. الموضوع. نعم. شكرا
2: أرجوك هذه دعوة مرة أخرى أكرر لكل من لديه سواء المهندس عزام أو أي مواطن لديه أي دليل على أن هناك خلل في إصدار تصريح العمل، أنا أدعو أن يتقدم بها للقنوات الرسمية لبيان الحقيقة.
0: شكرا جزيلا مرة أخرى محمد الزود. شكرا أخوي. شكرا.
3: هسه حطيت مجوز

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عنا فم معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس الماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة إلو لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: أحمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إن خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
6: عيني على عين.
7: العاشرة صباحا بتوقيت عين أف أم برعاية
8: إلك عجاج.
9: لا
8: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تعلن اعتراضها وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأزرق. القوة المسلحة تقول إنه نتج عن اعتراض الصواريخ الإيرانية سقوط شظايا دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. الجيش الأمريكي يعلن استهداف دفاعات جوية ومحطات تحكم ورادارات إيرانية قرب مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة علي السالم في الكويت بطائرات مسيرة. الحرس الثوري الإيراني يعلن شن هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة أمريكية في البحرين. مسؤول أمريكي يقول إن الولايات المتحدة قصفت نحو 20 هدفا في إيران. مسؤول أمريكي يقول إن التقييمات الأولية تشير إلى أنه تم اعتراض جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران تقريباً.

0: حمل تطبيق عنا فم ودابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كوب.

0: يا صباح الخير. خلص أنا وياكي
1: قلت أحكي يا صباح الخير بسرعة قبل ما نشبك على اللي كنا بنعمل قبل شوي صراحة.
0: خلص يلا تفضلي مايك معك.
1: سعد صباحك رندا، يسعد صباحك يسعد صباحك ضياء، يسعد صباحكم جميع طاقم الإذاعة، وبتمنى لكم صباح جميل. كل الناس عم بتتابعونا، كل الناس عم بسمعونا، وأكيد اليوم في عنا أخبار، فضايح، ترندات، وقصص جديدة. هكونوا جاهزين أن أنتوا تسمعوهم.
0: يا صباح الورد وصباح الياسمين لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا. صباح الخير كمان لطاقم الإذاعة. اليوم مميز وحلو بالنسبة لنا لأنه بكرة الخميس، فإحنا بتبلش طاقة الخميس من يوم الأربعاء. أوكي ما في رواتب وضياء، إحنا فاهمين إنه ما في مطاري، بس في طاقة لأنه خميس.
1: شو
0: بعدين
1: في الطاقة؟ المصاري وقود الطاقة أستاذ.
0: لا إحنا بهمنا الطاقة وبهمنا الأخلاق تكون تمام والطاقة تمام. ويسعد صباحكم، وهلأ بلش مشوارنا معكم.

0: بدنا نكون واضحين وسليمين ببداية مشوارنا لليوم إنه إحنا ما نعمل طاقة إلا بالشوبينج.
1: بالشوبينج بالتسوق. بس أنا في شغلة لفتت نظري، أنت اليوم لابسة هيك بلوزة رياضية. بس
0: أنا من هلا لحد ما يبلش كأس العالم حضرني مع كأس العالم.
1: يعني بلشت من هلا خلص أنت لبسات. حبيت الأوتفيت صراحة اليوم.
0: Thank you.
1: أنا مأجود.
0: جود بالمربع.
1: طيب نرجع لموضوع الشوبينج.
0: أيوة.
1: إنه ليش الشباب والبنات كثير بيعملوا شوبينج؟
0: هو الأغلب لين البنات أكثر من الشباب. الشباب بتحسيهم هم بيشتروا ثلاث لبسات بالسنة بضلهم عليهم.
1: لا متهيألك. بس الشاب ذكي كثير بالتسوق. يعني الشاب مثلا مش زينا، احنا بنروح على المول بنحمل بنكمش مليون شغلة. لا هو مثلا عنده مثلا خمس بناطيل أربع بناطيل ملونين، بيكون القمصان والبلايز ملبقين عليهم، وكل فترة وفترة ممكن يشتري له بلوزة، ممكن يشتري له قميص، ممكن يجي هدية، فهم؟ فهو بيلبق القميص لحاله، هو بيخترع له لبسات مو زينا يعني.
0: بحسهم كمان بيشتروا هيك ثلاث أربع قطع بس بكونوا تقال كتير يعني.
1: بيشتري ثلاث قطع تقال
0: فتقال وبمشي فيهم عاد بس ببدل. بس بتحس الشاب يعني لو ضلوا مثلا على نفس ألوان البناطيل بتحسيه بيغير، مو زي البنات. البنت اذا بتحسيها لابسه بنطلون يعني مرتين بالاسبوع بتحسيها ما بتغير،
1: بتحسيها نفس اللبس.
0: بالضبط بالضبط. كمان كمان كمان كمان ايوه. كمان عندنا شغله انه موضوع التسوق.
1: انت كمان حكيت هاي الشغله، حتى بلاحظ انه الشباب احيانا عاده بس يشتري مثلا جينز مثلا لما يلبقوا عليه القميص، انت نادرا ما تحكي انه هو ايش نفس اللبسه، لانه بعرف يترك بينهم ايام. وفي عنده كمان ثقافه انه انا مش من جماعه يلا اعبي الشغله، مش بالكميه، الشغله بالنوعيه. وكمان الشباب الحلو في التسوق عندهم انه هم لو عندهم وفاء لمحل معين بضلهم يشتروا من نفس هذا المحل، ما عندهم ثقافه انه انا لازم اشتري من هون ومن هناك واشوف هاد ايش عنده هاد ايش عنده. عكسنا احنا مثلا لو نسمع في محل بمالطا مثلا عامل 50% على بلايز لونهم بينك، عادي ممكن نروح اخر العالم عشان شغله جديده. المهم لا انا مثلا هذا المحل بشتري من عنده نفس الاسعار، بوصل لمرحله قد ما بشتري من نفس المحل بصير اعطي الاشياء ببلاش. انت فاهمه كيف؟ او احبسهم ورجال اياهم.
0: يعني
1: هاي الفكره.
0: كمان عندهم شغلين عندهم ثقافة إنهم يشتروا أونلاين ممسوحة. هم مستحيل يشتروا أونلاين، هم لازم يروحوا على المحل ويقيسوا عشان يتأكدوا إن اللبس 100%. عكس البنات تمام تمام. البنت إذا قعدت على شيء أن والله العظيم ما بتطلع، إدمان إدمان بتصير.
1: صح صح معك حق. يعني بعدين إحنا في عنا طولة بال كثير بالشيء أن، يعني عادي ممكن نقعد 12 ساعة وإحنا متمددين وقاعدين نشوف هيك. الشباب بتفرجوا بيلاقوش إشي مرتب إشي حلو بطلعوا. يعني إحنا مثلا عنا فضول ضلنا نشوف. مش أنتي بس تطلبي مثلا من أبليكيشن معين شو مكان تتفرجي تحت على صور الناس اللي لابسة عشان تاخذي فكرة؟ طبعا دائما بغير رأيي أنا بس أشوف بتكون لبسة جنة.
0: أنا دائما بدعي يا رب يعطيني الثقة الناس اللي بتنزل صورها على شيء أنا.
1: مو طبيعي كيف بيجيبوهم.
0: ما بعرف
1: من وين بيجيبوا بشاعة هالصور، إنه مش صور عادية، هي صور بشعة زيادة.
0: معك حق. وغير هيك أنا ما بعرف كيف إدارة شيء أنا بتشوف هيك صور وبتخليها. طب أنت هيك مستحيل أنا أطلبها.
1: أنت بتشوفي مثلا الكومنتات فوق واو أحلى فستان في العالم هيك، تنزل لتحت بتلاقي واحدة وزنها مثلا 150 لابسة فستان إكس سمول، أو أصلا هو الفستان اللي لبسيته ما لهش دخل بالقطعة اللي فوق، يعني هي لون تاني وقصة تاني وشكل تاني، وكاتبة واو أحلى فستان بلبسه بحياتي. فيعني أنا جدا بستغرب هذا الموضوع، مع أنا بتشتريه والله بطلع منه من كل
0: يعني. بس هو طريقة اللبس وشخص اللبس القطعة بكون غلط. دائما أنا بس أدخل على شيء أنا وأتفرج على الفيدباك لي بضلني أحكي كنت أظن كنت أظن وخاب ظني.
1: والله نسمع أغنية مع الأستاذ ضياء. يسعد صباحك.

0: ده انت بدك تعطينا هيك شويه
1: ضياء زعلان. ليش قلت له ما بدي هذيك الاغنيه؟ اخ ما بحبها وضياء بحبها،
0: مع انه ضياء اغانيه يعني
1: حلوه دائما طبعا كلها بتجنن، انا ما بحبها. هلا بسكر عيد الباب، ما هو بموت في الجكر يا الله.

0: just listen.
1: حاضرين طاقة وحيوية، عندك رياضة هلا.
0: شوفي لنا هالخبر يا ريندا. احنا بنحكي البنات بيعملوا شوبينج والشباب بيعملوا شوبينج. في أستاذة واحدة من السيدات، سيدات المجتمع، قررت انها تروح السوق واشترت مسكارة عشان تفرق بين مسكارة الحواجب ومسكارة الرموش. مسكارة بقيمة 50 دينار أردني. أوكي؟ زوجها بس الناس بيحكوا جوزها. المهم ندخل في الموضوع، ضلنا نحكي زوج ولا جوز،
1: شريكة
0: سمبوسك ولا المهم زوجها لما سمع،
1: لا لينا عيدين القصة من أول إشي عشان
0: زوجها
1: عشان نعرف.
0: البنت اشترت مسكارة، واحدة اشترت مسكارة بقيمة 50 دينار، رجعت على البيت قالت له أنا اشتريت مسكارة، المهم هو شيك على الفواتير، لا المسكارة بقيمة 50 دينار. اشتد بينهم الحكي يمين شمال، أنت ما بدك تدفع، أنت مش لهالدرجة، في حد بيشتري واحد في في في إلى آخره. هو قالها أنت طالق، وتطلقوا بسبب هاي الشغلة. هلا في ناس بتحكي انه السبب يعود الى المسكارة، في ناس بتحكي سبب يعود الى انه القيمة اللي بتطلع بتشتري فيها والمبالغ بتدفعها بالتسوق جدا عالية. هلا سؤالي، هل بتشوف انه هاد سبب كافي للطلاق؟ يعني ممكن انه شخص يوصل لهاي المرحلة انه قرر يطلق عشان هيك شغلة، ولا انت شو رأيك؟
1: يعني ما بتحس هي تراكمات، ما بتخيل حدا طلق حدا عشان مسكارة بخمسين دينار. هي
0: يعني أنا هاي
1: مش أول إشي بتصرفهم ولا آخر إشي بتصرفهم.
0: صح.
1: مع إنه ما فتحنا موضوع الطلاق، خلينا نحكي لهم خبر التاني كمان عشان هيك نخلص من موضوع الطلاق.
0: مش طبيعية القصة ليها، مش طبيعية.
1: ونكون يعني هي جود كانت موجودة بالمولين وشافت قصة هيك صارت معهم. في بيحكي لك زوج كان طالع على المول وزوجته كمان طالع على المول، بس هي مو مخبريته ان هي طالعة على المول تعمل شوبينج او تسوق. فلقى زوجته بالمول بالصدفة، بنقدر نحكي اسم المول؟ لا اوكي. لقى زوجته بالصدفة عم تشتري، وهي مو مخبريته ان هي طالعة من البيت، مو مخبريته ان هي رايحة تشتري اغراض.
0: أوكي.
1: لقاها، فهي ما كان يعني أول ما شاف حكى أنت شو بتعملي هون، أنت ما خبرتيني أنك طلعتي، ليه ما خبرتيني، كيف تطلع بدون ما أعرف. فهي ما كان عندها جواب على هذا الموضوع، دخلت بنطاق تاني تماما، قالت له أنا الفلوس اللي معي ما كفوا، بدي فلوس كمان عشان بدي أكمل تسوق. وهي يعني معها مبلغ كبير، فهي صار في كل المبلغ الكبير وبدها مبلغ تاني. حسب الحكي والصوات اللي كانت جوا المول، يعني هي زعلانة منه وطلعت تعاقبه، فصرفت مبلغ كبير وقالت له إذا بدك أسامحك أعطيني كمان هذا المبلغ. فهو حكى لها داخل المول طلقها. يعني انتي قالها انتي طالق، لانه صراحة هذا مش موضوع ومش مش طريقة تفاهم انه انتي تروح عشان زعلانة مني تشتري بكمية هاي الفلوس. فشكرا لجود، وجود كانت على الحادثة فهي كانت تفزع بناتهم. فجود بدل ما تفزع كانت تكتب الخبر.
0: اسمعي
1: عشان تحكي لنا اياه.
0: والله انتي عقلية البنت قد ما حاولت تغوصي فيها صعب الواحد يفهمها. يعني ممكن هي قاعدة تحكت مبرر انه انا عشان ما بيعمل وما بيسوي بدي اروح اجاكره. بس في شغلة بعقلية الرجل الواحد ما بفهمها، انه في خطوط حمراء اذا انت تعديتيها ببطل فرق معه بحبها ولا ما بحبها ولا عشرة ولا دنيا ولا عالم، لانه هاي الشغلة بتمس بكرامته نفسه كشخص. فعشان هيك كتير قصص احنا البنات مثلا بس نسمع قصص طلاق، ما اقول في حد بيطلع عشان هيك، ما اقول في حد بعمل عشان هيك، بس اكيد ما في حد عن جد رندا زي ما حكيتي انت كمان قبل شوي. مستحيل حد يوصل لهي المرحله الا اذا كان هذا فعلا تصرف مكرر، هو تصرف وحده بوحده. قديه بشع هذا التصرف مثلا.
1: معك حق، لانه اخر فتره عم نسمع دائما موضوع الطلاق عم مربوط بالماديه، ما بعرف
0: صح.
1: ليه
0: صح.
1: لانه خلص هي غلط من الرجل، هو غلط من المراه، صراحه ما بنقدر نحكم عليهم. هي مو عارفه ظروفه يعني من الأساس قبل ما تتزوج، ومو عارف الظروف أنه هو ما عنده قدرة مالية على هذا الصرف. وهو كمان نفس الإشي لازم يكون حاطها بالصورة، دائما نحطها بالصورة. بتعرف إحنا من مشكلتنا البنات لين بننسى أو بنتناسى موضوع الظروف. إذا كان عاجبنا شغلة شو ما كان حقها، عرفت إن نشتري بالفلوس اللي إحنا فيها. فأنا دائما بحس التفاهم بين أي شريك أو بين الأزواج بين الخاطبين، دائما التفاهم، ومن الأول من الأساس إنه هذا المبلغ الموجود معنا ممكن إنه نشتري فيه أشياء اللازمة، اللي إذا ما قدرنا نشتري هذا الشهر نشتري الشهر الجاي، دائما التفاهم بحل أي مشكلة.
0: مليون بالمية. وفي كمان نقطة حكيتيها هلأ، بشوف إنه سبب ارتفاع الطلاق خصوصا بسبب الماديات، فيها أنا حكينا طلاق الماديات. بحس لأنه وصلت الناس مرحلة انه البنت ماخذه فكره انه انا بدي اتزوج عشان مصاري، والشاب ماخذ فكره انه انا بدي اتزوجها عشانها حلوه. زمان كانوا يتزوجوا عشان في حب، عشان الأهل، عشان الوضع، عشان نفسية الشخص قبلهم، عشان كتير مسببات. هلأ صارت الأشياء محدودة، فهي بدها تصرف مصاري عشان تحلي حالها وعشان تنبسط، عشان هي شايفة أنه هو بحبها عشان شكلها مثلا، وهي شو ما عملت هو رح يضل متعلق فيها لأنه هي أصلا حلوة، وهو شايف أنه هي بتحكي معه بس عشان هو معه مصاري
1: بس.
0: احنا ما بنعمل ما بنعمم طبعا
1: طبعا طبعا،
0: بس اغلبيه الطلاقات اللي عم بتصير
1: او الجيل الجديد هذا
0: شكليات صراحه،
1: شكليات. معك حق، خلينا نطلع فاصل ومكملين معكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: كشايف
1: يعني
2: نايم انت بحكي لنا يا استاذ يعني
1: زاد صباحكم اكيد لسه مكملين معكم يا صباح الخير ويا صباح النور يعني
2: يا صباح وقعت التليفون ان شاء الله انا حاب اغير تليفوني اصلا
1: ايش هاي مفاجاه اسمها صحيح
2: والله مفاجاه يلا ما بحبش المفاجات يلا اوكي
1: كنا بنحكي معكم قبل الفاصل عن اخر قصص الطلاق المهم بدي احكي لك قصص انسي هذا الموضوع كلياته امبارح احد الانفلونسرز نزل فيديو عن المذيعين باخر زمن ما بعرف اذا حضرتيه
2: يا ما شو ضحكت
1: انا مش بس انا فرطت الضحك خصوصا لما حكى ديالا
2: واو
1: طبعا هو اصلا مشهور نقدر نحكي الاسم صحيح
2: لا
1: ما بنقدر للاسف اوكي هو شخص مشهور بمحتوى الكوميدي الناس بتحبه بتحب طريقة حكيه انه هو قريب من قلوب العالم الاشياء اللي بيحكيها واقعية وبتصير فعلا وبنفس الوقت دايما مواكب اخر الاخبار اللي بتصير البلد بس بحولها لكوميديا سوداء يعني القرار اللي طلع جديد من الحكومة انهم يرفعوا الرواتب 30 دينار بحكي انا بطلع لي نيرتين بكون مبسوط بصير احكي مع الناس بطريقة احسن كيف لو انا لا سمح الله طلع لي مثلا 30 نيره
2: والله صراحه معك حق نفقد المحتوى السادق احنا
1: فالفكره انه نزل فيديو جديد بحكي فيه عن المذيعين قال والله زمان الواحد كان يسمع الصبح جرت مجاري فاضي فايضه الواحد بده يعرف يحل موضوع حفره مبنى مكسر هلا من جديد بتصحى واحدة مذيعة الصبح بتكون قاعده هي وصاحبتها بتحكي لا انا مش قادر اصحى اليوم كان جد اصعب يوم
2: حكيت بحكي علينا في شهر لين كمان حكى
1: استني شوي
2: حكى اسمتي بس حكى بحس ريحه الراديو كريم
1: فانا شو قلت له رحت بعت له قلت له معقول ريحه الراديو كريم صار يضحك هو يعني شافه بس الفكره انه انا فعلا بدنا نستوعب شغله بالعالم انه في برامج مخصصه للجوره في برامج مخصصه للبناء في برامج مخصصه لحل المشاكل هاي البرامج مخصصه الناس بترن بتشكي بتحكي انا عندي 1 2 3 وفي برامج مخصصه لاخر الاخبار لاخر الترندات لاخر الحكيات يعني مو ضروري احنا نشبك انه اذا هات البرنامج النمط تبعه والطريقه تبعته زي هيك لازم كل برامج تكون نفس الطريقه ولا لا استاذه
2: صح كلامك
1: 22 اليوم
2: 22 معي 22
1: طب انت مدريديه ولا برشلونيه صح خط ما خطرش بالي هذا السؤال
2: والله حسب اليوم لا حسب اليوم يعني حسب مع مين عاده ايوه انا مع الحكم
1: طب بالبيت مين عندك مدريدي وبرشلوني
2: ابني مدريدي وزوجي برشلوني فانا تناقض. بروح على هيك بميل على
1: ابنك خلص. طبعا على ابنك مش خايفه تحكي انا عارفه
2: طيب ما قلنا حاليا بقينا جبنا سيره الامهات وما الامهات خلينا نحكي لهم عن الام بس تنزل على السوق شو بتعمل شو رايك
1: اوكي
2: بتوافقي
1: معي موافقه طبعا خذي
2: راحتك هلا الام بس تنزل على السوق الها اوقات محدده اللي هو العصر مستحيل تنزل بالليل لانه على العصر بتحس الدنيا شوب
1: صح.
2: ولازم تلف بالسوق كتير بتنزل على العصر وبتاخذ كل اولادها معها يعني المحل اللي ما بيستقبلها هو حر انا بدي اجي انا واولادي ما لكم علاقه وعندها قدره هائله على الاقناع بالمفاصله يعني اذا كان القطعه 25 ممكن تنزلها للخمسة وهي بس واقفه بس صح. بتحكي معه طب ليش طب والله ما بتكلف كتير والله الخياطة على الجنب بعدين بتطلع عيوب بالقطعة يعني بتقول له خياطتها غلط أو بالعكس أو تقول لك البنطلون طبعا. بنطلون إجر أطول من إجر تعرفش كيف بالضبط وبتقول لك يعني عندها قدرة هائلة إنها تحكي له هذا المحل اللي جنبك ببيعها بثلاث دنانير أنت ليش 5 دنانير طب والله ما بزبط هذا الحكي وعندها كمان قدرة هائلة على إنها تجيب مقاسات كبيرة ما بتعرف ليش يعني بيكون العمر 5-6 هي بتجيب 10-11 بلبسه السنة الجاي والله غير تستفيد منه ماله غسلتين بكمش وبعدين عندها شغلة تانية بتكره اللون الأبيض ما بتعرف ليش يعني بتقول لك الأبيض لبستين وبصير أصفر طب يعني والله ما بصير أصفر هلا بتوسخه ما رح يزبط معك فالأم صراحة قصة بالسوق يعني أنا كنت زمان أحب أطلع مع أمي بالسوق أستمتع لأنها بتقولك حتى المول يا جماعة المول كيف ده نقنع أمهاتنا إنه المول ما بينزل بالسعر بتقولك لا بينزل إذا الصيدلية بفصلوها البنات فعليا الصيدلية بفصلوها فبحس إنه إحنا البنات والأمهات عندنا قدرة هائلة أوكي بنحب التسوق بس كمان مستمتع بالتسوق وبناخد السعر اللي بدنا إياه فبتحس إنه الأمهات صراحة يعني حلوين بالسوق صح؟
1: صح صح يعني أنت حكيتي هلأ عن التسوق وعن الأمهات بس بحس شغلة كمان رندة إنه أنت إذا بتطلعي مع والدتك على السوق المصاري رح تصرفيها كتير أقل من المصاري تصرفيها إذا طلعتي لحالك على السوق
2: 100%
1: صراحة يعني هاي شغلة ما بدها تاني شغلة الوالد دايما بضل قاعد بالسيارة أو قاعد برا وبتنفطر ومش عاجبه بيقفف. احنا تعودنا عليها ما عم نستمتع.
2: او بيحمل الاكياس وبوقف على باب المحل.
1: بوقف على باب المحل
2: بس بس تخلصوا على دوني احاسب. لهيك في دول اللي عم تعمل شغله او عملتها هاي الشغله, عملت غرف انتظار للرجال. يعني غرف انتظار مرتك رايح تتسوق في غرفه انتظار فيها بلاي ستيشن, فيها قعده, بيكون اكثر من رجل موجود بيستنى مرته طبعا. فهذا الاشي بخفف من حالات الطلاق وبخفف من المشاكل. صحيح. يعني انا بتمنى انه المولات اللي عندنا هون يعملوا هاي الغرف. يعني
1: احنا عندنا الاكزيت
2: يعني بس يعني هاي بتقولك لا غرفه مخصصه يعني البلاي ستيشن شو بتحب انت. يعني عرفتي كيف؟
1: صح. احذري انا امبارح احذري شو حلمت عن سيره البلاي ستيشن. انت هلا ذكرتيني
2: عندها مهاره بتغيير المواضيع.
1: استني شوي, مهاره هلأ مهاره ذكرتيني موضوع البلاي ستيشن. يعني
2: بلف بلف برجع بدخل بالموضوع بتطلع منه.
1: بالله عليك شوف قد ايه غريب. انت تخيل ان انا حلمت بالبلاي ستيشن, اجوا ناس يلعبوا عنا بلاي ستيشن تبع اخوي. فبقول لهم ليش ما كملتوا هيك؟ قال والله هذا البلاي ستيشن قديم وفي نوع تاني من البلاي ستيشن اقسم بالله انه اعطاني ياضيا مصطلح بالانجليزي كامل مستحيل يخطر على بالي احلم فيه. يعني انا كيف بده يخطر على بالي انا ما عمري سمعته. فانا شو بحكي لبابا انه لازم يجيب لاخوي البلاي ستيشن 1 2 3. حتى انا ناسي اسمه. تخيلي قديش يا رندا كان حلم غريب. فصحيت من النوم لقيت هاي صوت البلاي ستيشن بالحلم هو خربان نفس صوت الناموس اللي بتدور حوالين راسي وانا نايمه. اتذكر ما بز وانا لقيت الناموس تلز.
2: ما تضحك لها بس ايدك ما تضحك لها.
1: وهي الله فاحيانا واحد لنرجع للامهات خلص هلا بنرجع بحكي لك قصه. هاي درايف ثرو عادي بتدخل بالنوم.
2: طيب خلينا ناخذ اتصال من عدي. خلص صباح الخير.
0: صباح النور.
2: كيفك يا عدي؟
0: الحمد لله تمام.
2: كيف الامور؟
0: الحمد لله رب العالمين.
2: طمنا المدام جنبك؟
1: انت بتسال عدي عن عدي بس على المدام.
2: ايه
0: بقول شو هالحل من القريب هذا احنا ببلاي ستيشن.
2: هاي سامي حلمك يا عدي. ليلين
1: عدي انا شو نوع البلاي ستيشن الجديد هذا؟
0: احنا بمصاري.
1: ايه
0: الواحد بحلم بمصاري فلوس هيك بلاي ستيشن.
1: هلا بالعاده انا 8 ايام بالاسبوع مش 7 ايام 8 ايام بكون بحلم هيك قصص. بس انا استغربت امبارح حلمت ببلاي ستيشن. مش مشكله.
0: طيب خلينا بموضوعنا احسن. بلاي ستيشن
2: احكي لي والله احكي لي.
0: تقول لي اصلا المفاصله. يا الله شو بموت على المفاصل النسوان. انا بشتغل بالعقارات ترى بالعكس بالعكس يعني النسوان مش بالملابس
2: كمان بصدر. يعني باشياء ثانيه غير الملابس.
0: بالضبط انا بشتغل بالعقارات.
2: طيب دايما انك بتشتغل بالعقارات وبتتعامل مع رجال ومع ستات, مين بفاصل اكثر ستات اكثر؟
0: اقسم بالله بتعامل مع النسوان اكثر من الرجال. الرجال تعرف شو اقسم بالله بكون زوجها مثل البسك قاعد جنبها وهي بتحكي معي.
2: يعني مش بس يعني احنا فكرنا دائما دي الموضوع العقارات دائما بس الرجال بفاصلوا فيه.
0: لا والقران كريم بحكي معي في جد يعني مش مزح.
1: هلا يعني هلا بحكي لك عن عقار اشياء بقيمتها بالالافات اكيد الرجال بدها تفاصل.
2: بس بتقولي هو بقول لك الستات اكثر.
0: لا مش دقيقه مش تخليني بس افتح لي مجال نحكي لك.
1: تفضل احنا بنفتح لك مجال بس انت شدت.
0: هسه شوف بدي احكي لك شغله. هسه من ناحيه التاجير انا بيع شراء تاجير. هسه من ناحيه التاجير لا نسوان بموتوا على اشي اسمه مفاصله. قديش عمولتك 5% اوف لويش تطلع 100 دينار مثلا اوف لويش. وقديش بدك انت؟ هذا امبارح يقول لك أنا فكرت 10-20 دينار. بقول لي طب 10-20 دينار احنا بناخذ طلع 10-20 دينار
1: بالضبط. يعني شو بدك تسوي لي ال 10-20 هلا؟
0: والمشكله اللي بحدها قاعد جنبها وبنقل فيها. انا هذا انا هذا اللي جلطني.
1: طب سؤال الله الله يبعد عنك هاي القصص. طبعا انت يعني يعني بالاخر بتشوف انه الرجال ممكن يكونوا بفصلوا اكثر من الستات صحيح؟
0: لا ستات اكثر.
2: ستات اكثر بقول لك حتى بهذا الاشي. ستات اكثر.
1: والله احنا فكره شباب المشاكل بالعالم انا شايف.
2: والله احنا مسيطرين على كل اشي في الدنيا. الله يسعد صباحك يا عدي وان شاء الله يبعد عنك كل اذى يا رب.
1: انت عشان حكى لك كان دين
2: ظلام. صراحه حرام. هو انت بتعامل مع بنات كثير
1: بنموت في دراما احنا بنموت فيها.
2: لانه بقول لك انا بتعامل مع بنات كثير. وانت بتعامل مع بنات كثير الله يبعد عنه الاذى.
1: بس احلى اشي بعدي انه بعصب. يعني يا جماعة أعطوني مجال خلنا نقول هالكلمتين.
2: هو لك شغلة بس عدي فيه شغلة بيعصب بس بيطلع نفس النوت الصوت يعني ما بتغير.
1: هذا الإشي اللي صدمني
2: بتاعي. ما فهمت إنه معصب.
1: إنه ما بتفهم يعني إذا هو معصب ولا زعلان ولا مزعلان. صح. صباحك يا عدي الله يعطيني هيك
2: رواقك.
1: وهذا البرد. امبارح كنت قاعدة يا ضياء بدي أحكي لك شغلة كنت
2: قاعدة. بلاي ستيشن.
1: انسى البلاي ستيشن اللي حلمت فيه وطلع اسمه غريب. امبارح كنت قاعدة مع ناس فبيحكوا لي بتعرفي لين إيش أكتر الإشي الواحد إذا جد بيحصل عليه بالحياة بيكون كثير مرتاح؟
2: شو هو؟
1: هلا أنا كان في بالي ثلاث أربع خيارات كلها.
2: مصاري أنت أكيد.
1: مثلاً مثلاً مثلاً قلت ممكن الراحة المادية. قلت ممكن الصحة زي هيك يعني.
2: لا طبعا الصحة أهم إشي هاي بوافقك فيها 100% وما بقدر أناقشك فيها.
1: حكولي أكتر إشي بخليك سعيد بالعالم راحة البال فعلا إنه أنت إذا بالك مرتاح. شو يعني بالي مرتاح؟ يعني أنا بالي مرتاح بشغلي بالي مرتاح. شوف بس حطوا عليها عشان تشوف كيف هي بتأثر على عقلي. ترجع أعمل نفس الحركة.
2: لا أنا قصدي إنه الواحد
1: ما بديش هيك عملتي هيك هيك.
2: لا أنا حكيت البال مرتاح دائما بيجي لين يعني بس يكون وضعك المادي منيح.
1: نرجع بنلف وبندور لنفس المكان. فراحة البال يا جماعة بمجرد ما أنت يصير عندك راحة بال بتكون شخص تعتبر من أسعد الناس. أنت أكيد الصحة مهمة المادة مهمة إلى آخره ولكن في حال ما كانت موجودة هاي القصص وأنت جد عندك راحة بال وبني آدم متبلد عاطفيا ومرتاح نفسيا أنت من الأشخاص اللي لازم ينحزدوا بهذا المجتمع وبهذا الوقت فعلا.
2: صح كمان.
1: أنت عندك راحة بال رندا؟
2: الحمد لله رب العالمين الله يديمها علينا يا رب.
1: طب قد ايه بتنكدي لما تحسي انه راحت بالك بس هيك اختلفت شوي انه انت مش مرتاحه بهذا المكان او مش مرتاحه مع هدول الناس؟
2: يعني ما بقدر اظن فيه ما بقدر بالزبط. حتى يعني اذا كان مكان العمل انا ما عندي هيك راحه فيه وانا جاي كل يوم الصبح وانا مش مرتاحه ما بقدر اكمل فيه.
1: يا رب تكوني مرتاحه معنا
2: بس الحمد لله ان شاء الله تكونوا انتم مرتاحين معنا
1: والله واحنا مرتاحين كمان.

0: بما إننا بنحكي عن موضوع التسوق لين وموضوع الفلوس وموضوع راحة البال، بتعرف هلا الصيف جاي وجاي المناسبات وجاي الأعراس وجاي الاحتفالات، فهلا بتحسي إنه كتير بصير هيك مناقشات أو إنه قد إيه العروس بدها تستأجر البدلة، قد إيه العريس يشتري البدلة. بس إحنا بنشوف في فرق بالأسعار هائل بين العروس وبين العريس. يعني العروس هلا بطل يعني هيك يكفيها بدلة استئجار أقل من 1000 دينار، دائما العروس 1000-1500، وفي بنات استأجروا فساتينهم ب2000 دينار. بس لحزين الرجل بدلته بتكون يعني ها
1: انطارت 150
0: 200
1: اوكي
0: 200. فتخيل انت فرق هيك من العروس للعريس، وغير هيك كمان بتحسي موضوع الجهاز موضوع الذهب. فيعني والله الشاب هيك حقه ضايع شوي، ولا انت شو بتشوفي؟
1: نعم، هو الشاب بيقرر يتزوج ان شاء الله، بعدين بنحكي عن حقه. انا شايفه هلا الشباب قاعدين بيحطوا حجه الاوضاع الماديه والاوضاع الاقتصاديه، بالنسبه انا دائما معهم، بس انا باليوم بشوف انه صارت حجه الشباب انه والله الوضع والله الدنيا والله العالم. طب ما زمان ما كانتش معها الناس تاكل وكانت تتزوج وتجيب اولاد عادي. هو يختار الشخص الصح، الشخص الطبيعي مش الشخص المادي. اوكي هلا كل شيء غليان، كل شيء اسعاره عاليه، بس بنفس الوقت الرواتب صارت اعلى. يعني انت راتبك بطل 100 دينار لا بلا
0: مش الكل
1: زمان
0: مش الكل.
1: زمان رواتبهم قديش كانت 100-200 دينار، هلا طيب. الشباب عم بوصل 700-1000.
0: طيب خلينا خلي المستمعين يحكموا، شو رايك؟ اللي متجوز قد ايه شريت بدلتك واستاجرت لمرتك فستان، واللي مو متجوز قد ايه مستعد تدفع إلك ولا مرتك ولا عروس المستقبليه كمان. خلينا نذكركم بارقام البرنامج 0784-6-3-1.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: بلا أنت بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو

0: الله الله
1: يعني اسمع يعني بحكي لك يعني
0: ما بنجي غير
1: بتهديدك بس انا شايفه هون
0: اه والله والله معك حقيقي
1: انت عم تستغل سلطتك بطريقه كثير لئيمه يوم من الايام حتتبدل الادوار وحتكون انت مذيع وحكون انا جوا والله لا اظني حطيت لك اغاني هيفا وبدنا نروق واسكت بقى بس
0: اسكت بقى سيطره مسيطره
1: او مسيطره

0: الفستان وده الصالون. لسه احنا طرقنا بس لموضوع الفستان ليه؟ لو بتعرفي انت الارقام، لان انا مبارح بس كنت اعمل سيرش على موضوع الميك اب ارتست اللي هم بمكيجوا، ما بتتخيل الاسعار، والله ما بتتخيليها. تخيلي انت بالمبلغ اللي انت بدك تدفعيه بتشتري غرفه ميك اب،
1: عن جد فعلا
0: غرفه ميك اب فعليا، وما بيطلعك شكلك انك بتحسي انه يعني اوف جاي من لبنان تقبشيني يعني ولا وين، عادي
1: نفس الشيء،
0: نفس الشيء شكلك يعني، بس بكون حاط بحط لك شويه زياده ممكن جلتر هيك، اما اني انا ادفع هذا المبلغ واسمي وما في حجوزات.
1: صح
0: يعني
1: صح.
0: في واحد بمكياج مشهور عندنا في الاردن ما عنده حجوزات، بقول لك انا فل لشهر 8. وقد ايه بياخذ؟
1: قد ايه بياخذ تقريبا؟
0: يعني تقريبا 3000.
1: اوف 3000 قصدك ممكن مع شعر؟
0: يعني صالون يعني،
1: بس يعني 3000 يا جماعه، هاي دفعه بيت اولى ودفعه سياره اولى
0: كمان. فعليا يعني 3000 دينار، تخيل انا ادفع 3000 دينار بس عشان اعمل ميك اب وشعر بعرسي. طب ليه يعني؟
1: وقد بتصير مشاكل كمان رندا،
0: هو ميك اب دائم يعني، هذا الميك اب ما راح يروح ولا الشعر هو راح يضله هيك. فيعني نكون منطقيين يا بنات، يعني لا تبالغوا كتير بالاعراس. اوكي يا بالعمر وما راح ينتسى، بس مش هيك.
1: اسمع تعالوا لي انا بمكيشكم 100 دينار مش مشكله
0: يعني، مش هيك صراحه. نكون منطقيين كمان.
1: خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: يا صباح الوردات مفلات، كيف حالك؟
1: يا اهلا وسهلا، كيفك انت؟ شو الاخبار؟
2: الله جخب الف خير
1: الحمد لله ممتاز. يا إيمان، قديش تكلفة الميك اب عندكم بمنطقة إربد تقريبا؟ بتتراوح بين قديش وقديش؟
2: حسب الصالون يعني بتقول من 500 وفوق بصل للألف
1: يعني، هيك بس بمحافظة إربد هيك تقريبا الأسعار.
2: من 500 وفوق.
1: من 500 وفوق، طلعي 500 وفوق الميك اب العادي كمان
2: يعني، خلاف الفستان مثل ما بقولوا.
1: صح صح، الله والله يا إيمان كله عم بيغلى، الواحد بطل عارف شو يعمل. يسعد صباحك يا أمونة الغالية.
2: صباحك.
0: يعني حتى بإربد عم بتقول لك بين 500 وفوق كمان.
1: صح
0: يعني مبلغ كمان ما عليك. صح.

0: صباح الخير ويا صباح النور. لسه مكملين معكم اليوم برنامج كيفك, واكيد رح نرجع نذكركم بسؤالنا لليوم لانه يعني الوقت طول. اوكي, اليوم رح نسال سؤالنا, اذا كان يعني قرب العروس وقررتوا تشتروا مثلا بدله او تستاجروا بدله, كم ممكن تكون قيمه البدله سواء للرجل او للانثى, وايش مثلا بتحسوا اللي خلصوا وراحت عليهم وفاتوا الفوت؟ احكوا لنا قديش تقريبا كانت قيمه البدله, وكمان بدله الرجل وبدله الانثى, لانه بحس في مفارقه ماديه جدا كبيره بين التنين.
1: على 0784633 حتى القمر شاف. كمان ديني بعتونا على الواتساب صح,
0: مليون بالمية
1: عبر التطبيق.
0: اصلا بعتونا على الواتساب, خليني اقرا لك هون. في عنا هون اسامه بيحكي لك, انا بشوف المفارقه بين بدله الرجل وبدله الانثى جدا عاليه,

0: خصوصا انه انا اشتريت لمرتي بدله ب 4300 دينار.
1: هذا مشتري لها شراء
0: ب 4300 دينار، بينما انا لبست بدلتي بس غيرت القميص اللي جوا وكلفني القميص اللي جوا 50 دينار. تطلع المفارقه يعني هو بس مغير القميص ومزبط اموره الاستاذ.
1: انا عندي سؤال لضياء، مع انك انت عريس الشهرين الجايين صح، قد ايه دفعت بدله للعروس؟
0: طب بصير ضياء بس تروح انك تاخدني معك
1: بس انا خلي جاوبني
0: بدي اشوف البدله. طب انا جابالي اشوف هذا، احكي لك ليش، اسالني ليش. انا عندي خصومات في كل محلات البدلات في عمان عشان تكون عارف، فاي شيء بدك اياه بتاخدني معكم، باجي انا مع العائله السعيده اكسترا صف.
1: قد ايه دفعت استاجرت بدله؟ 1000 وانت سكران 1000 والله حتى مبلغ يعني.
0: طبعا مبلغ. احلى اشي انا عم بفتح هلا على انستغرام منزلين بدلات، قال هاي البدل انتو بتشوفوها على الحقيقة بألف، بس احنا بتقدر تشتريها من عنا ب25 دينار.
1: كيف
0: حضرت الفيديوهات تبعتهم اللي هم الفساتين البيض هدول المنفوشين او فساتين الاعراس فعليا؟ هلا بحس بصبط على انت بتحكي عن بدلات قاعدة، احنا وصلنا لمرحلة اشي اسمه السكند لوك.
1: طبعا حبيبتي. بس هو اللي اقول لك شغله، اللي هي دخل الثاني زي ما بيحكوا، الفستان الثاني العريس ما له دخل فيها.
0: عن جد؟
1: هاي بتكون من الاهل.
0: تمزحي؟
1: طبعا. ولا شو ضياء،
0: انا ما كنت اعرف هذا الحكي، انا بعرف انه الاثنين له دخل فيهم.
1: لا ما له دخل. بدنا كمان لين نصبح على جماعه عجلات. صباح الخير،
0: نور الاستوديو والله. صباحك يا اهلا وسهلا.
2: صباح الخير يا صبايا، صباح الخير للمستمعين، معكم محمد شمس. بالنسبه للموضوع هسا الرجل ماكسيمال لأنه بده يشتريها، ما بتتأجر بدلة الرجل. ماكسيمال إذا بده يشتريها 100 دينار، 100 دينار 100 دينار يعني كثير. هسا بالنسبة للمرأة يعني سعرها تقريبا ما يقارب 700-800 دينار، بس هي تستأجرها استئجار، لأنه المرأة يعني الرجل إذا لبسها ممكن يلبسها أكثر من مرة، بس المرأة غير تلبسها الليلة هاي وبس. استئجار مش راح تقدر تشتريها لأنه استئجارها ماكسيمان طقعها القرد 200 دينار. صباح الخير للجميع.

0: رمضان بحكي لك انت قاع هالقرد يعني اذا طارت الامور اذا عدت 250 دينار ان شاء الله. والله يا محمد يكون حكيك هذا واقع فعلي, ولكن اللي انا عم بشوفه هلا جدا مختلف والله. يا اهو بحكي عن بدلات,
1: حكى عن الرجال,
0: الرجال مثلا اذا طارت 250, بس هلا عم بشوف البدلات البنات فعليا اذا كانت اجار بتبلش من 1000, واذا كانت مش اجار بيع بتبلش من 3.5 و4.
1: فعلا
0: اسعار جدا مبالغ فيها
1: حتى
0: صراحه.
1: حتى الشباب هم عم باجروا بدلاتهم باخر فتره يعني عم بينزلوا على الفيسبوك على السوشيال ميديا انه في بدله وكذا كذا بصورها وبيأجرها. يعني مو بس البنات صاروا يأجروا بدلاتهم, حتى الشباب.
0: صح, انا صاحبتي اشترت بدله ب 5000 تقريبا, اجرتها 3 مرات.
1: 5000
0: اجرتها 3 مرات
1: الا بالله.
0: اسمع, اجرتها 3 مرات وطلعت فوق حقها 1000 دينار زياده.
1: هيك حلو, هيك تجاره صارت الفستان.
0: يعني هاي انا جبت بدله صراحه
1: يعني بتوقع ان مين رح تعرضها على الهواء هون عندنا.
0: خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: يا اهلا وسهلا, كيفك, شو الاخبار؟
2: يسعدك يا ربي, شو اخباركم انتم؟
0: الحمد لله بخير. عرفني باسمك.
2: ابو حمدان.
0: ابو حمدان, عملت تمويل. اكيد عارف ابو حمدان. ابو حمدان
2: اكيد
0: طبعا.
2: اكيد يا غششه, كيفك رندا, كيفك يا لين؟
1: تمام الحمد لله, انت كيف؟
2: انتوا اللي بتحكوا عنه موجود بالاردن هذا ولا وين؟
0: لا والله بالاردن, وانا عم بحكي لك هذا يعني الناس اللي وضعهم المعيشي العادي لمتوسط. يعني ما عم بحكي حتى للوضعهم.
2: انت بتحكي لضياء, اذا بدك اشي من هون الى خصومات صح؟ تعالوا عنا على الزرقاء وشوف شو بعملكم. 100 ليره والله.
0: 100 ليره ايش بتعمل لنا باكج؟
2: ب 100 ليرة بعمل لك باكج. هسا انا تجوزت في 2010. اشتريت البدله من سوريا ب 100 ليرة, بدله العروس. وانا اشتريت بدلتي كامله ب 27 ليرة وصالوني ب 60 دينار.
1: شو هاد بدلنا عليهم؟
0: يعني انت بدلتها
2: أنا يعني انا بسمع فيك وقاعد وصافن. انتوا بعالم واحنا بعالم.
1: طب ابو حمدان هذا اي سنه؟
2: بال 2010.
0: 2010 بدلتها ب 100 وبدلتها ب 27.
2: الان الان الان نفس الكره, اذا بصح لي اتجوز كمان مره برضه نفس العمليه. عندنا بدله العريس التركي ب 27 ليره بالزرق الان.
1: يا رب ام حمدان ما تسمع.
0: ابو حمدان جد يعني ممكن تلاقي. هلا انا عم بسال يعني الشباب كلها بيحكوا لي انه ممكن تكون الخامه مش منيحه اذا كان سعرها.
2: لا لا بالعكس, لا انتوا عايشين بعالم اخر.
0: لا هو ابو حمدان
2: بتعرفوا الصح.
0: ابو حمدان بدلات 100 150.
2: انت لما تتنور وتروح وتيجوا راح تعرفوا انه هذا الحكي مزبوط.
0: هل هذا التنور في مناطق معينة أبو حمدان؟ هلا إحنا بشكل عام لما تسأل أي شاب بالعالم بخطب
2: معلش يعني مع احترام أنتم معودين يعني معودين حالكم على هيك.
0: يعني أنت بتنصحنا نروح على 27 والثلاثين؟
2: والله نفس المية عندكم بعمان, والله نفس المية.
1: يا بس أبو حمدان هي أصلا معروفة الزرقاء من زمان بأنه عندها فساتين أعراس كتيرة وأسعار معقولة.
0: بس ب 100 دينار بجد معقول تلاقي فستان ب 100 دينار؟
1: ما بعرف الاسعار بس هي اخف من عمان.
2: انا جبتها من سوريا ب 100.
0: من سوريا من الاردن؟
2: تمام, من الاردن طلبوا فيها 150. نفسها
0: بدله عرس. هلا 150 ممكن اجار ولا شراء؟
2: لا لا مش ترى لغايه الان.
0: انت اشتريتها ب 150 البدله؟
2: اشتريتها
0: يعني يالك والله ابو حمدان.
2: سوري اردني
0: كان سوري بليرة طلعت.
1: هو فستان العروس ال 150 وبدله العريس 27 صح؟
2: نعم 100%. فأنا ليش أنا مستغرب
0: يعني استمتعتوا أنتوا المهم بالعرس يعني انبسطتوا الأمور مشيت هذا أهم شيء.
2: طبعا انبسطت.
0: طب الحمد لله
1: هذا 100%
0: أبو حمدان.
1: الله يخليكم لبعض ويسعد صباحك يا أبو حمدان.
2: الله يسعدك.
0: أبو حمدان بطلب منا التنور في الأسواق.
1: وأكيد أكيد لين هلأ بين مكان لمكان بيختلف الأسعار.
0: بس أنا بشوف غير منطقي إنه أنا بدلة أكيد غلبة أوكي, بس بالآخر في بدلة ب 27-25 دينار. هي قميص وبنطلون
1: هلأ
0: يعني أنتوا الشباب, أنتوا أنا بسألكم أنتوا الشباب في حوالي
1: لا سبعة يعني قليل. هلأ بقول لك هو
0: بإربد
1: بقول لك هو تجوز ب 2010, إحنا 2026.
0: طب شو فرقت بتصير 37؟
1: يعني لا بتغلى اكيد. وغير هيك في محلات كتير للبدلات من 700 ل1000 كمان للرجال مش بس للبنات. يعني في محل معروف اغلب الشباب بيشتروا منه باعراسهم 700-800 دينار البدله.
0: صح, انا هذا اللي بعرف.
1: هذا اذا ما كان بده يجيب كمان بليزر او اشي يلبسه على الدخل التانية.
0: يعني انا اصلا حاولت اخفض الاسعار اللي انا بعرفها. لما قلت ممكن الشاب يشتري بدله ب 100 و150 و200, انا هيك بالنسبه لي انا عم بكتر كمان.
1: بس هي لي نفس ما حكيتي, الخامه القصه كل شيء بيختلف. هلا كل شيء له سعره وكل شيء بسعره.
0: طب خدي اتصال انت معك.
1: صباح الخير.
3: صباح الخير يا رن.
1: كيفك يا إيمان؟
0: لا مش إيمان،
1: زينب. زينب حاضرين خلص. أسفين يا زينب.
3: كيفك يا رن؟
1: تمام الحمد لله.
3: كيفك جليل؟
0: يا الحمد لله بخير الحمد لله.
3: الله يعطيك الصحة يا رب.
0: الله يعافيك يا رب.
1: زينب سمعتينا اليوم؟
3: سمعتكم تحكوا عن قاعدين عن الخطبة وعن الزواج وعن الغلا.
1: طب شو رأيك؟
3: والله أنا بالنسبة لي ضد كل هذا اللي غالي، والله حرام.
1: طب قد إيه الأسعار عندكم بإربد؟
3: والله إحنا انطالت في فستان العروس مع المكياج يجوز 300-400، انطالت زيك لأنه أخواتي تجوزوا ما شاء الله فوق 4-5. كل واحدة حسب ذوقها، حسب شو تختار الفستان، وشو حسب تختار المكياج، حسب.
1: وين بإربد؟
3: إن إحنا بإربد بالقرى.
1: بالقرى،
3: القرى ترى كمان بساطة عندهم كثير. إحنا شوف أعراسنا زمان كانت متواضعة كثير. كان بيت شعر وبيذبحوا الذبايح والمناسك بيت الشعر، والله كانت أحلى من هسه. هسه صالات.
1: طيب.
3: ومش عاجبها الصالة، ويلا عاجبها الصالة.
1: طيب زينب بالمدينة كمان نفس الأسعار؟
3: نعم.
1: بالمدينة عندكم نفس الأسعار كمان؟
3: بالبدلات؟
1: آه.
3: والله تقريبا، بس أنا بحس إنه بقولوا في شوية فرق، أنكم إحنا أرخص شوي، أنتوا أغلى عمان، يعني إذا نجيب لبسة بسيطة بتضل أرحم من عندكم. أنتوا مثلاً الفستان ب50 بنجيبه، عندكم 100.
1: كل مكان الأسعار تختلف.
3: معك نفس القصة ونفس كل إشي، بس أنتوا عندكم غالي لأنه زي ما تقولوا عمان عشان المولات. حتى لو بدي ما بدي أجيبها، والله جوز هون عندنا ب10 عندكم ب20.
0: المهم يا زين الفرحة والانبساط، والله يعدي يعني هالفترة على خير. سعد صباحك، بناخد كمان اتصال. يا صباح النور.
4: صباح الخير،
0: كيفك؟ شو الأخبار؟
4: هلا حبيبتي. أنا يعني إنه مصدومة من اتصال الزرقاء.
0: أنا أنسيت الاتصال الزرقاء. أنا بدي أسألك هاي سؤال خاص جدا لإلك. أنا كنت عم بحكي إنه أسعار البدلات تتراوح للرجال من 100-200، هذا إذا كان ما بده يدفع مثلا مبلغ عالي، والبنات من 500-1000 الأجر.
4: ما أوكي. حتى 1000 ما في عنا بعمان مع الأسف.
0: ما في 1000 بعمان، ولكن أحد
4: يعني بس هذا قديش شيء بزعل بالله عليك يعني.
0: طبعاً.
4: لما يكون الأجار، أنا السنة الماضية أنا نطلع
0: طبعاً
4: 3-4 آلاف، يعني والله قديش بزعل.
0: طبعاً هو إشي بزعل، بس أنا لقيت لك حل. أبو حمدان حكى معنا، قالنا إنه في بدلة بتروح
1: سوريا. سوريا سوريا.
0: بس في بالزرقة كمان بتلاقي بدلة الشاب 27 دينار والبنت بمية.
4: ما هو إحنا بنراعي المواطن كله، يعني إنه مش كل الناس معها، إنه يعني إنه الوضع عن جد غريب.
0: صحيح.
4: غريب.
0: صحيح.
4: الصبح بسمع برنامج عامر الأسعار، الناس يعني مش عارفة، بتحس تناقض خرافي. وزي ما قلت، الطبقة المتوسطة بدها أجار بدلة عروس 3000 أقل إشي.
0: مليون بالمية.
4: هذا غير المكياج والصالون، يعني الله يعين الشباب. بس هذا اللي بحكيه
0: عن جد، الله يعين الشباب. انت معك حق على القصص اللي بسمعوها. يسعد صباحك وشكرا لإلك. زي ما هلا كانت عم تحكي انه فعلا انا لما احكي هاي دراسه انا بحكي عن اشياء شفتها فعليا بعمان. 100%
1: وطبقه متوسطه 100% كمان،
0: المتوسطه او البرجوازيه او كله هيك. يعني عم بشوف نفس المبدا. فالله يهونها على الشباب ويهونها على البنات ويهونها على الكل. مكملين معكم اكيد بعد الفاصل.
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. 11 صباحا بتوقيت عين أف أم برعاية
6: إلك عجاج.
7: لا.
6: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تعلن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأزرق. القوة المسلحة تقول إنه نتج عن اعتراض الصواريخ الإيرانية سقوط شظايا دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. الجيش الأمريكي يعلن استهداف دفاعات جوية ومحطات تحكم ورادارات إيرانية قرب مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة علي السالم في الكويت بطائرات مسيرة. الحرس الثوري الإيراني يعلن شن هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة أمريكية في البحرين. مسؤول أمريكي يقول إن الولايات المتحدة قصفت نحو 20 هدفا في إيران. مسؤول أمريكي يقول إن التقييمات الأولية تشير إلى أنه تم اعتراض جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران تقريبا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما نحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس الماس شهريا وكمان 999 دينار أسبوعيا. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: في موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة، الجمعة، ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net، القصة وما فيها.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
5: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو.

0: يا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. يسعد صباحك رندا الجميلة.
1: صباح الورد والياسمين.
0: يعني لسه مكملين معكم اليوم بأخبارنا. كنا بنحكي عن بدلة العريس وبدلة العروس. اوكي، في اراء متفاوته. في ناس بيحكوا لك انه انت ممكن تلاقي بدله عروس ب 100 دينار شراء، في ناس بيحكوا لك بدله العريس او العروس سوري ممكن تلاقيها ب 2003 و4 شراء، غير عن موضوع الاجار. يعني بحس هذا الموضوع يختلف من محافظه لمحافظه،
1: من مكان لمكان 100%،
0: وحسب العروس بدها تفصل ما بدها تفصل، حسب المكان اللي هي رايحه عليه. فبالاخر بنوصل لمرحله انه يلي بده الشغل الغاليه بدور على شغل مكان غالي، واللي بده الشغل الرخيص اذا دور
1: كمان بلاقي
0: كمان هاي الشغله. وهذا بعتبره كمان رند الذكاء، انه انا بعرف كيف مثلا استغل المصاري اللي معي بطريقه صح. كتير بشوف هلا بنات مثلا بجهاز العروس بروحوا بيشتروا ميك اب بقيمه 500 ل 700 دينار شراء، بس مع انه انت الميك اب اللي انت بحاجته ماكسيمم بيطلع 100 دينار اذا طارت. اوكي،
1: او لبس مثلا
0: ونفس يعني نتيجه ابو 700 نفس نتيجه ابو 600
1: ناجحه. كمان ما بدنا ننسى موضوع الناس اللي بتخلي المصممين عالميين يسووا لها فساتينها، يعني بتوصيهم من برا. هذا يعني المبلغ يعني احنا حتى ما بنقدر نحكيه، لانه اذا حكيناه ممكن ضيع عصر كتير. في مبالغ كتير هائله، يعني
0: صح
1: مبالغ بتشتري بيت هون بتدفع مقدم شقه عنا. يعني فعليا المصممين الازياء اللي بالدول هون او برا، الفستان بكلف حق مقدم شقه. يعني انت لا بتشتري فستان مثلا او بتدفع مقدم شقه، فتخيل انت الموضوع. احنا عم نحكي موضوع 500 600 700، هذا الطبيعي اللي عم نسمع. حتى ما بتلاقي بعمان، احنا شوف احنا بنات واحنا بنشوف فساتين كتير،
0: صح.
1: ما بتلاقي اقل من 1000 دينار. يعني هاي اسمها اذا انت فعليا بتروحي بتلاقي ب1000 دينار بتحكي لقيت ولقطة.
0: مليون بالمية. انا عم بدور لك اصلا على اسعار فساتين الزفاف في الاردن. اوكي، بحكوا لك تبدا اسعار فساتين الزفاف في الاردن من 70 دينار اردني وتصل الى اكثر من 3000 دينار اردني. اوكي، وتختلف بناء على اذا كان الفستان للايجار او للشراء. متوسط الاسعار تقريبا الايجار العادي بتراوح ما بين 200 ل 250 دينار شامل الطرحه. الايجار المميز للبسه اولى من 350 ل 600. شراء فستان جاهز أو تفصيل جديد بين 1000 و3000 أردني. وعندك البوتيكات الشهيرة الموجودة مثلا مناطق عبدون وصوفية وإلى آخره بتبلش من 1000 ل 2500، والمحلات الشعبية في جبل الحسين وصوفية بتبلش أسعار الإيجار فيها من 50 ل 100 دينار. انت تخيلي فرق الأصفار
1: بس ليه فعليا حتى بعبدون وبصوفية بتلاقي فساتين شراء ب2000 دينار؟ مستحيل. هذا اذا اجار 2000 دينار.
0: اذا اجار ما بحكي لك هون هم لسه مبخسين اصلا،
1: يعني كتير مبخسين. الاسعار مو هيك
0: على
1: صراحه
0: على القصص. فستان زفاف كيم كارداشيان
1: كلف
0: نص مليون. اوكي، لبسه 3 فساتين
1: نص مليون.
0: 500 ألف فستان، هتخيل.
1: فستان يومي، شوفينا بلا فستان يومي قديك الله.
0: داش الإحراج يا جماعة. هون كمان طلع لي أعلى كمان الفساتين. في عندك فستان بلغ قيمته 30 مليون دولار. أغلى فستان زفاف بالعالم صممه فيصل عبد الله، وهو مرصع بأكثر من 750 ماسة، فيه ألماس. هذا وعندك فستان هاني البحيري 15 مليون دولار، طبعا فيه ألماس وأحجار كريمة. فستان مارتن كاتس 12 مليون، فستان يومي
1: قديه يومي بالله؟
0: 8.5 مليون.
1: اسمع، منعيش مرتاحين لقديه 20 سنة كل الإذاعة، مش بس احنا كل الإذاعة. يعني ايش في؟
0: انت فاهمة يعني هون بيحكوا لك جيفينشي وإلي صعب وإلى آخره. فضياء الربابعة هون مصمم فستان ب 14 مليون دولار، بسم الله ما شاء الله. حتى دين واحد بس
1: ما حدا بدايمك 14 دينار، ما حدا بدايمك
0: مشان الله يا زلمة. فيعني الله يجيب الفيل خير. وبنرجع احنا ما قلنا غير ابو حمدان، انا بدي رقم ابو حمدان اليوم، خليه ينقذ هالشباب والشابات
1: ويدلهم على الاماكن.
0: والله ما قلنا غيرك يا ابو حمدان، يسعد صباحك.

0: رادين خلينا نبعد شوي عن موضوع الأسعار، لأنه أنا صار شايف المسجات اللي عم تجينا على الواتساب، يعني جينا مسج من فراس بقول لك إحنا مفروض نعمل يوم كل سنة نلطم فيه نضرب حالنا على يوم الجواز ما فيه. يعني ما بعرف، يعني حاسسها منكدنا عليهم لين اللي بده يتجوز بطل يتجوز على هاي الأسعار. يعني هلال اللي بده يتجوز بده يشوف قد ايه سعر الفساتين بعدين يتجوز، او قد ايه سعر الميك اب بعدين يتجوز.
1: ايوه افتع فساتين ولا ميك اب ولا
0: ده وشقه واثاث وجهاز و... يعني الله يعين.
1: بتعرفي انه هلا بيحكوا لك 70% من الشباب بيعانوا من القولون العصبي عندنا بالاردن،
0: كثر ما بيدفعوا
1: هذا القولون. ها طلع كلهم مقننين جوا ما شاء الله، كل بعاني من قولون من التوتر والضغط النفسي اللي ممكن الشاب بيعيشه فعليا، خصوصا بهي التفاصيل غير التوجيهي. توجيه لحاله هذا مش بعمل لك قولون،
0: التوجيه والامتحانات بشكل عام لكل الصفوف.
1: مصيبة فعليا التوجيه شيء تاني،
0: يعني البيت اللي فيه امتحانات. خلينا نقلع موضوع الامتحانات لان موضوع العرس ما بيخلص يا جماعة. البيت اللي فيه امتحانات فيه طوارئ،
1: صح
0: فعليا ممنوع نحكي، ممنوع نطلع صوت، خصوصا اذا كان في توجيهي. يا حبيبي اذا كان في توجيه دائما بنحكي، بس تخلص من التوجيهي يعني مشان الله بنعمل حفلة ونكسر وراه كل جرار البيت. لهيك طلع خبر على موقع الدار الاخباري إنه الطلاب بعد ما خلصوا امتحانات مزعوا كل كتبهم.
1: يعني أنا هاي الشغلة بضايقني كتير رندا جد، إنه شو قصة الشباب بس يخلص التوجيه وهيك بيعملوا حفلة تمزيع كتب ورمي كتب وحرق كتب، ويعني بتعاملوا معه مع مع مع مع الكتب بتاعت التوجيه زي كأنه حرب ما بين مثلا الله يبعدهم مع مسائران إلى آخره. يعني عن جد بتصير معهم حرب، أنا بدي أمزلع بدي أحرق وهيك.
0: هو حرب نفسي لين فعليا من كتر الضغط اللي بيكون فيهم، هم بيتجهوا لموضوع التمزيع.
1: ما هي الضغط والفكرة إنه أنت بتقدر مثلا تعطيها لأحد من إخوانك، لأحد من قرايبك إلى آخره. يعني إحنا كمان عشان نعرف تفاصيل أكتر رح يكون معنا هلأ على الاتصال الدكتورة مرام لحتى نحكي في الموضوع أكتر. يسعد صباحك دكتورة.
2: الله يسعد صباحكم، الله يعطيكم ألف عافية.
1: الله يعافيكي، كيف أمورك؟ إن شاء الله بخير
2: الحمد لله، مبسوطة أني معكم.
1: الله يسعدك دكتورة. يعني هلأ كنا عم نحكي عن الضغط النفسي اللي بتعرضوا له طلاب التوجيهي، ممكن بس تنتهي هاي المرحلة فجأة بتلاقيهم بيعملوا سلوكيات كتير خاطئة، زي مثلا بمزعوا كتب، بيحرقوا كتب، بيكبوا كتب بزبالة. يعني هل ممكن هذا الإشي يكون مربوط بنفسية الطالب، ولا هاي شغلة معتادة صارت يعني زي عادة من عادات التوجيهي؟
2: لا، هي الاثنين، بس بالأساس في بعد نفسي كتير كبير. بشعر الطالب لما يكب الكتب أي شيء بتعلق المادي بالراحة النفسية، كل ما يكون الكتب أمامه برجع لذكريات التوجيه، برجع للذكريات المؤلمة. طبعا هذا مش بس للتوجيه، هي بس التوجيه لنا أكتر فترة طلاب بعدوا فيها في إنجاز الدراسة. حتى بتلاقي الطلاب، في بعض طلاب المدارس العاشر، في بعض المساقات في الجامعه، في البعض بيعمل هيك بتخلص من الماده باسرع وقت. هلا هل في بعد نفسي انه انا بدي اخلص من الماده، بدي اخلص من الذكريات، بدي اخلص من العبء اللي كان علي. في بعد نفسي ايضا اني انا هلا فري، اني انا هلا انجزت اللي كان علي. هلا هذا يعني جانب. ايضا كمان الجانب الثاني انه في ترند هلا كل الطلاب صاروا بعد ما يخلصوا انهم بكونوا معلمانهم بدهم يكبوا كل ما يتعلق بالماده. طبعا يعني انا ما بعرف، مش مع ولا انه ضد يعني، لكن بالوضع الطبيعي انه انا بشوف الطلاب انه بدهم يعملوا بدايه جديده لحالهم، بدهم يخلصوا من كل شيء بتعلق بالماضي.
1: مليون بالمية. بس كمان دكتورة أنت كمان زي ما حكيتي، هلأ إحنا بفترة التوجيه وفترة ضغط نفسي للطلاب، أغلب الطلاب بيكونوا خايفين مثلا من موضوع النتيجة من ناحية الأهل أكتر من موضوع النتيجة. يعني بيكونوا خايفين من ردة فعل الأهل أكتر ما هم خايفين مثلا إذا كانت النتيجة سيئة أو غير سيئة. ولا أنت شو رأيك في الموضوع؟
2: هلأ يعني ستي بدي أحكي لك شغلة. كل طالب من طلاب أكيد يكون خايف من ردة فعل الأهل، كل طالب.
1: صح.
2: ليه؟ أول شيء لأنه بشعر أنه محبتهم، قيمتهم، قيمة الأسرة مرتبطة بالعلامات. لما يتعرض للانتقاد المستمر والمقارنات والتهديد والعقاب، لما ينخفض التحصيل تصبح الامتحان بالنسبة له اختبار للعلاقة الأسرية وليس اختبارا للأكاديميين. ايضا في كمان طلاب بنلاقيهم انهم بخافوا من الاسئله بقدر خوفهم من خيبه الامل اللي ممكن يشكلوها لاهاليهم. وهذا الأمر إحنا دائما أنا بحكي عنه، إنه إحنا يعني للأهالي لا تخلي حبك لابنك مبني على علامات، لا، الحب الغير مشروط هو إني أنا أحب ابني كيف ما كان، لكن أنا بهيئ له الجو، بهيئ له البيئة، بهيئ له كل الأمور، وبالإضافة إني أنا أعرف قدرات ابني. مش معقول إنه أنا ابني طول حياته بجيب معدلات بالسبعينات وبالتوجيهي بدي يجيب لي يعني بالتسعينات،
1: بدي يطير بالتوجيهي كمان مش بس يجيب بالتسعينات. وهاي المقارنات الحرب كمان دكتورة اللي بتصير، هذا جاب وهذا ما درس، والتوتر النفسي كمان. انا بعرف انه الاهل اللي يعني معروف انه الاهل دائما بحبوا ابنه يكون انجح شخص في العالم، هذا يعني ممكن هاي تبرير المحبه او تفسير تصرفاتهم بخلال هذا الموضوع، اكيد كله بدل على محبه وعلى انهم حابين يفتخروا بهذا الشخص. ولكن انا عم بشوف هلا بفتره اخيره بعض الطلاب صار معهم اضطرابات نفسيه فعلا خطيره بسبب التوتر النفسي اللي بيعيشوه من ناحيه الاهل مثلا او من ناحيه الضغط الخارجي. فممكن تعطينا نصيحة كمان، انت هلا حكتينا نصيحة للأهل انه ما تخلي الموضوع قائم بس على علامات ابنك، انا بدي نصيحة للطلاب نفسهم بهاي الحالة.
2: هلا ستي انا بدي احكي لك شغلة، يعني إلي كلك المستمعين، القلق الامتحانات بالاصل هو استجابة نفسية طبيعية بمر فيها معظم الطلبة عند مواجهة الامتحان وما قبل الامتحان. لكن عنا اذا زاد القلق عن الوضع الطبيعي هون بصفي انه هو استجابة غير طبيعية. هلا لما تكون استجابة طبيعية بتخلي الطالب يدرس ويتحفز اكتر ويعطي اكتر واحسن ما عنده، لكن اذا اتجهت الى الاتجاه الاخر راح تساوي للطالب مشاكل عديدة، في اعراض جسمية مثل الصداع، الالم المعدة، تسارع ضربات القلب، عند ايضا كمان بتأثر كمان على ادائه، عدم الدراسة، عدم التركيز، الانفعال السريع، اي حد بيحكي له كلمه بيعصب. هلا لما يكون في اداره للوقت، لما يكون في بيئه ملائمه، لما يكون في بيئه حاضنه للطالب باي مرحله عمريه، الاب والام يعني
1: متفاهمين،
2: محترمين امتحانات، متعاطفين معه وعارفين مواعيد الامتحان، هون احنا بنلاقي المشاكل راح تقل تدريجيا بطريقه كتير كبيره، لان احنا ما زلنا في المستوى الطبيعي. لكن المشاكل بتصير لما يصير المستوى غير طبيعي، لما يصير في انفعالات، في دائما حاله عصبيه، الطالب ما بدرس، بتناول المنبهات بطريقه مرتفعه، ايضا كمان ممكن بشرب مشروبات الطاقه، ما في نوم، ما في سهر.
1: هاي سلوكيات طلاب التوجيه المتعارف عليها عشان يحاولوا انهم ايش يضبطوا الامور او يحسنوا نفسيتهم. بس بالاخر دكتوره من يعني انا فعليا بتشكرك على هاي النصيحه، سواء من ناحيه الاهل انه ما يربطوا علاقه الطالب بعلاقتهم بالنتيجه عشان ما تصير بينهم توتر نفسي، وكمان الطالب انه من الطبيعي انه يمر بهاي الاضطرابات، وانا هذا اللي كنت حابه اعرفه بس مش زياده عن الحد. فدكتورة بالآخر بنحكي إن شاء الله يا رب الكل يعني يبدأ إن شاء الله بهالامتحانات، نتمنى لهم زي رند دائما بتدعينا أنت الأدعية تبعتك يا رب إن
0: شاء الله. عبو بدنا نشكر الدكتورة على هذا الكلام، فعليا يعني عن جد ضغط الأهل وحتى تفهمهم كتير بيساعد الطالب
1: 100%. يعني كانت معنا اليوم دكتورة مرام بني مصطفى، أخصائية نفسية وسرية، بتمنى إنه تكون هاي المعلومات أفادتكم وزادت على علمكم.
2: بس أنا حابة أحكي شغلة في النهاية.
1: أكيد
2: الأهل يتذكروا دائما إنه الصحة النفسية للطالب هي أهم من أي علامة، ولأنه الصحة النفسية هي اللي بتخلي الطالب يبدع في أي علامة وفي أي تخصص. والطلاب أنا إذا في إلي نصيحة نهائية إلهم إنه ينظموا وقتهم ويعملوا خطة واقعية للدراسة قبل ما يجي وقت الامتحان، من أجل إن ما نشعر بأعراض القلق.
1: 100%. شكرا كثير إليك دكتورة، ويسعد صباحك.
2: يعطيكم ألف عافية.
1: ويا أهلا وسهلا فيك. طبعا كانت معنا الدكتورة اليوم، حكينا كمان عن الضغط تبع التوجيه. ما شاء الله أنا ورندا هون قاعدين بنحل الضغوطات. هلا رح نطلع مع بعض هيك بأغنية وفاصل مع بعض، وبنرجع لكم مع بعض الفاصل. استمتع شوي بالأغاني.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع. اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
3: حمل تطبيق عنا فمتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: احمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركه وضوح يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسه قويه وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبره وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعه ومتاكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
0: وهينا رجعنا خليكم معنا اذاعه عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: يعني هاي من أقرب الأغاني على قلبي بعد يا لتلوم، فأنت خلي لي إياها مع بعض. ده ما حطت لي إياها والله يا ضياء.
1: بطل نرجع نسمع هلا يا لتلوم. أوكي هلا في عنا هون أكيد زي ما عودناكم دائما بالثلث ساعة الأخيرة بيكون في عنا ضيفة،
0: بس ضيفة مميزة
1: اليوم، ضيفة جد مميزة وأنا جد متحمسة أسمع المقابلة.
0: هي كاتبة ومحامية بنفس الوقت، فإحنا كنا نشوف كيف هي، كيف المحامية بتقدر تكون كاتبة،
1: كيف الـ HR بتقدر تكون كمان مذيعة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: طخ طخ
0: حسد وديت عين.
1: بسم الله ما شاء الله.
0: طلع يا أضافرك، طلع أضافرك، في إيش أضافرك؟
1: كأنك أنت عاملة أضافر جديدة أشوف. هربي
0: تفضلي.
1: يا عمي مصاري يا عمي. احنا اسفين، احنا
0: بعد هي سوالف بنات
1: لازم نطلع.
0: هي فعليا ضيفتنا راح تكون هي كاتبه ومحاميه بنفس الوقت. هي رانيا ابو عنزه، هي عملت كتاب اسمه طفل بلا طفل، لا طفل
1: بلا اسم،
0: بلا اسم سوري يعني.
1: صحيح
0: الاسم من طفل خبطت مع
1: الروب عادي مش مشكله بتصير.
0: طفل بلا اسم، هو مولود انولد في السجن. في عامل كتاب كامل عن هذا الموضوع، وأنا صراحة كتير متحمسة إن أنا أسمع تفاصيل منها وكيف قدرت توازن بين المحاماة وبين الكتابة، ويعني متحمسين للمقابلة صح؟ وأنت أعطيني كم سؤال أسألها إياه، رح أسألها إياه.
1: بليز ما تنسيهم من هلأ بحكي لكم، كونوا جاهزين. وأنا كتير بكون فخورة دائما بالمرأة اللي بتقدر تعمل دمج ما بين وظيفتين، مش وظيفة واحدة، ما بين المرأة كمان اللي بيكون عندها شغل أساسي ولكن الهواية اللي هي عندها ما بتختصرها أو ما بتطلعها من حياتها. قديش في ناس ممكن دكاترة بس بحبوا ركوب الخيل وعندهم مثلا هواية ركوب الخيل إشي مهم بحياتهم.
0: والسباحة.
1: الخير الخيل كل واحد
0: ركوب الخيل والسباحة،
1: ما بدي يستاهلني غيرك المهم مثلا، والرماية إلى آخره. فحلو إنه أنت لما يكون عندك شغلة ما تستغني عنها بحكم إن أنا وظيفة طويلة، وظيفة صعبة. لأنه بحكوا لك إحنا ممكن نعمل شغلة إحنا ما بنحبها، بس أصعب إشي إنك تحبي شغلة، إنك تعملي شغلة أنت ما بتحبيها. فهمتوا الفكرة؟ هي مثل
0: يعني هو سؤال بس يعني إنه أنت حبي اللي حبي
1: حب اللي تعملي. تعملي أيوة يا الله رندا، أنت دايما تقصدي من المواقف المخيفة.
0: وأنت إذا أنت الشغل بتحبيه رح تبدعي فيه
1: 100%. رح أترككم هلأ بأغنية هيك وفاصل، وبعد الفاصل كونوا جاهزين لأن رح تكون معنا الدكتورة والمحامية لحتى نحكي أكتر.

0: أنا فكرت شغلة رندا
1: قبل الفاصل
0: على أسعار البدلات. لسه هذا السؤال موجود. أنا شفت هون مسجات. إحنا عشان الناس ما تزعل منا اللي إحنا بتبعتنا
1: بكرة خاصة لهم وقت كمان. شو رأيك؟
0: كمان بكرة. بس كتير منهم بعتولنا إنه ليش ما المسجات ما عم تنقرأ على الواتساب. كلها موجودة وكلها مقروءة. خلينا نقرأهم بشكل سريع. أوكي.
1: يلا أوكي.
0: يلا. عنا هون محمد خوالدي بيحكي سعر بدلة الزلمة من 50 لـ100 وسعر بدلة المرأة من 100 لـ150. يا عمي إن شاء الله يا رب نشوف هاي القصص في حياتنا.
1: عندي مسج من رنا أحمد بتقول أنا شريت بدلتي ب5000 دينار.
0: خمسة حقك رنا أستاذة. يعني حقك بطلع لها. هلا شوفي
1: أنا بحس مصري.
0: 5000 جنيه مصري حضرتك.
1: شو 5000؟
0: والله هلأ حتى
1: أنا عندي سؤال لنا منها أكيد تسمعنا. إذا البدلة 5000 كم شريتي ذهب؟
0: هاي أسئلة شخصية فضولية. بلشنا فضول أنت شوف
1: فوق العسرة.
0: طبعا كل الناس اللي بعتونا مسجات واللي رنوا اليوم نعتذر من الناس اللي ما لحقنا نرد على اتصالها، بس أكيد إحنا لسه معكم ورح أترككم هلأ مع المقابلة.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة، بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة، وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الآن بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر، بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو،

0: يعني.
1: ومحبين معكم ومع ضيفتنا بالاستوديو. حكينا عنك احنا استاذي قبل الفاصل, بس رح نرجع نحكي كمان مره مع ضيفه رانيا ابو عنزه. هي كاتبه اردنيه ومحاميه بنفس الوقت. صباح الخير.
2: صباح الخير لكم جميعا.
1: كيفك؟
2: الحمد لله.
1: بدي تحكي لي اكثر كيف هيك عملتي توازن بين المحاماه وبين الكتابه؟
2: هلا هو بدايه انا درست قانون, دربت, اصبحت محاميه.
1: ايوه,
2: وهي مهنتي اللي بفتخر وبعتز فيها. أما الكتابة هي موهبة, قدرة من الله عز وجل. يعني ممكن تلاقي طبيب كاتب, ممكن تلاقي مهندس كاتب أو عازف البيانو, فهي موهبة بالنهاية.
1: ما بتحسي في أشياء هيك بتشبه بعض بالمحاماة والكتابة؟ يعني بتحسي إنه المحاماة ساعدتك بالكتابة أكتر؟
2: هو أكيد الورقة والقلم بيساعدوا, وصلوا الفكرة اللي بدك إياها بتوصليها عن طريق الكتابة.
1: كمان في الكتاب اللي حكينا عنه كمان هو طفل بلا اسم, بدي تحكي لي عنه أكتر.
2: هو بيحكي عن قضية قانونية عميقة, عن قضية كمان فيها طفولة, عن طفل خرج من نور الرحم لجدران السجن. فأول طفولته يعني بمجرد ما فتح عيونه هو كان بالسجن, فهو ضحية, خرج من رحم ضحية.
1: يعني قصة واقعية.
2: قصة واقعية, هو الضحية الأضعف, فهو والأم ضحية. فهي قصة حقيقية مقتبسة من بعض منها من وقائع حقيقية. صحيح. فهو طفل, هي سرد أدبي بحكي إنه بشو مرأ شو سمع. يعني أحد الأمور رح تقرأيها بالرواية أو الكلمات نقدر نحكي إنه بقول أنا في وحوش كتير كانوا بالسجن وأنا ما بعرف أبوي, بس أبوي أحد هؤلاء الوحوش. فهي بحكي انه هو ما لهم اسماء, هم ارقام. فراح بالروايه راح تقرا انه في صديقات امه رقم 5 و7, فهم عباره عن ارقام ما لهم وجود, ما لهم هويه. بعدين بالنهايه كيف خرج من السجن وتاثر بالعالم الخارجي من الخوف, حكى لوالدته ماما خلينا نرجع على بيتنا, لانه تاثر بالسجن. فبالنسبه له العالم الخارجي مرحله مخيفه بحياته.
1: السجن هو بيته.
2: سجن بيته. نعم. جدران السجن هي بيته.
1: كيف خطرت لك الموضوع؟ كيف خطرت لك انك تكتبي؟ يعني قد ايه هذا الاشي بيأثر, خصوصا على اي ام تقرأ هاي الرواية؟ انا متأكدة انه اي

0: رح تقرأ هاي الرواية رح تتعاطف أكثر من البنات اللي ما عندهم أطفال. كيف خطرت لك وكيف حكيت بدي أبلش بهذا الإشي؟
1: هلا هي أنا كنت بحضر تلفزيون فجابوا قصة الطفل، فقعدت فترة كل ما أجي أنا متأثر فيها هاي قصة الطفل، فأنا طبيعتي لما أكون متضايقة بكتب، فلقيت حالي عم بكتب هاي الرواية.
0: قدي بالمية واقعي هذا الكتاب؟
1: على هو شقين أحداث. الشق الأول اللي هو قبل ما يخرج من السجن كله واقعي، بعد ما يخرج من السجن لأنه رح يأخذنا على سجن الباستيل أيام الثورة الفرنسية، بعد في جزء واقعي وجزء لا، يعني 70-80% من قدر نحكي.
0: كيف قدرت تشتغلي على الكتاب أنك تشدي القارئ من أول صفحة لآخر صفحة؟
1: هلأ أنا أول شيء قلت لك هي موهبة وهي أسلوب الكتابة. أنت لما تكتبي الأسلوب أنت بطريقتك بتقدر تشدي القارئ، عدم التكرار تخلي فيه شوق له، فيه أنه يكون ملهق يعني حابب يكمل الرواية لآخرتها، فهي أسلوب طريقة الكتابة هي اللي بتشد القارئ للقراءة ويخلص الرواية.
0: هلأ هو إصدار الرواية رح يكون يوم السبت القادم
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: طبعا أنت رح تشرفونا.
0: أكيد كل التوفيق لك. هلأ إذا بتحبي أنه هو يتحول روايتك لمسلسل أو فيلم قصير؟
1: هلأ إحنا عملنا لمدة دقيقة تصوير رح ينعرض يوم السبت، وفي اللي أنتجه أسامة اليازوري. وطبعا بحب أنه إنتاج أردني يكون أكيد 100%.
0: طب شو الرسالة اللي بتقدميها للقارئ قبل ما يقرأ الكتاب وبعد ما يقرأ الكتاب؟
1: هلا الرسالة هي بتعتمد على ضمير القارئ. القارئ شو استخلص من طريقته بالقراءة والأفكار تاعته، هو هون بوصل لضميره ونظرته للضحية بهاي الرواية. هم أكتر من ضحية، بس ضحية الأضعف قلنا اللي هو الطفل.
0: 100%. هلا بتعرف زي إحنا دايما في قصص بتأثر فينا، وهذا الطفل قصته أثرت فيكي حولتيها لرواية. كمان في قصص أثرت فيكي غير هذا الطفل؟
1: كتير في قصص وقضايا أثروا في أكيد، بس هاي القضايا لها خصوصية وأنا بحترم خصوصية الموكلين. بس اللي بقدر أقولك يا إنه أي قضية طفل بالعالم بتأثر فيه، والحفاظ على كينونة الطفل هي كتير شيء مؤثر بالنسبة لي.
0: قد هلأ إحنا الجيل هذا عم نحافظ، أو نحكي عن التربية الحديثة، الجيل هذا منحافظ على الصحة النفسية للطفل وكيف نقدر نتعامل معه وهاي التفاصيل، بس الواحد بس يقرأ الرواية شو رح يصير بهذا الإشي؟ ممكن يتغير إنه طريقته، ممكن يتغير إنه يروح لجهة تانية، وعي الطفل بهاي التفاصيل الموجودة بالرواية.
1: هلأ أنا قلت لك هي بتعتمد على ضمير القارئ، بس كأم وكإنسان طبعا رح يعني ممكن تختلف نظرته للأطفال، للحفاظ على حقوقهم، لحمايتهم أكيد.
0: هلا الجيل هذا كمان بتعرف عم بيحبوا السوشيال ميديا أكتر، عم بيحبوا الأشياء اللي يشوفوها ويسمعوها، بحسوا إنه هم بالنسبة لهم هذا إشي أوضح. كيف بدك تقدري إنك هيك توازني إنه الجيل هذا كمان يقرأ ويتوعى ويشوف هاي القصة؟
1: هلا أنا اليوم قبل ما أجي عندي قرأت بالطريق شغلة وأنا جاي، وحتى حكيت لجود إنه كندا عم بيحاولوا بيحضروا لقانون حظر بعض مواقع التواصل الاجتماعي ما دون سن 16، فهي إنه تحديد أو تقليص المدد اللي بيقضي عليها الطفل بيقضي فيها الوقت على السوشيال ميديا، وتشجيع الكتابة بالمدارس. المدارس لها دور كتير كبير إنه يرجعوا يخلوا الأطفال يقرأوا، الطلاب والنسخ، يعني في شغلات كتير.
0: هلا روايتك بيقدر يقرأوها أطفال؟
1: بيقدروا. أنا عملتها إنه هي، أنا رواياتي دائما قصيرة، وأي حدا بيقدر يقرأها، وبتوقع رح يقرأها مو مرة مرتين وثلاثة.
0: كم رواية عندك؟
1: هلا أنا عندي 3 روايات، بس أنا اللي مسجلة رواية، والرواية الثانية إن شاء الله الشهر الجاي رح تتسجل.
0: شو الأقرب على قلبك بالروايات؟
1: اللي رح تنزل الشهر الجاي.
0: اسمها ولا مو حابة تحكي؟
1: ممكن أعطيكي إشي إنه يعبر عنها.
0: خضر.
1: إسلاموفوبيا. ممكن أعطيكي إشي هيك بعبر عنها.
0: طيب بدي نصيحة غير اللي يقرأ الكتاب وغير إنهم هم لازم يقرأوا الرواية زي ما بيحكوا، بدي نصيحة لحدا حاب يبلش كتابة.
1: كتابة موهبة، هي موهبة قدرة من الله عز وجل. بس اللي حابب يبلش كتابة بده يقرأ مشان يقدر يكتب، فإذا ما قرأ ما رح يقدر يكتب،
0: لازم يقرأ أكثر.
1: ورقة وقلم، ورقة وقلم، اقرأ واكتب.
0: إن شاء الله موفقة يا رب. يوم السبت اللي هو إصدار روايتك. بدنا نشكر الضيفة رانيا أبو عنزي على وجودك معنا بالاستوديو لليوم. هلأ خلص مشوارنا معكم، بكرة بنشوفكم بنفس الموعد. باي باي.
2: الجو بده إياك والمود على كيفك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كوم.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. سماع ذو انفجار قرب جزيرة قشم الإيرانية والسبب لم يتضح بعد وفق وكالة رويترز. إيران بشأن المحادثات مع الولايات المتحدة تقول إن طهران بحاجة إلى إعادة تقييم الوضع في أعقاب الاشتباكات التي وقعت ليلا. إيران تقول إن الولايات المتحدة تضر بالعملية الدبلوماسية عبر انتهاكاتها المستمرة لوقف إطلاق النار. روسيا تدعو إلى ضبط النفس بعد تجدد الضربات في الشرق الأوسط. ارتفاع حصيلة قتلى زلزال الفلبين إلى 46 شخصاً. 86 ديناراً سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم.

حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزاهة.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: الريف. جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: من أرض الخ

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: الآن بلا لهشم اللعب، تطبيق يوولت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوولت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوولت الجديد كليا الآن. من

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. سماع ذوي انفجار قرب جزيرة قشم الإيرانية والسبب لم يتضح بعد وفق وكالة رويترز. إيران بشأن المحادثات مع الولايات المتحدة تقول إن طهران بحاجة إلى إعادة تقييم الوضع في أعقاب الاشتباكات التي وقعت ليلا. إيران تقول إن الولايات المتحدة تضر بالعملية الدبلوماسية عبر انتهاكاتها المستمرة لوقف إطلاق النار. روسيا تدعو إلى ضبط النفس بعد تجدد الضربات في الشرق الأوسط. ارتفاع حصيلة قتلى زلزال الفلبين إلى 46 شخصا. 86 ديناراً سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريط.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا سبحانه وتعالى لما بسط الأرزاق بسطها بحكمة، ولما ربنا سبحانه وتعالى قدر أقوات الخلق قدرها بعدل. والحق سبحانه وتعالى أحيانا بيعطي الإنسان ويغدق عليه من نعمه سبحانه وتعالى، لكن مش دائما العطاء من الله للإنسان بيكون حتى يكرمه، أحيانا بيكون حتى يختبره. ولا يمنع المولى سبحانه وتعالى نعمه عن الإنسان ليهينه، مثل ما بيحكي الإنسان أو بيتوقع. قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، ابتلاه يعني اختبره، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، الموضوع مش هيك. فأحيانا المولى سبحانه وتعالى قد يكرم الإنسان وينعم عليه، لكن هاي النعمة هي مجرد اختبار من المولى سبحانه وتعالى، فإذا أحسن أداءها كانت بالنسبة له نعمة، وإذا ما أدى حقها كانت بالنسبة له نقمة. وكذلك من قدر الله سبحانه وتعالى عليه رزقه، أحيانا كثير منا من الناس بتتمنى نعم، بتتمنى مال، بتتمنى سيارة، بتتمنى ولد، بتتمنى بيت، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما أعطاها هذا الشيء. هذا مش إهانة من الله، ولا لأنه الحق سبحانه وتعالى متناسيك، ولا لأن الله تعالى لا يريد أن يعطيك، بل هو اختبار من المولى سبحانه وتعالى، أتصبر أم تكفر. فربنا سبحانه وتعالى لما يعطي العبد بيعطيه ثم ينظره وينظر إلى ما هو فاعل، هل يشكر العبد أم يكفر، هل يطغى أم يتواضع، هل يذكر أم ينسى، هل ينشغل بالنعمة عن المنعم ولا يشكر المنعم على هذه النعمة. فربنا سبحانه وتعالى كما قال في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، هي العملية كلها موضوع اختبار من الله سبحانه وتعالى، ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دار اختبار، وهذه الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. كل الكفار اللي بتبجحوا واللي بيظلموا اليوم واللي بتعدوا على الشعوب وبينهبوا مقدراتها، هؤلاء الذين يكفرون بالله ويقتلون المسلمين، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة أو أقل لما سقى منها كافر شربة ماء، ولكن لأنه هاي الدنيا لا تساوي عند الله شيء فأعطاها لمن يحب ولمن لا يحب، لكن الآخرة لم يعطها المولى سبحانه وتعالى إلا لمن يحب. من الاختبارات اللي في الدنيا هاي المال. ربنا سبحانه وتعالى جعل المال زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا وشيء كويس ومنعم، ولكن هاي الزينة قد تنقلب من كونها نعمة إلى نقمة إذا الإنسان ما ضبطها بميزان الشرع، وإذا ما ساقها وصيرها وصرفها بتقوى الله سبحانه وتعالى. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام علمنا إنه من أخطر البلاءات التي قد تواجه الإنسان في حياته الغنى إذا ما صرف صاحبه في الطريق الذي أباحه الله سبحانه وتعالى وضبطته لنا الشريعة الإسلامية. لذلك جاء ملك من الملائكة قال: يا رسول الله وجبريل عليه السلام، شو رأيك أصير لك معك هاي الجبال كلها من الذهب والفضة والزمرد؟ وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شممي. النبي قال: لا، أجوع يوما فأحمد الله، أشبع يوما فأحمد الله، وأجوع يوما وأشبع يوما فأشكر الله. هيك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا. فالدنيا هاي بما فيها كلها اختبارات، من هذه الاختبارات اختبار المال. ليش بدنا نحكي عن هاي؟ لأنه القرآن سلط الضوء عليها. احنا بنعيش بزمن اليوم تقاس فيه القيمة بالرقم، قل لي كم عندك أقول لك من أنت. اليوم يوزن النجاح عفوا بحجم الرصيد، اليوم يصفق فيه أكثر لمن جمع أكثر لا لمن خشي ربه أكثر. ولا للي اتقى مولاه أكثر. عفوا. مغني أبي يطلع منذ أيام شو بيحكي؟ أبي يحكي أخوي مسكين ضيع مستقبله، راحت عليه الفلوس وراحت عليه الشهرة وراح عليه هذا هاي البهرجة كلها. ليش؟ قال له أنه أخوي اشتغل بالفيزياء وكرس حياته للفيزياء، مع أنه صوته جميل مثل صوتي، فلو أنه اشتغل مثل شغلتي لكان جمع المال وحقق الشهرة، لكن ضيع مستقبله. والجمهور بسقف له بيقول له آه والله أخوك خسران. ليش؟ لأنه اليوم للأسف تغيرت الموازين، تغيرت الموازين وانقلبت الأحوال، والناس صارت تفكر بشيء واحد اللي هو رصيدك وما عندك. زمن المال اليوم صار حلم الصغير وهم الكبير وغاية الكثير من الناس، حتى إنه المال صار يجمع أو عفوا يفرق ولا يجمع، وصار يأخذ من قلوبنا ومن همومنا ومن عقولنا ومن أجسادنا أكثر مما يعطينا. نفنا ونحن نبحث عن المال. كم من الناس كانت قريبة من الله سبحانه وتعالى، لكن لما فتح الله عليهم الدنيا انصرفوا عن الله وقست قلوبهم بل كفروا بالله. كم من الناس فكروا إنه المال رح يحل مشاكلهم، لكن لما جاءت هاي الفتنة ما زادت مشاكلهم إلا كما يزيد الماء الطين. وهذا المال ربنا سبحانه وتعالى علمنا على لسان نبيه إنه نتبرأ منه إذا كان سينقلب نقمة. قال اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرا. اللهم ارزقنا قلبا يعرف قدرك قبل أن يعرف قيمة المال، ارزقنا الغنى بك عن كل أحد، ولا تفتنا بما أعطيتنا، ولا تشغلنا بنعمتك عن ذكرنا عن ذكرك. الدنيا كلها زائلة والمال فيها شيء عابر، إن بقي عندك ستتركه بالموت أو يتركك. المال إما أنت بتتركه بالموت أو هو بيتركك بالخسارة، فهو شيء مش باقي. الباقي هو شيء واحد، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وكل إنسان سوف يسأل عن النعمة التي أعطاها المولى سبحانه وتعالى إياه. يقال في إنه اثنين من الأصدقاء توفوا وانتقلوا إلى الدار الآخرة في الآثار، فدخل الأول الجنة وكان فقير، ثم حبس الآخر فانتظروا صاحبه 500 عام ما إجا خبر عنه ولا لقاه في الجنة ولا عرف شو أخباره، فظن أنه إيش؟ أنه هلك ودخل إيش؟ ودخل النار. بعد 500 سنة شافه قال له وين يا صاحبي؟ أنا فكرتك دخلت النار لأنه إحنا يعني متنا مع بعض، ولكن لما دخلت أنا الجنة ما وجدتك. قال لقد حبست 500 عام أسأل عن مالي فيما أفنيته، ولقد صدر مني العرق صدر منه ما لو وردت عليه 100 من الإبل لصدرت عنه. فهاي نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لكن إذا استغلها الإنسان بما يوافق مراد الله سبحانه وتعالى. لأنه اختلف العلماء أيهما أفضل، الغني الشاكر ولا الفقير الصابر؟ ليش قالوا الغني الشاكر والفقير الصابر؟ لأنه الغنى مفسدة والمال سيسأل عنه، وكل شيء في حياة الإنسان سيسأل عنه سؤال واحد إلا ماله سيسأل عنه سؤالين. شوف عند الله سبحانه وتعالى عن عمره رح ينسأل سؤال، وعن جسده سؤال، وعن علمه سؤال، وعن حياته سؤال، لكن عن المال سيسأل سؤالين: من وين جاب المال؟ وفيما أنفق هذا المال؟ فاللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. فالمال نعمة، إما أن يكون في يدك فيرفعك أو يكون في قلبك فيهلكك. اللهم طهر قلوبنا من التعلق بغيرك، وعلمنا أن نرى النعمة بعين الخوف من زوالها لا بعين الغرور بها. اليوم رح نتكلم عن المال من القرآن الكريم، وكيف إنه المال هو فتنة يبتلي بها المولى سبحانه وتعالى من شاء من عباده، هاي الفتنة اللي حملت الناس في القرآن كما ذكر الله على الكفر بالله. قارون شو قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا المال من عندي ومن قوتي ومما حصلت أنا، فنسب الخير والفضل لنفسه ونسي إنه في إله رزاق. في سورة الكهف ربنا ذكر مثال آخر، قال في أصحاب الجنتين: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. بعد ما كان أحد أصحاب الجنة، كانوا اثنين مؤمنين واحد بقي على إيمانه والثاني فتن بالمال وكفر، لما كفر أنكر حتى اليوم الآخر، قال وما أظن الساعة قائمة، يعني ما بتوقع إنه في يوم قيامة ولا في يوم آخر وخلص. ولو كان على الافتراض إذا ربنا بما إنه أكرمني وأعطاني كل هذا العطاء لابد أنه يريد إكرامي في الآخرة، عشان هيك ربنا قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. هذا المال في بعض الظروف حمل بعض الناس على الفسق، لما استعملوا هذا المال في الصد عن سبيل الله واحد، في نشر الفواحش واثنين، ثلاث في عدم شكر الله سبحانه وتعالى في هذا المال. النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أنه المؤمن مش لازم يكون ترى فقير، لكن إذا أغناه الله سبحانه وتعالى من فضله عليه أن يجعل هلكة هذا المال في الخير. قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للعبد الصالح، نعم المال الصالح في يد العبد الصالح. وشوف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه من بداية إسلامه لا زال يهلك ماله في سبيل الله سبحانه وتعالى، لما أعتق الفقراء والمساكين، لما أعان النبي عليه الصلاة والسلام في تسيير الجيوش، ولما أنفق ماله كله في سبيل الله، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بماله كله، فلما شاف النبي المال كثير قال: يا أبا بكر ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. ولاحظ أنه أبو بكر خرج عن ماله ثلاث مرات في حياته، يعني أنفق كل ماله في سبيل الله. طب منين برجع بيجي المصاري؟ من الله الرزاق. اليوم احنا بنخاف بنمسك شوي، ليش؟ خوفا من أن ينتهي المال أو ينفذ أو أنه يقل، مع أن الله سبحانه وتعالى قال: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، قاعدة ربانية من الله جل وعلا. فالإنسان مطالب بالإنفاق، والإنسان مطالب أنه يظل المال في يده لا في قلبه، في يده ينفق فيه على نفسه وعلى أهله وعلى عياله. اليوم في ناس بيبخل على نفسه، بيبخل على أهله أنه ينفق عليهم من المال، فضلا عن أنه يعطي الفقراء والمساكين من حقوقهم. كم من واحد اليوم يمنع زكاة ماله؟ الله أوجب الزكاة. في بعض الناس والله، إجاني رجل كبير في السن جاوز 60 على أقل تقدير، أثناء كلامي في موقف من المواقف بتكلم عن الزكاة وحكم الزكاة وإنها ركن من أركان الإسلام، إجاني بعد الدرس بقول لي: شيخ أنا هذا الشيء أول مرة بسمع فيه بحياتي، أنا عمري ما زكيت، أنا عندي من كل الأموال اللي أنت حكيت عنها. قال لي: عندي مال وعندي مزارع وعندي أنعام. قال لي: أنا بعمري بحياتي ما زكيت. قال يمكن بعطي مثلا خواتي، بعطي واحد هيك 10 20، يعني بتصدق صدقة، أما مال عمري ما زكيته، فهل تغني الصدقة هاي اللي كنت أعطيها؟ قلت له: لا ما تغني. فكم من واحد اليوم للأسف يمنع زكاة المال، الله سبحانه وتعالى أوجبها حتى يعادل الكفة بين الأغنياء، يظل غني مش مشكلة، ولكن الفقير هذا المعدم ترفعه شوي، ترفع من مكانته وتعطيه حتى ما نعيش الأزمة اللي بنعيشها اليوم. اليوم في حالة احتقان شوي من مين؟ من أصحاب الناس المترفهة، عنده مال وعايش حياته. لو كان في المباح ما في مشكلة، لو كان في أمور مباحة ما في مشكلة أبدا، لكن الفقير المسكين ليش عايش حالة من الضغط؟ لأنه للأسف هذاك بتنعم وإله حق عند الغني، أمسكوا عن الفقير، وهي فتنة من أعظم فتن المال. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: إنما الدنيا لأربعة، الدنيا لأربعة أشخاص. الأول رجل آتاه الله تعالى المال والعلم، الله أعطاه مال والله أعطاه العلم كيف يتصرف فيه وكيف ينفقه، فهذا بالمال يتقي ربه ويصل رحمه، فهو بأرفع المنازل. اللي الله تعالى بيعطيه المال وبيعلمه كيف يجيبه وكيف يوديه وكيف ينفقه بالحلال والمباح، هذا بأرفع منزلة. ورجل آتاه الله العلم، لكن الله ما أعطاه المال، الله أعطاه العلم إنه المال زينة الحياة الدنيا، وأنا بدون مال عايش وما في مشكلة وأصبر على الفقر، ويتمنى إذا رزقه ربنا سبحانه وتعالى إنه ينفق على الفقراء اللي زي حالته الآن، وإنه ينفق على المساكين، وإنه يعمل له مشروع يتاجر فيه مع الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام شو بيقول؟ ورجل آتاه الله علما من دون مال فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهما في الأجر سواء. الله بيعطيه الأجر على نيته. ورجل الله أعطاه مال ولكن ما أعطى علم، فهو ينفقه وين؟ بينفقه في المحرمات، بينفقه في المواضع التي لا يريد الله سبحانه وتعالى فينا أنه ننفق فيها المال، فهو لا يتقي ربه ولا يصل رحمه، فهو بأخبث المنازل. ورجل ما أتاه الله لا مال ولا علم فيقول لو أن لي مالا لعملت مثل عمل فلان، بدي أروح وأطش وأصرف في ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فهما كما قال عليه الصلاة والسلام فهما في الوزر سواء. خلينا نطلع فاصل وبعدها نتكلم عن أول قصة ذكرها المولى سبحانه وتعالى من قصص القرآن في فتنة المال، فصل فيها المولى سبحانه وتعالى تفصيل حتى نعرف إنه هذا المال إنما هو فتنة في الحياة الدنيا، فمن أمسكه عن الفقراء والمساكين أو سلطه أو أهلكه في شهوات نفسه فقد خسر، وأما إذا ما أنفقه فيما أباح الله له وفيما ارتضاه الله سبحانه وتعالى فهو إن شاء الله نعمة، ويكون نعمة المال الصالح في يد العبد الصالح. نطلع فاصل ونتكلم عن قصة أصحاب الجنة
1: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
4: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.
7: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
8: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
7: الحكي هذا كثير حلو. بشركة وضوح؟
8: ها.
7: يا سيدي مبروك.
8: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
7: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
8: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
7: شكلك وأخيراً لقيت المكان الصح لك.
8: 100%. حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
9: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: الحبيب.
1: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
4: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، واليوم نتكلم إن شاء الله عن قصة أصحاب الجنة، وهي من أوائل القصص التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، ويقال أنها ثاني سورة نزلت بعد سورة العلق في مكة المكرمة وفي بداية الدعوة الإسلامية، نزلت حتى تثبت قلب النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما اتهم كفار قريش والمشركين منهم النبي عليه الصلاة والسلام بالسحر والجنون. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما بدأ الآية بقوله نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم، بعد هيك ربنا سبحانه وتعالى ذكر فتن من فتن الناس التي فتن بها أهل قريش، ولا زال الناس يفتنون بها إلى يومنا هذا حتى تقوم الساعة. فتنة المال، فتنة أناس أعطاهم الله سبحانه وتعالى المال لكنهم لم يشكروا ربهم وما أدوا حق هذا المال. ربنا بيقول إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. أحيانا المال والنعم اللي أنت بدك إياها تطلبها قد تكون سبب في ضياع دينك. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، وهذا بيعلمنا إن نحترم أقدار المولى سبحانه وتعالى، والمكان اللي بيحطني فيه ربي سبحانه وتعالى أرضى به، لأنه هاي الدنيا لا تساوي شيء، لأن المؤمن نظره مش للدنيا، نظره للآخرة. فوين ما ربنا حطني بالدنيا كويس وبرضى يا رب وبشتغل بالمطلوب مني في المكان اللي أنا فيه، هذا ما أراده الله سبحانه وتعالى لك. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. هذول جماعة ثلاثة أولاد وكانوا لأب صالح، وقيل في التفاسير إنهم سكنوا صنعاء، وقيل إنهم سكنوا بأرض الحبشة. والقرآن لا يهتم بالتفاصيل المحيطة بالقصة بقدر ما يهتم بإبراز الفائدة والدرس والعبرة من القصة، فبتلاقي القصص القرآني ما بيعتني بذكر الأماكن إلا للضرورة، ولا بذكر الزمان، ولا بذكر الشخوص إلا اللي مهم إنه نعرفهم بالقصة. فهؤلاء الشباب كان أبوهم عنده مزرعة كبيرة، ومتعود كل ما حان وقت الحصاد يقسم المزرعة إلى ثلاثة أثلاث. ولاحظوا هاي التقسيمة كثير موجودة في السنة وفي القرآن الكريم، حتى مثلا في الأضحية في العقيقة بيجي بقولك مثلا قسمها ثلاثة أثلاث، وكأنه هاي معادلة عند الله سبحانه وتعالى لازم نجربها بيوم من الأيام. قال عنده مزرعة ثلاثة أثلاث، شو بيعمل فيها؟ ثلث بيعطيه لمين؟ للفقراء والمساكين مباشرة، بس يحصد بيشيل الثلث وبيعطيه للفقراء والمساكين بيوزعه، والثلث الآخر إله لبيته ولأهله، والثلث الأخير ببيعه وبعدين بيرجع عوائده حتى يضعها في الأرض، بيشتري فاس، بيشتري سماد إلى آخره. فلما إجى الرجل بده يموت وصى أبنائه يضلوا على نفس الحال وعلى نفس الترتيب، فهو السر في البركة والسر بعطاء الله سبحانه وتعالى. لكن الأبناء ما عرفوا حق الله، ولا عرفوا إنه المال امتحان وفتنة، وإنه المال إحنا مستخلفين فيه. فلما مات أبوهم وإجا وقت الحصاد قالوا لن نصنع مثل ما صنع أبونا، ولن نعطي أموالنا لهؤلاء الفقراء لأنه ما لهم حق فيه، هذا المال مالنا وهاي الأرض أرضنا، وإحنا أشرفنا عليها وإحنا ثمرناها وإحنا نميناها، فالحصاد إلنا. فقال المولى سبحانه وتعالى إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، أي إنهم رح يحصدوها مصبحين، يعني عند الفجر قبل طلوع الشمس، قبل ما يشوف أي فقير أو أي مسكين إيش الحاصل، ولا يستثنون. ما قالوا إن شاء الله، يعني ولا يستثنون هون معناها أنهم لم يعلقوا ما أرادوا فعله على مشيئة الله سبحانه وتعالى، بل ارتكنوا إلى أنفسهم وقوتهم. فربنا سبحانه وتعالى قال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. سيدنا ابن عباس بيقول الله سبحانه وتعالى أرسل ملك فطاف عليها، يعني أخذها واقتلعها وحطها في مكان آخر، وبعض المفسرين شو بيقولوا؟ قال الطائف هو الحريق أو الصاعقة جاءتها حتى أحرقتها كلها، فصارت أثر بعد عين، صارت رماد. الله أعلم شو هو الطائف هذا، لكن المحصل أنهم خسروا مزرعتهم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. يعني يتنوع العذاب والهدف واحد، خسارة من يتحدى المولى سبحانه وتعالى. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فطاف عليها طائف من ربك بعدين وهم نائمون فأصبحت كالصريم. شو يعني كالصريم؟ صارت كالليل البهيم، صارت أسود. الأرض المزروعة انقلبت من الخضرة والنعيم والجمال إلى أرض سوداء مثل الرماد. الله ذكر القصة بالإجمال بعدين أكمل التفصيل، حكى لنا المجمل القصة بعدين ربنا سبحانه وتعالى فصل في أحوالهم عشان إحنا نستفيد أكثر. فقال الله سبحانه وتعالى فتنادوا مصبحين، يعني ناموا على هاي النية، وفي الصباح الباكر أيقظوا بعضهم وقالوا هلموا على حاجتكم وإلى مزرعتكم، أنغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. إذا كان عندكم همة وعزيمة فيما نويتم عليه بالليل من قطف المحصول وحرمان الفقير منه، فيلا اصحوا بدري. فانطلقوا وهم يتخافتون، مشوا وهم بالطريق بيقول لك اوعى تطلع صوت لما تحكي، احكي بتخافت عشان ما يسمعنا اهل القرية وما يعرفوا اننا متوجهين الى بستاننا وحديقتنا، وهذا من شدة بخلهم. وما عرفوا، شوف كيف احيانا المال من فتنته بنسيك انه الله موجود. طيب انت بتحكي بتخافت عشان ما يسمعك الخلق، طب ورب الخلق بيسمعك؟ ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، بلاش يسمعونا رايحين نحصد يلحقونا حتى يدخلوا ورانا ويصيروا يطلبوا، لا. فما علموا ونسوا انه هاي النجوى يسمعها الله تعالى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كانوا. سبحان الذي يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء في جوف الصخرة الصماء. وغدوا على حرد قادرين، غدوا يعني ذهبوا بالغدو يعني بالصباح، على حرد على غيظ وتغيظ وحقد من مين؟ من الفقراء والمساكين اللي قد يلحق بهم ويطلبوا فيما هو في نظرهم أصحاب الجنة إنه هذا مش حق الفقير، هذا إلي، كله إلي. فلما وصلوا المكان، مكان بستانهم، قالوا إنا لضالون، كأنه القرآن بيحكينا أنهم التخموا من شدة ما شافوا ورأوا، قالوا إحنا مخربطين في الطريق، إحنا رحنا بمكان ثاني، هذا مش بستان، إيش هاي أرض قاحلة سوداء، ما شكنا خربطنا في الطريق. قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. اتنبهوا إنه ربنا سبحانه وتعالى حرمنا بسبب أعمالنا وبسبب نيتنا الفاسدة. قال أوسطهم معناته أفضلهم وأميزهم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني أفضل الأمم بما أعطانا الله سبحانه وتعالى من شريعة. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، ما قلت لكم اتقوا الله؟ هذا واحد منهم كان كويس ومحترم، فالشيء اللي أنتم مقدمين عليه ما هو بالعمل الفاضل، والشيء اللي وعدكم والدكم عليه تركتموه، وتركتم أمر ربكم ومنعتم حق الله في فقيركم. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. هسه جاي تحكي بعد ما خسرت كل الخسارة فهم كالأحمق اللي راح للسوق. هذا شو قصته الأحمق اللي راح للسوق؟ ماشي بالطريق قالوا له وين رايح؟ قال بدي أشتري بقرة. قصة الأحمق اللي راح للسوق فرأى بعض الناس قال له وين رايح؟ قالهم بدي أروح أشتري بقرة. فقالوا ماشي على بركة الله لكن قول إن شاء الله. قالهم ليش أحكي إن شاء الله؟ المال في جيبي والبقر في السوق، شو بيمنعني؟ وراح للسوق وهو بتفحص بالبضاعة وبيدور شو بده يشتري، انسرق المسكين، دور ما لقي ورجع. قالوا له شو وين شو اشتريت؟ قال لهم إن سرق المال إن شاء الله. هسه جاي تحكي إن شاء الله؟ فمن الضروري الإنسان يأخذ بالأسباب، لكن من الضروري أيضا إنه يعلق ويربط مشيئته بالله سبحانه وتعالى، لأنه كل أمر متعلق بإرادته جل وعلا. ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهذا الأدب مع الله لما تحكي إن شاء الله إعلان من إنك بتتبرأ من حولك وقوتك إلى حول الله تعالى وقوته، مهما كان الأمر بسيط. فهذول متى تنبهوا؟ بعد ما وقعت الكارثة، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. طب ما هو قبل ما تصير هيك قالكم سبحان ربنا وقالكم اذكروا الله واتقوا الله. بعد ما وقع الفاس بالرأس تذكرت الله سبحانه وتعالى. لكن من رحمة المولى إنه حتى إذا عاقبك فتذكرت المولى ورجعت، الله بيتوب سبحانه وتعالى عليك. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. بلشوا إيش؟ يلوموا بعض ويحكوا، كل واحد يحكي للثاني أنت بدأت بالفكرة، الثاني يقول له أنت خلفت أمر أبوك، الثالث يقول لهم ذكرتكم بالله وما أطعتوني. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، يعني تجاوزنا الحد. واحد بذكرك بالله وما بترد، هذا من الطغيان، تجاوزت الحدود. عسى ربنا، الآن تابوا، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، أي تائبون. فعادوا وتابوا، وتاب الله تعالى عليهم وحرثوا مزرعتهم وزرعوا والله أنبت لهم النبات، وعادوا إلى الحال اللي كان عليها والدهم، يوزعوا الثمار والمحصول ثلث للفقير وثلث لهم وثلث يردوه في الأرض. قال تعالى من يعمل سوءا يجزى به، والجزاء من جنس العمل. في كل يوم بيطلع ملكين قبل ما تشرق الشمس بتقول بينادوا هذول اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وهي قاعدة مضطردة، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الله تعالى يكافئ العبد من جنس عمله. قال عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. قال ومن مشى مع أخيه في حاجة ومن كان في عون أخيه أو من كان في حاجة أخيه كان الله تعالى في حاجته. اللي بيمشي في حوائج الناس الله يتولى قضاء حوائجه. قصة بتعلمنا أن المال فتنة، وإن الإنسان إذا أمسك المال عن حق الله سبحانه وتعالى الله سيهلك هذا المال. وربنا سبحانه وتعالى بعد هيك رح يحاسب العبد على النعمة اللي أعطاه إياها وأنفقها. بيقول لك مسكين البخيل في الدنيا هو أكثر الناس، يعني مسكين جدا البخيل، لأنه بيحرم حاله في الدنيا ورح يسأل عنه يوم القيامة، فهو خسران على الجهتين. لكن المنفق الله تعالى ينفق عليه، يا ابن آدم أنفق عليك بركة في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله تعالى. خلينا نطلع لفاصل آخر ونرجع نتكلم عن قصة أخرى من فتنة المال ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة النبوية المطهرة، وهي قصة الثلاثة النفر من بني إسرائيل، الأبرص والأقرع والأعمى. شو قصتهم وشو صار معهم نحكيها لكن بعد الفاصل. هنطلع فاصل نرجع، خليكم معنا.
3: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
5: في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: الآن بلا عص لهش اللعب. تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: حياكم الله أعزائي المستمعين. نتكلم عن فتنة من فتن الدنيا وهي فتنة المال، وذكرنا قصة أصحاب الجنة في سورة القلم لما منعوا حق الفقير، وهي رسالة لكل واحد الله سبحانه وتعالى أعطاه مال يمنع حق الفقير، بيمنع الزكاة وبيمنع الصدقة وينشغل بالنعمة عن المنعم سبحانه وتعالى. اليوم في ناس عندهم أموال ضخمة والأموال مكدسة في حساباتهم، وبيعرفوا الفقير وبيعرفوا حال الفقير وبيعرفوا أحوال الناس، لكن بيتغافلوا عنها كما تغافل أصحاب الجنة. هذول ربنا سبحانه وتعالى رح يحاسبهم على المال الذي في حساباتهم واللي خزنوه واللي بيحاولوا بكل ما أوتوا من قوة وجهد إنهم ينموه، لكن بينسوا إنهم يتاجروا مع الله سبحانه وتعالى، بيتغافلوا إنهم يعملوا هامش من أموالهم يتاجروا فيه مع المولى سبحانه وتعالى في الدنيا في الآخرة. بينسوا إنهم يشتروا زي ما بيشتروا في الحياة الدنيا السيارات الفارهة والقصور والبذخ والطشات والروحات والجيات، بينسوا يشتروا لهم شيء في الجنة. فهذا كله سوف يحاسب عليه الإنسان عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا كمان وذكر لنا في السنة النبوية عن قصة ثلاثة رجال من بني إسرائيل ربنا ابتلاهم بفتنة المال، فقال عليه الصلاة والسلام إن ثلاثة من بني إسرائيل، واحد أبرص يعني عنده مرض جلدي، والثاني أقرع، والثالث أعمى، فأراد الله أن يبتليهم، المولى سبحانه وتعالى بده يبتليهم، فأرسل الحق سبحانه وتعالى ملك للرجل الأبرص فقال له أي شيء أحب.

0: تمتلئ بالإبل، هذا الوادي كله لك.
1: أيوة،
0: وبارك الله له بماله. بعدين الملك راح على الرجل الأقرع، قال له شو بتتمنى؟ قال له بتمنى يكون لي شعر، أنا ما في لا على شعر ولا حواجب ولا شوارب ولا لحية ولا شيء. فقال، فمسح الملك عليه وإذا إيش بالشعر نبت ما شاء الله وصار من أجمل ما يكون. قال له فأي المال أحب إليك؟ قال له البقر، أنا بحب البقر. فأعطاه بقر ونماه له وصار كثير. وراح للثالث للأعمى، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ شو أحب شيء إليك؟ قال له بحب أشوف، أنا نفسي أشوف زي الناس. فمسح على عينيه فبرئ وصار يشوف. قال له فأي المال أحب إليك؟ قال له أنا بحب الغنم. فأعطاه غنما كثيرا. الآن صار عنده مال وصار عنده صحة، وهاي من النعم اللي الله ينعم فيها على الإنسان، لكن قد تنقلب نقمة إذا الإنسان صيرها بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. كم مليون واحد بيفتخر بالجيم إنه جسده قوي وإنه صحته ممتازة، هل هذه الصحة في طاعة الله سبحانه وتعالى ولا في الإسراف في المعاصي؟ هل هذا المال في طاعة المولى سبحانه وتعالى ولا فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ طيب، بتمر فترة وهم منعمين، بعدين بيجي الملك لا الأبرص اللي أول واحد كان أبرص. إجاهم الملك في صورة شيخ كبير مسكين، قال له يا أخي أنا شيخ كبير وانقطعت بي السبيل، أنا ماشي في سبيل الله لكن انقطعت فيه السبل، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، يعني ما رح أبلغ طريقي رح أهلك إذا ما أنت أعطيتني وأكرمتني. أسألك بالله أن تعطيني ناقة أبلغ بها سفري، أمشي فيها وأبلغ فيها سفري. فشو قال له هذا اللي كان أبرص؟ قال له يا أخي الحقوق كثيرة، يعني عندنا مشاكل وعندنا ضرائب وعندنا أولاد وعندنا، هذا الغني مرات بتروح له بتقول له أعطيني، شو بقول لك؟ والله معيش فراطة. بتروح بتطلبه بيقول لك يا أخي والله، تطلبه لمسجد بيقول لك يا أخي إطعام جائع أفضل من بناء جامع. طيب أنت لا أطعم الجائع ولا بنيت جامع. بتقول له أعطيني بيقول لك يا الله يعطيك، بيمنع مع أنه ما معه. فقال له الملك هذا اللي بصورة شيخ كبير، قال له ألم تكن أبرص يستقذر الناس منك فعافاك الله؟ كأنني إيش يعني، كأني عرفتك، كأني ملمح عليك، وكنت فقيرا فأغناك الله. شو بقول؟ قال لا، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، يعني أنا ورثته من أبي وأجدادي. فشو قال له الملك اللي في صورة الشيخ الكبير؟ قال له صيرك الله كما كنت إن كنت كاذبا، إذا أنك كاذب فصيرك الله كما كنت. فصيره الله كما كان، رجع طلع على جلد الطفح والله أهلك ماله. ثم ذهب للأقرع قال له أنا ابن سبيل وانقطعت بي الطريق ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالله أن تعطيني بقرة أتبلغ بها سفري. فقال له مثل ما قال الأول، الحقوق كثيرة وعنا أولاد وعنا كذا والله ما بقدر وكذا، وتعذر. فقال له مش أنت اللي كنت مرة أقرع كأني مشبه عليك وكنت فقير فأغناك الله؟ قالوا لا لا لا أنت مخربط. فقال له إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. فصيره الله كما كان وراح للرجل الأعمى، فطرق بابه ودخل عليه قال له أسألك، أنا عابر سبيل وانقطعت بي السبيل، وأسألك الله سبحانه وتعالى بالله أن تعطيني شيئا من الغنم أتبلغ بها سفري. فقال له تعال وأكرمه وضيفه. قال له بتعرف أنا في يوم من الأيام كنت أعمى ما بشوف وكنت فقير، وصار معي 1 2 3 وأغناني الله من فضله. يا هذا، هاي المزرعة قدامك، خذ ما شئت وأمسك ما شئت، فما أخذت أحب إلي مما أبقيت، لأن هذا من مال الله. وهذا الرجل الصالح لما يكون بإيده مال بيعرف إنه هاي المال اللي في إيده أو في حسابه ترى هذا مش إله، هذا لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه

0: سبحانه وتعالى جعله في حسابك، بس هو لله جعله في حسابك وأباح لك إنك تنفق منه على نفسك وعلى عيالك، وإنك تتنعم بما تشاء فيه بالحلال، لكن كمان أوجب عليك إنك تجعل جزء منه للفقراء والمساكين. فإذا أمسكت فأنت سلبت حق الفقير. فقال له أمسك عليك ما شئت وأبقي ما شئت، فوالله ما أخذت أحب إلي مما أبقيت. فشو قال له؟ فقال له بل أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم وقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. في اثنين زيك الله ابتلاهم، الله سخط عليهم وأنت رضي الله عنك. فالمال فتنة، الله تعالى يعطيه لعباده لينظر كيف يعملون وكيف يتصرفوا بهذا المال. في أحيان كثيرة بيكون الناس هم سبب طغيان أصحاب المال وأصحاب المناصب. ليش؟ بتلاقي واحد عنده مال أو منصب بيكون جاهل، هو لا يساوي شيء، لكن الناس بتعظمه، بتعطيه الألقاب، بتعطيه محاسن الكلمات، بتمدحه، بتثني عليه، بتخليه ينتفخ ينتفخ حتى يظن نفسه أنه فوق الناس. شو بيقول الشاعر؟ إن الغنية وإن تكلم بالخطأ قالوا أصبت وما نطقت محالة، وإذا الفقير أصاب قالوا كلهم أخطأت يا هذا وقلت ضلالة، أخطأت يا هذا وقلت ضلالة، وإذا الفقير أصاب قالوا كلهم أخطأت يا هذا وقلت ضلالة، إن الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجلالة، فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالة. صاحب الدراهم والفلوس كل الناس بتركض وراه، ويوم بعد يوم من كثرة النفخ بيصدق حاله وبيفكر حاله إنه فوق الناس فبيتعالى عليهم. فلا نعطي الناس أكثر من قيمتها، نزن الناس بميزانهم الحقيقي عشان ما ينتفخ ولا يشوف حاله فوق الناس، ولا نعطيه قيمة أكثر من قيمته فيظن أن المال هو الذي رفعه. لأنه إحنا اليوم في زمن الناس تقاس فيه بالأرقام مش بقيمتها الحقيقية. النجاح صار يقاس بالرصيد. اليوم الناس بتصفق أكثر للي عنده مال أكثر، وبالمقابل حال الفقير زي ما قال الشاعر: رأيت الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونها أبوابها، والناس تغلق دونه أبوابها، وتراه ممقوتا وليس بمذنب، الفقير وتراه ممقوتا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت أنيابها. هاي هي المادية اللي صرنا نعيش فيها اليوم، خلت الناس تزن الشخص بمقدار ما عنده من مال وبما هو من منصب. فصاحب المال هو المقدم. حتى أحيانا في أماكن العبادة بتلاقي واحد غني بيوسعوله بيقول تفضل، لا بيحجزوا له مكان قدام. فأسأل الله سبحانه وتعالى إنه يكرمنا ويحسن أخلاقنا. فيعني باختصار لنهاية الحلقة، المال فتنة، وربنا سبحانه وتعالى لما أعطاه للأغنياء أعطاه حتى يقوموا بحق الله سبحانه وتعالى فيه، فإن أمسكوه الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبهم عليه، وإن أنفقوه وأهلكوه في رضا الله سبحانه وتعالى كان لهم نعمة وعطية من الله سبحانه وتعالى. نختم إنه الصدقة والمال لما يخرج إلى الفقير في 10 خصال، العلماء قالوا 5 في الدنيا و5 في الآخرة. أما 5 فوائد للصدقة في الدنيا فهو تطهير للمال وتطهير للبدن، قال: داووا مرضاكم بالصدقات، ثم وقاية من مصارع السوء، ثم بركة في المال وإدخال السرور على المساكين والفقراء. وفي الآخرة سبب لخفة الحساب وثقل الموازين والجواز على الصراط، وسبب لأن يكون الإنسان في ظل عرش الله لما قال عليه الصلاة والسلام: فأنفق حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وبه يلقى الإنسان كتابه بيمينه. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا فتنة ولا أن يجعل فيما أعطانا فتنة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يستعملنا لما خلقنا له لا فيما خلق لنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهتها الحدودية. قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية على الأردن والكويت والبحرين. جامعة الدول العربية تدين العدوان الإيراني على الأردن والكويت والبحرين بالصواريخ والمسيرات. شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية تقول إنه تم رفع عدد الرحلات إلى مدينة دلس الأمريكية تدريجياً لتصبح يومية بعد تزايد الطلب لمتابعة كأس العالم. حزب الليكود يقول إن نتنياهو سيخوض الانتخابات التشريعية المقبلة. هيئة بحرية تقول إن سفينة أبلغت عن إصابة شخص وفقدان 2 من أفراد الطاقم شمال شرقي ميناء صحار العماني.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف فور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80

0: عنا الجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
3: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.
1: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية. قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية على الأردن والكويت والبحرين. جامعة الدول العربية تدين العدوان الإيراني على الأردن والكويت والبحرين بالصواريخ والمسيرات. شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية تقول إنه تم رفع عدد الرحلات إلى مدينة دلس الأمريكية تدريجياً لتصبح يومية بعد تزايد الطلب لمتابعة كأس العالم. حزب الليكود يقول إن نتنياهو سيخوض الانتخابات التشريعية المقبلة. هيئة بحرية تقول إن سفينة أبلغت عن إصابة شخص وفقدان 2 من أفراد الطاقم شمال شرقي ميناء صحار العماني.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-79-78-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريف.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدارنيوز.نت، القصة وما فيها.

0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: السلام عليكم، أنا سامع نزات، واليوم حلقة جديدة من ناس من الظل. حب أبلش معاكم ببريف بسيط. جريمة كاملة بدون شهود وبدون كاميرات وبدون أي اعتراف، ومع هيك بعد أيام أو أسابيع بيتم اكتشاف الحقيقة كاملة. السؤال هو مين الشاهد اللي ما حدا شافه؟ اليوم راح نعرف كيف الجسد بيحكي قصته بعد ما يموت. معانا الدكتور منصور المعايطة، راح نحكي معاه أكثر عن الطب الشرعي. دكتور منصور كيف حالك؟
2: الله يسلمك سيدي.
1: شو الأخبار سيدي؟
2: والله الحمد لله نحمده.
1: الحمد لله. دكتور منصور، بالبداية بحب أبلش معك بسؤال، شو يعني طب شرعي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية اسمح لي أن أشكرك وأشكر القائمين على هاي المحطة على الاستضافة أولا، وعلى تسليط الضوء على موضوع مهم مثل الطب الشرعي ودور الطب الشرعي وتعريف مفهوم الطب الشرعي للمستمعين. الطب الشرعي بكلمات بسيطة هو تخصص من تخصصات الطب الفرعية، مثل أي تخصص طبي آخر، لكن وجه الاختلاف بين تخصص الطب الشرعي والتخصصات الأخرى أن التخصصات الأخرى بتتعامل مع مريض، بتسمع شكواه، بتسمع قصته المرضية، بتسمع الأعراض متى بدأت، بينما الطبيب الشرعي يتعامل مع جثة مبهمة غامضة. الواجب عليه أن يستنتج من خلال علمه وتجربته وخبرته شو أسباب هذه الوفاة. هل الوفاة ناتجة عن حالة طبيعية أو الوفاة ناتجة عن إصابات، ناتجة عن جريمة، ناتجة عن سموم؟ وكل هاي الأمور طبعا هي محط تساؤلات لجهات التحقيق وللادعاء العام وبالنتيجة إلى المحكمة إذا كان في فاعل وراء هذه الوفاة.
1: جميل.
2: هلا المفهوم حتى نقرب للمستمع، مفهوم هذا التخصص يتكون من كلمتين بسيطات: طب شرعي. ما قالوا طب باطني، طب جراحة، قالوا طب شرعي. هذا المفهوم بشير لنقطتين: أولا أنه أساس هذا التخصص أساس طبي، والنقطة الثانية أنه هذا التخصص مرتبط بالتشريعات بالقضاء، لذلك أجت كلمة شرعي أجت من التشريع ومن القضاء، أنه هذا التخصص مرتبط بالقضاء من حيث نتائج أعماله وتقارير اللي بصدرها بتكون موجهة للقضاء وبناء على طلب القضاء. هذا المفهوم المبسط لمفهوم الطب الشرعي ومدلول كلمة طب شرعي. طبعا هاي التسمية طب شرعي هي تسمية خاصة بالأردن وبعض الدول العربية، تجد نفس المسمى لكن بمسمى آخر. في بعض أقطارنا العربية بسموه الطب العدلي لأنه مرتبط كمان بالقضاء وبإقامة العدل. في الغرب بسموه الطب الجنائي لأنه مرتبط بالجريمة وكشف الجريمة وتحقيقات في الجريمة.
1: مية مية. بس أنا اليوم بدي أسألك سؤال، هو أغلب المستمعين اليوم كيف تستنتج أنه هاي الحالة أو الجثة اللي قدامنا أنه تعرضت لعملية قتل أو غيبوبة أو من سكري أو من جلطة. كيف تستنتج هاي الإشي أول ما تشوف الجثة؟
2: طبعا الطب الشرعي عند استقبال أي حالة محولة للطب الشرعي هاي الحالة بتكون يا محولة من المستشفى يا بكون هي مسرح وفاة، وجهات التحقيق طلبت الطب الشرعي لمسرح الوفاة، وأحيانا بتكون وجدت الجثة في مكان ونقلت للطب الشرعي. عند وصول أي حالة ناتجة عن وفاة مجهولة، وفاة بنقول قضائية، الطب الشرعي يأخذ المعلومات، تسجيل الحالة، تدوين الحالة، ساعة وصولها، تاريخ وصولها، ومن ثم يبلغ الطبيب الشرعي المناوب بحالة الوفاة. الطبيب الشرعي يبدأ من هذه النقطة بالبحث أولا بمقابلة الأهل أو الأقارب أو المرافقين مع الجثة، ومن خلال السيرة الظرفية اللي يستوفيها من هذول، بعدها ببلغ النيابة العامة أو المدعى العام، وبحطه بظروف الوفاة، وتشكل لجنة بعدين من قبل المدعى العام للقيام بإجراءات الكشف على الجثة والتشريح وتحديد ظروف الوفاة وأسباب الوفاة.
1: كل الجثة لازم تمر على الطب الشرعي اليوم؟
2: لا، مش كل الجثة، الجثة اللي طبعا محولة من جهة تحقيق أو تحقيق. من المستشفى واحد وصل طوارئ المستشفى وتوفى وكان عنده كان في شبهة في وفاته، تحول للطب الشرعي. إذن كل الوفيات القتل، وفيات المشتبه فيها، الوفيات غير معروف سببها، كلها تحول للطب الشرعي.
1: طيب دكتور، كيف بتحددوا موعد وفاة؟
2: طبعا وقت الوفاة أحيانا يكون مهم لجهات التحقيق. وقت الوفاة طبعا يحدد بشكل تقريبي وليس بشكل دقيق، من خلال التغيرات اللي ممكن تظهر على الجثة بعد الوفاة، وهذه تغيرات متعددة. طبعا بتبدأ بأنه بعد حصول الوفاة بصير ارتخاء رمي أولي في الجثة، كل أعضاء الجثة بترتخي، بعدين بصير برودة في الجسم، تنزل حرارة الجسم، بصير الجسم بارد، بعدين بيبدأ زرقة رمية تظهر على الجثة بعد ساعات، بعدين بيبدأ تيبس، ولاحقا من خلال دراسة هذه التغيرات وتسجيلها بشكل متسلسل نستطيع تحديد الوقت الوفاة التقريبي، إلها ساعات، إلها يوم، إلها أكثر من يوم، وهلما جر.
1: حلو دكتور، هسا إذا بدي أسألك، أنت قلت لي أنه جميع أنتو الطب كل واحد لما يروح على الدكتور بيحكي له من إيش بيعاني، من إيش مريض بالبداية لما عرفت لي إياه، أنتو كيف تحكم على الجثة؟ كيف يعني الجثة بتحكي؟
2: طبعا الجثة لا تنطق حتى تكون
1: بس هو في مصطلح انه الجثة بتحكي معاكم، يعني تحكم
2: الجثة لا تنطق، لكن احنا نعلم انه الجثة هي مستودع اسرار حالة الوفاة، هاي هي عبارة عن المستودع لاسرار حالة الوفاة اللي امامنا. فهنا المطلوب من الطب الشرعي أن يتعامل مع كشف هذه الأسرار. كشف هذه الأسرار طبعا تبدأ من الفحص الخارجي على الجثة، في آثار شدة أو عنف على الجسم ولا لا، في إصابات على الجثة ولا لا، في تغير غير طبيعي على الجثة ولا لا، ومن ثم ننتقل إلى مرحلة التشريح ومرحلة أخذ العينات ومرحلة إجراء الفحوص المخبرية وما إلى ذلك. كل هذه الأعمال بنقول إحنا الطبيب الشرعي يستكشف أسرار هذه الجثة حتى الوصول إلى النتيجة المطلوبة، أنه شو سبب الوفاة؟ هل الوفاة مرضية؟ هل الوفاة فيها شبهة؟ هل الوفاة جنائية ولا لا؟
1: طيب دكتور، كيف ممكن تعرفوا سبب الوفاة بعد يوم أو أسبوع أو سنة؟
2: طبعا ما دام الجثة في بداية معالمها، معالم الجثة لا زالت موجودة، ومنقول معالم الجثة لا زالت الأنسجة لم تتحلل. طبعا من خلال هذه الجثة المحتفظة بمعالمها التشريحية كاملة لم تتحلل، نستطيع طبعا الوصول بنسبة عالية إلى سبب الوفاة من خلال التشريح، وباستكمال فحوص العينات المخبرية، وأحيانا بلزمنا عينات نسيجية، نأخذ أنسجة من الجثة نفحصها تحت المجهر والميكروسكوب بواسطة أخصائيين علم الأمراض.
1: أنا آسف للتدخل، بس كيف يعني تكتشفوا؟ يعني شو الإشي اللي بتعملوه بخليك يبين لك إنه هذا الإنسان صار له أسبوع ميت؟ هذا يعني تقدر تحدد الموعد اللي مات فيه، صار له شهر، هذا صار له
2: لا، احنا بنحكي عن ايام يعني ايام الجثة لا زالت محتفظة بمعالمها.
1: طيب اللي صار له سنة ميت نعم.
2: هلا اذا الجثة دخلت في مرحلة تحلل الأنسجة، اذا هنا من الصعب من خلال الأنسجة المتحللة أن نصل إلى أن هذه الأنسجة كان فيها مثلا ضربة سكين، أو هذه الأنسجة كان فيها التهاب رئوي، أو هذه الجثة فيها احتشاء بعضلة القلب. مدام الأنسجة دخلت مرحلة التحلل، إذن من الصعب الوصول إلى سبب الوفاة من خلال الأنسجة الرخوة أو الأنسجة الطرية لإصابات التحلل. بظل أمامنا هنا الهيكل العظمي، الهيكل العظمي إذا كان يحتوي على إصابات واضحة لا تختفي إصابات في الهيكل العظمي. واحد مثلا مات بعيار ناري واكتشفت الجثة بعد شهرين، لكن هذا العيار الناري أصاب الجمجمة، بعد شهرين ما راح نلاقي أنسجة نقول في مدخل عيار ناري ومخرج لعيار ناري، راح نلاقي جمجمة لكن فيها مدخل وفيها مخرج لعيار الناري، لأنه أصاب جزء مهم من الجثة اللي هو من الهيكل العظمي، وهذا لا يختفي ولا يتحلل على بعشرات السنين.
1: يعني نحكي أي شيء كسر، أي نعم. بيوصل للعظام، هذا ما بيروح،
2: نعم يظل محتفظ هاي الإصابة بمظهرها في العظام. ونستطيع أن تحديد هذا الإصابة ناتجة عن عيار ناري، ناتجة عن ضربة بأداة راضة أخرى أو ما إلى ذلك.
1: طيب اليوم دكتور، إيش أكثر معلومة الناس فهميتها غلط عن الطب الشرعي؟
2: المعلومة اللي ناقصة عند الناس، بجوز ما بنقول غلط، بجوز ناقصة عند الناس
1: ما بيعرفوها،
2: ما بيعرفوها، انه الطب الشرعي يتعامل مع حالات الوفاة مع الجثث، وهذا معلومة ناقصة. الطب الشرعي يتعامل مع كل حالات الإيذاء سواء جثة او شخص مصاب.
1: يعني أنتوا المشاكل بتتعاملوا معها كمان؟
2: نعم، الأحياء الأشخاص المصابين سواء كان في إيذاء مقصود، واحد انضرب وكسرت إيده ما مات، هذا بده يجي على الطب الشرعي مشان يأخذ تقرير طبي قطعي أنه في عنده إصابة، وهذه الإصابة احتاجت لكذا، وهذه الإصابة مدة تعطيلها كذا، وطبعا هذا محول من القضاء. وقس على ذلك حالة غير إذا حالة عنف أسري، حالة اعتداء جنسي، اغتصاب، هاي أحياء بيجوا على الطب الشرعي بنفحص أنه في هذه الواقعة المدعى فيها صحيحة ولا ما فيه، في عنف أسري ولا ما فيه، في اغتصاب ولا ما فيه، في اعتداء جنسي ولا ما فيه، وبنفحص فحص كامل، وبتاخذ عينات، وبنكتب تقرير للمدعى العام أو لجهة التحقيق بالواقعة.
1: أنت كل الحالات تمرق لعندكم اليوم بالطب الشرعي، كل الحالات اليوم تمرق لعندكم بالطب الشرعي.
2: نعم كل الحالات بتمرق عندنا. إحنا ليست شغلنا مقتصر على الوفيات وتشريحها وتحديد سبب وفاة. كل حالات الإيذاء بتمر، حتى الإيذاء الناتج عن إيذاء غير مقصود، حوادث السير، حوادث السقوط،
1: كله
2: بمرعى الطب الشرعي، وبأخذ تقرير طبي أولي وتقرير طبي قطعي، بأخذ مدة تعطيل، وإذا بده يرفع قضية غير الجزائية غير حقوقية في حوادث السير بأخذ مدة تعطيل، وإذا عنده نسبة عجز بتحول للجنة اللجان الطبية لتقدير نسبة العجز وما إلى ذلك.
1: والله معلومة هاي مهمة وجديدة. نعم. بالنسبة علي أنا هسه دكتور بدي أدخل معاك بتفاصيل أصغر، ندخل بالتفاصيل أكثر، بس بعد الفاصل بدي نعرف خبايا قصص أكثر، فراح نطلع فاصل هسه إن شاء الله وبعدها بنكمل
2: بإذن الله.
1: بإذن الله. فاصل ورجع.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس والله حكي كثير ما نحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
6: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: على عين. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كتير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الدكتور منصور المعيطر، نحكي أكثر بتفاصيل أكثر ونأخذكم برحلتنا معنا. دكتور منصور،
2: نعم شيء.
1: حكينا للناس قبل الفاصل بدنا نروح معهم بتفاصيل أكثر وندخل معهم. بدي تحكي عن قضية ما كانت واضحة أبدا بالنسبة لإلك ونحلت بتفاصيل بسيطة أو صغيرة.
2: تمام. طبعا نعم، كان في قضية فعلا ما كانت واضحة في بداياتها. حصل في حريق في بيت في مزرعة، طبعا بيت صغير في مزرعة في منطقة الوسط، بيت بيسكن فيه اثنين بيعملوا في المزرعة أو حراس للمزرعة. طبعا الحريق حاصل في الليل تقريبا، مباشرة متبلغ الدفاع المدني وقت الحريق هاي، وانتقل الدفاع المدني مشان يطفي الحريق. طبعا البيت ما في أصلا كهرباء، يعني بمنطقة زراعية، والحريق كان حريق واسع تقريبا شامل كل هي غرفة ومطبخ أو غرفتين تقريبا. والدفاع المدني طبعا طفوا الحريق والدخان وإشي، واكتشفوا طبعا بعد ما دخلوا وطفوا داخل اكتشفوا انه في جثتين في المكان. الجثتين طبعا كانوا في حالة تقريبا شبه تفحم الحروق، وحولوهم بنفس اليوم للطب الشرعي. طبعا ظروف بداية بتشير لأنه حرق، حصل حرق في البيت وانحرقت الجثتين أو الشخصين، اختنقوا وحصل في حروق. لكن طبعا تعاملنا مع هذه الحالة بحذر. في بداية هاي الحالات تقريبا اللي في حواليها شبهة، يعني ما بنأخذ الانطباع الأول أو السيرة الظرفية البسيطة اللي أجت أنه حريق حصل وتوفوا الناس بالحريق.
1: يعني أعرف من هيك أنه الطب الشرعي ما بأخذ بالنظرة الأولى، لا
2: بالضبط، نعم
1: بده يحقق.
2: نعم. أوكي.
1: تمام.
2: فصورنا الجثة تصوير شعاعي، نسوي مسح شعاعي للجثة، وتبين عنا أنه في كسور في الهيكل العظمي في الجثتين، في كسور بالجمجمة وكسور بالفكين وفي كسور بالأضلاع. طبعا هذا قادنا إلى مرحلة ثانية من الاشتباه، أنه هذا الحريق قد يكون هو أسلوب من الأساليب اللي تستخدم أحيانا من قبل الفاعل أو الجاني لإخفاء معالم
1: الجثة
2: الجريمة. إخفاء معالم الجريمة.
1: الجثة موجودة.
2: نعم، لإخفاء معالم الجريمة. وهذا أسلوب شائع بالفترة الأخيرة، صار يرتكب الجاني جريمة وأسهل شيء يخفيها إنه يا يحرقها يا يرميها ببير يا يرميها يدفنها. فطبعا بعد ما تبين أن حروق، طبعا صار عندنا تساؤل مهم، أنه هل الوفاة حصلت نتيجة الإصابات أو الوفاة حصلت نتيجة الحروق، لأنه في عنا جزئيتين مهمات، الثنتين بيسوون وفاة، الكسور بالجمجمة
1: والحرق،
2: والحرق بيسوون وفاة. طبعا الحل كان لدى المختبر الجنائي بأمر سهل، خذنا عينات من الدم للتحري عن وجود أول أكسيد الكربون في الدم، فكانت النتيجة سلبية، هذا مما يعني أن الوفاة حصلت قبل حدوث الحريق، وبالتالي لم يستنشقوا لا دخان ولا غاز CO ولا شيء، هم كانوا ميتين من خلال الإصابات. ففحص حللنا إشكالية،
1: حل لكم قضية
2: الجريمة كاملة. نعم.
1: طيب دكتور، شو أغرب، يعني نحكي أغرب سبب وفاة مر عليك لليوم؟
2: صحيح، أغرب سبب وفاة مر علي هو ذبح العنق وفصل الرأس عن الجسم، وهذه جريمة حصلت عندنا في الأردن قبل سنوات، وعلى الرغم من أنه السبب غريب، يعني ما عندنا إحنا جرائم قتل يكون سبب وفاة تفصل الرأس عن الجسد، ذبح العنق نادر، نادر جدا، لكنها حصلت. واللي أغرب أنه طلع الفاعل هو أحد أفراد الأسرة المدمن على المخدرات.
1: بسبب أنه يقطع رأسه كان المخدرات، في عنا جثث تيجي تكون ميتة من وراء المخدرات؟
2: في طبعا في كثير، بس يعني هاي القصة اللي أنا لحد الآن لا زلت أذكرها وبتفاصيلها بالتشريح،
1: حافظها عن غيب.
2: نعم.
1: طب أكثر قضية صدمتك؟
2: أكثر قضية صدمتني صحيح هي وفاة لسيدتين خوات قبل فترة، يعني من 10 سنين تقريبا، وهن سيدات مجتمع وسيدات يعني مرموقات في المجتمع ولهن أعمال. الصدمة في الوفاة أنه ثنتين اختاروا عمارة تحت الإنشاء في منطقة من مناطق عمان، ووجدوا ثاني يوم تقريبا من الوفاة بجانب البناية ومتوفين وكلهم كسور لما شرحنا الجثة، ولا يعني
1: لاحقا. طب ايش كان السبب؟
2: والله السبب يعني هاي قضية صدمتنا كثير. طبعا من التحري والتحليلات والفحوصات وجدنا انه ثنتين بأخذوا عقاقير، او واحدة بالذات منهم تأخذ عقاقير للاكتئاب وللحالة النفسية وإشي. هاي الثنتين طبعا احنا بالنسبة لنا سبب الوفاة كان هو السقوط من علو والكسور اللي حصلت بهاي الجثتين. طبعا سيدات بالثلاثينات اعمارهن مش صغار، يقعوا من على يطلعوا على عمارة ويقعوا من وتبين بالتحقيق انه محاولة انتحار اكثر منها سقوط.
1: طب بدي لو سمحت منك موقف الكل كان مقتنع فيه بشيء والطب الشرعي أثبت العكس، إذا تذكر يعني
2: الموقف ولا
1: يعني موقف صارت جريمة، الكل كان مقتنع بأنه سين عمل الجريمة أو سين صار معه هيك، على الطب الشرعي تدخل، بعد ما تدخل الطب الشرعي أثبتوا العكس، لا سين ما له دخل، سين ما صار هذا الإشي هيك هيك.
2: والله ما أذكر يعني بالضبط يعني.
1: طيب إيش في يعني جرائم أكثر جريمة أجتك يعني صادمة بالنسبة لك كانت؟
2: هي هاي الجريمة
1: الجريمة تبعت البنات. طيب اليوم الأفلام والمسلسلات اللي بنحضرها؟
2: خلي النقطة الأولى اللي احنا مش جريمة كانت بتعرف في 2011 لما صار الربيع العربي ويوم من الأيام صار في حشود على دوار الداخلية.
1: نعم.
2: وتوفى واحد بنفس المظاهرة. نعم. طبعا حول عنا للطب الشرعي، وطبعا اتهم انه رجال الامن استخدموا العنف وانه سقط شهيد اثناء المظاهرة. طبعا شكلنا لجنة تشريح كاملة بحالة وفاة هذا الشخص يومها، وتبين أنه سبب الوفاة كان سبب مرضي وما في أي إصابات أحدثت الوفاة أو سارعت الوفاة. فطبعا كان موقفنا إحنا بعكس
1: لا.
2: رأي الناس الناس كلها بتقول هذا مات جريمة نتيجة العنف ونتيجة الضرب ونتيجة
1: هو ما حد صابه.
2: وإحنا فعلا ثلاث أطباء اختصاصيين شرحوا الجثة زيادة بالتأكيد بأمر من النائب العام وقتها، وفعلا لم نجد أي إصابة على الجسم ممكن تحدث وفاة هذا الشخص.
1: طيب الأشياء اللي بنشوفها اليوم بالمسلسلات والأفلام هي بتعكس الواقع؟
2: هي لا تعكس الواقع، هي تعكس ماذا يريد المخرج.
1: يعني ما لها دخل بالطب الشرعي.
2: يعني ممكن تعطيك يعني جزء من الواقع أو شيء من الواقع، لكن لا تعكس الواقع بحقيقته. طبعا.
1: طيب في سؤال هلا أجاني على بالي اللي هو بيحكي لك الدي ان اي نتيجته بتطلع بسرعه ولا بتطول؟ واذا بتطول ليه بتطول؟
2: الدي ان اي طبعا هو من الفحوص المخبريه البيولوجيه اللي احدثت طفره في عالم الجريمه الدي ان اي. طبعا كان في طبعا اكتشف الدي ان اي في 1984 بواسطه العالم جيفري.
1: نعم.
2: اكتشف موضوع الدي ان اي وعلاقه الدي ان اي بالاثار البيولوجيه والانجازات اللي ممكن يفيدنا فيها فحص الدي ان اي في موضوع الجريمه وربط هذه الاثار بالمجرم او بالمشتبه فيه والتوصل الى قناعه شبه مؤكده انه اذا انطبق هذه الدي ان اي للعينات المأخوذة من المزرعة مع عينات المشتبه فيه انه هو الفاعل. هذا كان في البداية بالبدايات التطور اللي حصل في الدي ان اي كان تأخذ وقت، تأخذ اسابيع وثلاث اسابيع، لكن اليوم مع تطور الأجهزة موضوع الدي ان اي خلال ايام ممكن يعطي النتيجة القاطعة.
1: طب ما ممكن يتشابه الدي ان اي انسان عن انسان؟
2: طبعا لا، الدي ان اي هو عبارة عن اختلاف تركيبات القواعد النيتروجينية وتسلسلها بالكروموزومات الموجودة، وهذا الاختلاف يعني ما في اثنين عندهم الدي ان اي القواعد النيتروجينية بنفس التسلسل.
1: يعني حتى لو
2: مختلف.
1: حتى لو كانت
2: ما عدا التوائم اللي اصلهم بويضة واحدة وحيوان منوي واحد،
1: هذول بيكونوا متشابهين بكل
2: متشابهين.
1: جميل. هل ممكن الطب الشرعي يغلط؟
2: هلا احنا ما بنقول الطب الشرعي ممكن يغلط، ممكن انه في ظروف ما تساعد الطب الشرعي على الوصول الى الحقيقه. منها مثلا انه عدم
1: وجود أدلة كافية،
2: عدم وجود أدلة كافية يقدر الطبيب الشرعي يبني رأي حقيقي عليها ورأي جازم. التسرع أحيانا، عدم استكمال الإجراءات الطبية الشرعية بالجثة، يعني تشرح الجثة ونسيت أنك تأخذ عينات من الدم، وبالتالي بتكون الوفاة ناتجة مثلا عن سموم، ماخذ مواد سامة، ماخذ عقاقير. وهنا بنقول ليس خطأ الطبيب الشرعي، لكن هو تسرعه في الاستنتاج قبل استكمال الإجراءات اللي لازم تستكمل حتى تصل لرأي طبي حقيقي. الأمر الآخر اختلاف الآراء، أحيانا الأطباء الشرعيين بين بعض بيختلفوا، واحد برجح كذا واحد بيقول لا الأصح كذا، فهذا الاختلاف
1: برضه بيصير في اختلاف بين الأطباء
2: طبعا، يعني كثير بيصير في اختلاف.
1: شو الفاصل؟ ايش العادل؟ ايش بيكون الحل لما يصير في اختلاف؟ مين بيكون الفاصل بيناتهم؟ مين الحكم؟
2: بيكون الفاصل لجنة اخرى،
1: كمان لجنة
2: ترجح الرأي الادق والاصح والاقرب.
1: طيب ايش اول اشي بتعمل دكتور اول ما تجي لك الجثة؟ اول ما تجي لك الجثة ايش اول اشي بتعمله؟
2: احنا زي ما قلت لك انه اول ما تيجي الجثة
1: يعني اول اشي بتفحصه شو هو؟
2: لا احنا قبل الفحص لازم نستمع للرواية، سواء اجت الجثة من المستشفى، من الطوارئ، من المدعي العام، نستمع للرواية وراء تحويل الجثة، لماذا حولت الجثة للطب الشرعي.
1: الطب الشرعي
2: نعم.
1: دكتور احنا هسه راح نطلع على فاصل، بعد الفاصل نرجع للناس بسؤال، هل كل جريمة لازم يكون لها دليل مادي أو لا؟ نأخذ الفاصل ونرجع نسمع إجابتك. يعطيك العافية. نطلع نروح معاكم لفاصل ورجعين.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي.
6: أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: اشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: ورجعنا لكم بعد الفاصل. تركناكم بسؤال سألنا للدكتور، هل كل جريمة لازم يكون إلها دليل مادي دكتور؟
4: طبعا الدليل المادي ركن من أركان الجريمة، وطبعا كل جريمة لازم يكون فيها دليل مادي، وخير مثال على ذلك قصة سيدنا يوسف عليه السلام اللي ذكرها القرآن الكريم، وهو جزء من التشريع. ذكرها في قصة سيدنا يوسف مع امرأة العزيز، عندما قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في الآية: وقد شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فهذا دليل من كتاب الله سبحانه وتعالى على أنه أي جريمة لها ركن مادي، وقصة قميص يوسف هو الركن المادي اللي برأ يوسف عند اتهامه بهذه التهمة. فهذا كلام الله، فأكيد كل جريمة لها ركن مادي، لكن يحتاج هذا الركن المادي إلى سعة اطلاع ومعرفة وتدقيق حتى الوصول إليه، لأنه إحنا أمام جريمة أصبحت وسائل إخفاء الأدلة فيها جزء من ارتكاب الجريمة وليس ارتكابها فقط.
3: عن جد شعرة ممكن تخليكم تدلكم على القاتل؟
4: نعم، شعرة لعاب، سأل لعاب، نقطة لعاب تبين دي ان ايه منه خلاله انه هذا اللعاب لهذا الشخص المقتول ولا لشخص اخر وما الى ذلك.
3: طيب دكتور، كيف تتعامل نفسيا مع الحالات الصعبة؟
4: والله احنا طبعا نفسيا موضوع ثاني، بس لكن نتعامل انه احنا امام مهمة، وهذه المهمة مهمة مقدسة، هي احقاق عدالة واحقاق حق، لانه احنا الطب الشرعي بنصنفه، مش بس احنا، في العالم بنصنفه هو الذراع الفني لتحقيق العدالة، الذراع الفني لتحقيق العدالة الجنائية. طبعا احنا بنقصد هنا في جريمة القتل والاعتداءات. فالقاضي امام اي قضية، القاضي ليس عالم ادلة ولا خبير ادلة ولا خبير فني، القاضي يطبق قانون، بده دليل فني. الدليل الفني ذراع الادلة الفنية في العدالة الجنائية للقضاء هو الطب الشرعي. فمن هذه المهمة المقدسة، طبعا احنا موضوع احنا امام مهمة مقدسة هي تحقيق عدالة جنائية، فالطبيب الشرعي بده يصبر، بده يتحمل، بده يبحث حتى يكون فعلا ذراع فني حقيقي مساعد للقضاء في تحقيق العدالة الجنائية في المجتمع. وإحنا بنعتبر الطب الشرعي جزء رئيسي من منظومة العدالة الاجتماعية في المجتمع،
3: وهو من أهم الأجزاء. طيب دكتور، عمره أجتك حالة أنت عرفت أنه فيها قضية وكان صعب عليك تحكي للأهل، أو كيف بتخبر الأهل أنه هون

0: صار في قضية وفي قتل وإلى آخره، كيف بتكون؟
1: صحيح احنا طبعا بنتعامل مع الأهل بكل مشاعر إنسانية، احنا أطباء بالأساس، لكن احنا واجبنا في أي قضية فيها شبهة أو فيها شيء أنه نخبر المدعي العام المتولى القضية أو المدعي العام المناوب، وهو يتولى موضوع الإخبار بصفته المحقق أو المدعي العام الموكول له هاي المهمة.
0: يعني أنت ما بتخبره الأهل المتوفي كيف صارت الإشياء؟
1: لا احنا بنخبره طبعا، لكن من خلال طبعا أخذ الإذن من المدعي العام، احنا بنخبر المدعي العام انه نتائج تحقيقنا نتائج تشريحنا انه في خنق في هذه الجثة، فياهو بتولي المهمة او احنا بنخبرهم من خلال أخذ الإذن من المدعي العام، في لانه هذا جزء من التحقيق يعتبر.
0: طب اليوم دكتور بعد 27 سنة لك من الخبرة بهذا المجال، ما شاء الله، اللهم زد وبارك.
1: الله يبارك.
0: ايش في قضية عن جد انت بال 27 سنة انت بتتذكرها دائما بتيجي على بالك؟
1: والله انا حكيت لك يعني قضية قتل
0: النحر اللي كان فيها
1: في انثى
0: غيرها فيه
1: غيرها، يعني هاي اهم قضية، قضية البنتين تاعات
0: هذول أصعب القضايا،
1: من أصعب القضايا يعني قضايا صدمتنا وفعلا.
0: طيب اليوم دكتور هل شغلك بيأثر على نظرتك للحياة، أو هل الشغل أثر فعليا على نظرتك للحياة؟
1: طبعا الحياة طبعا بدها تمشي بجميع الأشكال يعني حياة الإنسان، لكن بالعكس انه شغلنا احنا اعطانا اتساع لما يجري في المجتمعات بشكل عام. المجتمعات ليست مدينة فاضلة، وليست المجتمعات مجتمعات مثالية، المجتمعات فيها الشر وفيها الخير، فيها الجريمة وفيها عمل الخير، فهذا طلعنا عليه من خلال ما نشاهده من جرائم، من حالات عنف موجودة في المجتمع، وإحنا مثلنا مثل بقية المجتمعات، ما يوجد في المجتمعات يوجد عنا. تمام
0: دكتور، أول جثة شرحتها؟
1: والله لا أذكر يعني بالضبط. يعني
0: كيف نمت يومها؟ كيف نمت يومها؟
1: لا أذكر يعني بالضبط يعني، بس أكيد أول في البدايات كان في رهبة وكان في يعني صعوبة بشيء طبيعي.
0: طيب هل ممكن شخص يقتل ويترك صفر أدلة؟
1: أنا في رأيي لا طبعا، إلا إذا كان قاصد يخفي الأدلة، مثل ما بنشوف حاليا أنه جرائم ترتكب ويفتح الحريق أو يتعمد حرق الجثة لطمس الأدلة، لأنه أهم أسباب طمس الأدلة غالبا هي إحراق الجثة ومقتنيات الجثة.
0: شو أغرب إشي اكتشفته خلال التشريح؟
1: خلال المهنة ولا خلال؟
0: خلال المهنة.
1: يعني أشوف أنا يعني لأنه هاي الشيء اللي واجهني أنا بالبداية، أنه بتعرف إحنا في الأحكام في الأردن، الأحكام في أحكام إعدام
0: نعم
1: كانت تصدر، وبعد ما يستكمل إجراءات الأحكام درجات التقاضي كلها ويصدر قرار التمييز وتصل مرحلة الحكم إلى التنفيذ، واجهنا أنه إحنا في حالات الإعدام سابقا يعني ببدايات ما دخلنا الطب الشرعي كان يحضر الإعدام طبيب السجن. تفاجأنا بعد فترة أنه تحولت المهمة حضور الإعدام للطبيب الشرعي. فأول حالة إعدام أنا بلغت أني لازم أحضر, فعلا انصدمت في الموقف أنه أنا شو دوري
0: فعليا شو الدور
1: أحضر الإعدام أنه أنا طبيب شرعي. فطبعا فبعدين تبين أنه دور الطبيب اللي بده يحضر هو الطبيب الشرعي هو تثبيت وقت الوفاة. بعد تنفيذ الإعدام بده الطبيب يثبت وقت الوفاة, يعني حصل الإعدام بده يثبت وقت الوفاة حتى ينزلوا الشخص وحطوه بالسيارة. وكان فعلا كان وضع صعب لأنه أولا الإعدام يصدر بفترة أنت تتبلغ فيها في الليل, أنه الصبح الساعة 5 في تنفيذ حكم إعدام, باثنين أو ثلاثة صدر فيه حكم إعدام واتخذ الدرجة القطعية, وأنت بدك مكلف أنه تحضر وتثبت حصول الوفاة وقت الوفاة في ساعة الإعدام. وهذيك الليلة ما نمت ثاني يوم بدي السائق يجينا على الساعة 3-4 لأنه الإعدام ينفذ فجرا على الساعة 5. ففعلا كانت أصعب
0: حالة إشي
1: مرقت علي.
0: أنا انبسطت كثير معك دكتور منصور, في كثير أسئلة كمان نفسي أسألها, فبتوقع إن شاء الله لقدام رح نعمل كمان حلقات نحكي فيها أكثر عن الطب الشرعي. انبسطت فيك كثير وشكرا لك وعلى وقتك.
1: الله يعطيكم العافية وشكرا لكم على الاستضافة.
0: الله يعافيك. شكرا لكم مستمعينا, وإن شاء الله بنشوفكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة. الله يعطيكم العافية.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء, في ناس عايشة جنبنا كل يوم, وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات, 4 عصرا بتوقيت عين اف ام, برعايه
3: لك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية. قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية على الأردن والكويت والبحرين. جامعة الدول العربية تدين العدوان الإيراني على الأردن والكويت والبحرين بالصواريخ والمسيرات. شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية تقول إنه تم رفع عدد الرحلات إلى مدينة دلس الأمريكية تدريجياً لتصبح يومية بعد تزايد الطلب لمتابعة كأس العالم. حزب الليكود يقول إن نتنياهو سيخوض الانتخابات التشريعية المقبلة. هيئة بحرية تقول إن سفينة أبلغت عن إصابة شخص وفقدان 2 من أفراد الطاقم شمال شرقي ميناء صحار العماني.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

يا هلا ويا مرحبا مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. يا هلا ويا ميت مرحبا ويا اهلا وسهلا بكل الحبايب والمحترمين والرائعين وكل الناس الحلوين والفخمين اللي عم بتابعونا وبلشوا يسمعونا مع بعض ببرنامج الترويحة، برنامج روحت.

طبعا يا جماعة يعني اليوم لاحظت ملاحظة وأنا جاي يعني بالسيارة على الإذاعة بأنه والله في أزمة منيحة اليوم بالشوارع، فكل الناس الموجودين في الشوارع بأزمة شوارع عمان بكل مكان عم بتتابعونا فيه، عم تسمعونا فيه، عم تحضرونا فيه وبتشاهدونا بشكل متلفز. من وجه لكم تحية كثير كبيرة. أكيد معاكم أنا أسامة الجيتاوي من وراء مايك عين اف ام، ومعانا ضياء الربابعة المايسترو الكبير يعني ملك الأرشيف. بس يكون رايق فقط، بس يكون رايق، بكون يعني انسى معلم. الله يسعد هالمساء. تحياتنا لأخونا وحبيبنا أيضا أحمد الحواري من الإخراج الإذاعي، الله يسعد لي قلبك. إخراج إذاعي مين؟ الإخراج التلفزيوني أخونا تيسير الحواري. أهلا وسهلا فيكم، موجودين أكيد باستوديوهات عين اف ام لكل مكان موجودين فيه يعني مستمعينا الأعزاء بسمعونا أو بيشاهدونا، الله حيهم والله يسعد مساهم. ومنذكركم دائما بأنه برنامجنا برعاية مجموعة شركات بسطامي وصاحب الوكيل الرسمي والحصري للعلامات التجارية BYD ونيسان وإنفينيتي.

معكم دائما أجواءنا الجميلة والرائعة ومع الأجواء الصيفية، وبتعرفوني يعني قد ما أنا كائن صيفي قد ايه بكون متحمس بأجواء الشوب ومتحمس بالأجواء الصيفية هاي. إن شاء الله أنتم اللي موجودين بسياراتكم تكونوا متحمسين، تكون أموركم تمام، لأني عم بشوف قاعد يعني أمامي ولا حدا قاعد بسيارة متحمس ولا حدا قاعد بسيارة بضحك. يا أخي مش عارف، زمان ما شفت حدا بضحك، زمان ما شفت حدا بيبتسم، والله العظيم زمان كثير. ها هاي ضياء، طبعا ضياء يعني مش عارف شو تقول عنك، هسه قبل شوي دخلت اقسم بالله كأبني، اقسم بالله انك كأبتني انا يعني فوق ما جاي انا هيك مبوز وانت طاقع بوس كمان. طب ماشي نعسان الله يعطيك العافيه. من اي ساعه مداوم اليوم؟ دوميه مع استاذ عامر من الصبح، الله يعطيكم الف عافيه سيدي. والله الشباب عندنا ما شاء الله عليهم بتعبوا، ويعني خليه نحل عم تشتغل، الله يعطيهم العافيه يا

شاء الله يعني صهيب وإياد وضياء لابسين نفس الإشي الثلاثة، البلوزة اللي إيش مكتوب عليها أردن وأرض العزم صح؟ فالثلاثة لابسين هذا ما شاء الله. ذكرتني زمان مرة أمي راحت تصورنا أخذتنا زي هيك طقم، كلنا نفس اللبسة أقسم بالله كلنا نفس اللبسة، تقول طالع هندي يا زلمة هرب من الهند. فتحياتنا برضو كمان يعني زملائنا الفخمين اللي الله يعطيهم ألف عافية، اللي كل هاي الفيديوهات وكل هذا الشغل القوي جدا على السوشيال ميديا عم بتشوفوه وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. صهيب نمر الله يعطيك ألف عافية، ياد حساسنا يعطيك العافية، ياسين حواري يعطيك العافية، وكل الشباب الله يعطيهم العافية. هاي الهوية البصرية الحلوة والريلات والأشياء والمقاطع خلينا نحكيها اللي من برنامجنا اللي بتجيب ملايين المشاهدات، في وراها فريق عمل هوية بصرية للإذاعة وعمل أشياء كثير حلوة. الله يعطيكم العافية شباب، والله دائما مبدعين.

وبرضو كمان حبايب القلب الساتنا مستمرين معاكم على الهواء مباشرة. وطبعا تحياتنا لكل اللي بلشوا يبعثوا لنا رسائلهم على رقم الواتساب تبعنا 078-46-31. حياكم ويا مرحبا فيكم جميعاً.

طيب حبايب القلب خلينا نطلع مع بعض على رفع أذان العصر ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا عبر هواء إذاعة عين اف ام. خليكم معنا.

0: على أربع روحات مع جداوي روحات
1: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: الآن بلا عص لهشم اللعب.
4: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: والله يا اخوان ابو الرباب ابو الرباب بطلت اعرف احكي بطلت اعرف احكي اسمك والله ابو الرباب يا جماعه اعطاني دفعه معنويه يعني مرتبه. اضحك ابو الجتاوي شو يعني اضحك يا زلمه. والله يا ابو الرباب يا زلمه انت حبيب القلب الله يسعد لي قلبك. في شغله خلينا هيك نحكي فيها بما انه يعني يوما عن يوم عم نراقب مع بعض كلياتنا وعم نستنى بدء مباراتنا بكاس العالم وعم نستنى اصلا بدايه الكاس العالم اللي خلص يعني ما ضل كم يوم أصلا عشان تبلش البطولة. عجبني شغلة الزميلة قناة المملكة أطلقت تميمة اسمها أدوم, يعني هاي تميمة النشامة أو تميمة قناة المملكة لمرافقة ودعم رحلة المنتخب الأردني النشامة ببطولة كأس العالم 2026. جدا عجبتني الفكرة, عجبتني فكرة أنه في تميمة للمنتخب اللي اسمها أدوم, وأدوم هي عبارة عن حيوان مها يعني, واختاروا حيوان المها بالتحديد يعني لأنه يكون مستوحى أول إشي مستمد من مملكة أدوم التاريخية الأردنية العريقة بمحافظة الطفيل بصيرة. طبعا هذا الاشي او هاي التميمة بتعكس الامتداد التاريخي والعمق الحضاري للأردن والرمزية. يعني هو بمثل أدوم بمثل اللاعب رقم 12 وهو الجماهير الأردنية الوفية اللي تقف خلف المنتخب. اشي صراحة جدا رائع وتم ربطه بحيوان المها, يعني اختياره هو هيك عاملينه كيوت صغير ورايح مع المنتخب على هذا. يعني شفت الإعلان جدا عجبني, هذا اللي احنا بنحتاجه اليوم وهذا فعلا احنا اللي بنحتاج منه من يعني الله يعطيهم العافية قنواتنا جميعها, وهذا بنحتاج منه للاتحاد. يعني كان مفروض اطلاق التميم يكون بشكل اوفيشالي مثلا, اتفقوا مثلا الاتحاد مع قناة المملكة مع كذا يعني, لكن الفكرة لطيفة جدا. ما بعرف شو الابعاد لكن حيوان المها العربي هذا الحيوان اللي بشكل واحد من الارث أو يعني واحد من الحيوانات المهددة بالانقراض اللي الأردن ما زالت معاملت لهم محميات, ويعني يعتبر واحد من الحيوانات الرسمية اللي تمثل يعني الإرث والتراث الأردني. حيوان المها كثير من الشغلات اللي يعني بتمثلنا, بتعرف كل تراث كل دولة في إلها حيواناتها زي مثلا العصفور اللي على الدينار الحيوان المها إلى آخره, فإشي صراحة جدا رائع. احنا خلص بكره ما ضل اشي, يعطيك العافية. بين منو مين اول مباراة بكره؟ المكسيك وهذا ثاني حلو. طيب هون يعني الزميل الحبيب عدي صافي من موقع الدار, ما شاء الله عليهم موقع الدار يعني نشطين جدا دائما بتغطية الأخبار, بقول لي أو هون في أمامنا خبر, هذا الخبر موجود على موقع الدار الإخباري, بيقول يعني أحد خبراء علم الاجتماع بيصرح لموقع الدار توقيت مباريات كأس العالم قد يرفع احتمالات الطلاق والعنف في الأردن. واحد الله يا زلمة. هاي هاي هاي خلاص احضروها بالدار يا شوفي. هاي هاي هاي
1: هاي هاي شدوا الحيلي شدوا الحيلي يا النشا.
0: بقول لك ممكن يصير في خلافات, هاي الخلافات قد تنشأ يعني بين الأزواج بسبب اختلاف الاهتمام بالرياضة أو اختلاف التشجيع بين المنتخبات, ما قد يؤدي إلى توتر داخل البيت خصوصا مع كثافة متابعة المباريات وتداخلها مع الحياة اليومية والعمل والدراسة. وأشار برضو أن متابعة البطولة قد تدفع بعض الأشخاص لتغيير نمط حياتهم خلال فترة المونديال, سواء من خلال السهر الطويل أو الإشغال المستمر أو الانشغال المستمر في المباريات, الأمر الذي قد يؤدي للاضطرابات في النوم وعدم انتظام في الالتزامات الأسرية والمهنية. ولعت. طبعا أيضا في عنا تحذير من الانفعالات المرتبطة بنتائج المباريات خصوصا في حال خسارة المنتخب الوطني أو المنتخبات اللي بتابعها الأفراد اللي بشجعوها يعني, وهذا ممكن يؤدي لتفريغ الغضب داخل الأسرة مما أيضا يرفع احتمالات حدوث خلافات حادة بين الزوج والزوجة. حلو الله يبشرك في الخير سيدي. طبعا ايضا وضح بانه راح يكون هناك امكانيه لتسجيل حالات طلاق او عنف خلال فتره كاس العالم خصوصا في ظل الانفعالات العاليه اللي بترافق الفوز والخساره, داعيا الى التعامل مع البطوله بروح رياضيه وتقبل النتائج وتجنب يعني التحيزات الحاده. بلاش تتطلقوا يعني هذا ضروري نحكي فيه. بلاش تتطلقوا.

0: والله يا جماعة ما سألناكم أنتوا شو وضعكم، شو مخططين ل يعني المباراة؟ ما ضل خلاص قد يضل لمباراتنا أصلا.
1: لعيني لعيني
0: احنا مباراتنا يا سيد العزيز ضل لها بالضبط، افتح يا تطبيق سند خلينا نشوف نرجع له بالكاونت داون. ضايل لمباراتنا يعني شو تبدأ المباراة القادمة خلال 26 دقيقة؟
2: لا دقيقة شوي، دقيقة لا يا
0: اخواننا تطبيق سند انتم مخربطين، حاطين 26 دقيقة و11 يوم و6 ايام. بالعكس، اوكي بالعكس من اليمين للشمال، هي لازم من الشمال لليمين. طيب ماشي، لو كانت بالانجليزي صحيح. ضايل لمباراة منتخبنا يا سيد العزيز 6 ايام و11 ساعة و26 دقيقة، 6 ايام 11 ساعة 26 دقيقة، وتبدأ صافرة البداية لمباراة منتخبنا الوطني مع النمسا، اللي إن شاء الله يا رب نقدر نفوز عليهم.
3: يا منتخبنا فوز،
4: يا منتخبنا فوز،
3: حقق أمال شعبنا يلكلك فن وذوق.
0: صراحة ما يعني ما بدي أحكي لكم قدي، عن جد عجبني موضوع أنه صار فيه للمنتخب الأردني تميمة وهي أدوم، وهو حيوان المها اللي يشكل جزء من التراث أو الثروة الحيوانية والبرية اللي موجودة عندنا بالأردن، وإشي بنعتز فيه من بداية تأسيس دولة الأردن من زمان وإحنا صغار بالتسعينات والثمانينات وإحنا بنتغنى بحيوان المها العربي. الإعلان جدا عجبني لما يعني نحكي عنه، والطريقة كثير حلوة، فبحاجة عن جد لهيك شغل دائما. الله يعطيهم العافية جميع القنوات والزملاء اللي بيشتغلوا أشياء لطيفة زي هيك، يعني بتعوض النقص اللي حاسه الناس بالشارع لدعم المنتخب إعلاميا. أبو الجتاوي الغالي يا وزير السعادة، تحياتنا لك حبيب القلب علاء الجريري، يا هلا ويا مرحبا. راح نرجع ونستكمل ويلا يعني راح تبلش الأجواء الحماسية. أقل من خمس أو ست أيام راح نبلش مع منتخبنا الوطني، يا رب يلا خليكم معنا.

0: حبايب القلب مستمعينا الاعزاء وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره وحاب اسمع كل رسائلكم اللي بعثوا لنا اياها اليوم. يلا نسمع هاي الرساله.
1: اخي اسامه،
0: هلا اخي،
1: الله يسعد مساك ومسا جميع مستمعينا. اخي خلص النت وانا ببعث لك امبارح، يعني شو ماله؟
0: شو في؟ شو ايش ماله؟
1: من مضايقة؟
0: انت اللي مضايقني.
1: لا والله عبرنا يا اخي،
0: فيش حدا مضايقني، فيش حدا مضايقني حبيبي يا ابو العجوري، يا هلا والله.

0: الأربعة روحت مع جداوي روحت.
1: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: يلا خلينا شوي نرجع للحماس وللأشياء اللطيفة والرائعة اللي معانا، ويعني نشوف شو أجواءكم. هل أنتم مع الدراسة اللي بتقول مش دراسة يعني خبير علم اجتماع، يعني هذا المفروض توقع بكرة أصلا الصبايا يحكوا فيه البرنامج، بس عن جد شو الوضع؟ راح تصحوا؟ بلغوني راح تصحوا، أكيد راح تصحوا. هلا مباريات المنتخب تمام، بس المباريات الثانية شو الوضع راح يكون عندكم؟ هاتوا بلغونا احكونا.
1: الله يسعد هالمساء أبو الجتاوي حبيب القلب يا محترم، كيف حالك؟ طمنا عنك.

0: ابو الجتاوي بهالزمانات بلدك تحط لنا اغنيه ابطال الملاعب وحميد وشامل، ذكرتني فيها اي لما حطيت الاغنيه اللي قبل شوي عن المنتخب، وكنت تشتغل لنا فيها ابو الجتاوي طول الوقت انت وصديقك الله يسهل عليه. فشغل لنا
1: ابطال الملاعب حاضرين
0: الله يسعد مساك،
1: حط لنا اياها يا ضياء.
0: الجتاوي شجاع شقير يتكلم.
1: حبيبنا يا حبيبنا يا شجاع الله يسعد لي مساك، يا هلا ويا مرحبا، اهلا وسهلا. شوف برضو كمان هون، شوف عندنا رساله، مرحبا ابو الجتاوي. بحب تحيي الانسه ميلا ابو الشريف من عمان والدرعاوي من سوريا، بقول له ان شاء الله الكاس اردني باذن الله، وانا ابو هاشم الطفيلي تحياتنا لك، كاس العالم يا رب الله يسمع منك.

0: اسمع هالرسالة.
1: والله ابو جيت اليوم الشركة بعثت لنا ايميلات
0: ايوه
1: مباريات المنتخب كلهم الدوام من
0: أطلق.
1: البيت لانه انا مهندس برمجيات
0: اها
1: الامور بالبيت عادي
0: فروم هوم سيدي فروم

0: مساء الخير ابو جتاوي ومساء الخير للجميع. معك محمد شمس.
1: هلا سيدي،
0: كيف امورك؟ ان شاء الله بخير.
1: هلا والله.
0: تعرف شو مشكله العرب هسه؟ بنشغلت الواحد على مؤاخذه يحضر مباراه ويشجع وكذا وهيك، مشغلت بس بنفس الوقت اقسم بالله العظيم يعني شغله بتبكي وشغله بتضحك، يعني غير تلاقي الجوامع كلها فاضيه والكافيهات مليانه.
1: نعم.
0: يعني بتقول له قوم صلي الفجر، بصير يتثاوب وتعبان ومش قادر وحالته حاله، ودائما كل الشعبات متاخر على دواماتها عند المباراه بدهم يصحصحوا. فاذا هذا الحكي مظبوط يا اخي اشي غريب، يعني اشي متناقض. حبيبي بتشوف
1: بحكي لك صديقي، هسه مش شرط برضو كمان، يعني احنا خلينا ناخذها من زاويه ثانيه. ليش صحيت الناس بدري؟ ما تخليه يستغل انه يصلي الفجر. يعني خلينا ناخذها من هاي الزاويه، انه ليش صحيت الناس بدري؟ ما تشجع الناس انهم يصلوا الفجر وبعدين يحضروا المباريات. يعني ال- ال- ال- ال- الشغلتين ما بتعارضوا مع بعض، فهمت علي كيف؟ يعني في ناس تحضرها بالدار، ممكن تقوم تصلي الفجر بالدار، وممكن في ناس تقوم بدها تطلع بيقولوا شباب يلا بنطلع بنصلي الفجر وبنكمل هذا على الكافيه وبنحضر المباراه. فالامور بعرف لهفه الناس على كاس العالم، لهفه الناس على صلاه الفجر، بعرف انه هذا الموضوع، وخصوصا انه في ناس كثير عم تهجر المساجد وبهاي الاوقات المباركه زي الفجر والاخره. هي طبعا مش بسبب البعد عن الدين والايمان، بدناش نظلم الكل، لكن يمكن ظروف الحياه وظروف الناس والصحوه بدري وكذا بطلت متاحه بسهوله زي اول. لكن ممكن تشجع الناس يكونوا بهذا الوقت صحيين ويصلوا. الله يسعد قلبك حبيب قلبي. يلا نطلع على فاصل، نرجع نستكمل معاكم حلقتنا. خليكم

0: بهز الملعب.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: جزء الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الولايات المتحدة ودول أخرى تندد بالتخطيط الهادف إلى القتل وغيره من الأنشطة الخبيثة للحرس الثوري الإيراني في أوروبا. عشرات الحريدم يتظاهرون في تل أبيب احتجاجا على اعتقال 19 منهم بسبب التهرب من الخدمة العسكرية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال شخصين في جنوب لبنان ونقلهما للاستجواب. ترامب يقول إنه على وشك إصدار أوامر بهجمات جديدة على محطات طاقة وجسور إيرانية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: تميزي هالسنة وفرعت إيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة إله، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: الآن بلا عصر لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: أسئلتكم على الهواء مباشرة وعلى رقم الواتساب تبعنا 0784631. هذا هو رقم الواتساب تبعنا ويعني اللي بتقدروا تبعثوا لنا عليه كل مشاركاتكم.
1: وإحنا السند والفخر لو كشر زي
0: أبو الجتاوي كنا مبسوطين أكثر بكأس العالم المرة الماضية، مش عارف ليش المرة هاي خايفين نخسر ونتنكس، بس لو فزنا أي فوز رح ننبسط. يا جماعة شوفوا، خليني أنا أكون كمان صريح معاكم اليوم، يعني اليوم إحنا الإكسبكتيشنز أو التوقعات ما بدناش نعليها، يعني أنا يعني بزبطش أجي أقول، وليس من المنطق أجي أقول أنا والله إحنا طالعين فريق ننافس على كأس العالم، نتمنى أنه نحقق نتائج جدا ممتازة خلال كأس العالم، وكرة القدم فيش فيها مستحيل، نتمنى أنه يتحقق حلم ممكن يكون عن جد حلم عند أي حدا في الدنيا أنه نوصل كأس العالم، لكن المهمة على الورق صعبة أو شبه مستحيلة. ما بدنا إشي يا جماعة، العب مباراة حلوة وفرجي شعبك أنك أنت بتلعب بأداء ومستوى يليق بكأس العالم ويليق باسم النشامة أبطال آسيا، واخسر مرة ومرتين وثلاثة أنا هحط لك على راسي من فوق، وأنا واثق من الشباب، والشباب ما رح يقصروا، والشباب رح يقاتلوا، رح يقاتلوا لآخر لحظة على أنه يعني بأي مباراة يكونوا فيها يكونوا فايزين. فعادي يعني حط أنك أنت تتنكس أو حط أنه إحنا في احتمال، لأنه إحنا يعني ما نعلي التوقعات، نخلينا منطقيين نوعا ما بالتوقعات. إحنا شو بنحب وبنأمل، شو السيناريو اللي بيخدمنا، منضل ندعي يا رب أنه يصير، يا رب نطلع من أفضل ثالث ثوالث، يا إن شاء الله من ثمن ثوالث إن شاء الله يا رب يا سيدي، زي ما بيقولوها الله بيستر لنا وبكون لعبنا تمام وبنقدر أنه نفوز بمبارتين مثلا ونتأهل. ما بتعرف شو السيناريو اللي بيصير، وممكن كمان نخسر أول مباراة وثاني مباراة ونغادر وثالث مباراة ويعطيكم العافية. فكل إشي مفتوح، لكن عيشوا اللحظة. إحنا مشكلتنا هيك دايما، منضلنا نفكر إنه أنا خايف إنه مستقبل، طب لو تنكسنا، طب لو خسرنا، يا عمي ماشي ماشي، خلي هالأفكار تروح لسه، يعني بدنا نبلش، خلينا بدنا نشجع وعايشين هاي الأجواء، وعايشين أجواء كأس العالم وأجواء التحضيرات لكأس العالم وهاي الأشياء كلياتها. فيا جماعة يعني انبسطوا بمنتخبكم اليوم، ادعوا لهم يفوزوا، نتوقع منهم إن شاء الله يا رب نتائج تكون نوعا ما كويسة ومنيحة، لكن جد انبسطوا بالكلارات، انبسطوا بالشعارات، بكل إشي حلو عم بصير وكل إشي لطيف عم بصير على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كان على مواقع التواصل الاجتماعي أو يعني على الإعلام أو بكل مكان، كلنا حماس لنكون خلف المنتخب.

0: اسمع هاي الرساله كمان.
1: ابو جتاوي يسعد مساك.
0: على حبيبي
1: والله ابو جتاوي، ربحت التيشيرت تاع المنتخب ضايل الشورت عشان لحق اول مباراه.
0: ضايل الشورت؟
1: اي نعم، جسمي زي جرت الغاز بس بشد حيلي. ما عليك،
0: صار صار سيدي.
1: يسعد مساك ابو جتاوي، محمد حماد معك.
0: هلا ابو حماد، الله يسعد مساك يا باشا. هلا والله، نسمع هاي الرساله كمان. وينها وينها هايها؟ يلا
2: ابو جتاوي يسعد مساك. بالنسبه للمنتخب عندنا يعني اول مره بتاهل لكاس العالم، وبما انه اول مره بتاهل لكاس العالم هاي بحد ذاتها انجاز.
3: صحيح
2: فان الشباب شو ما قدموا شو ما عملوا احنا رح نضل مبسوطين منهم، وانا متاكد انهم رح يصنعوا الفارق المره هاي
0: يا رب.
2: باذن الله التوفيق لنا ان شاء الله.
0: يا رب يا رب ان شاء الله، هذا اللي بنتمناه دائما. وان شاء الله يعني الاجواء بتكون اجواء بطوله رائعه، على الرغم من انه كثير في يعني ناس براهنوا انه هاي البطولة راح تكون من اسوأ البطولات تنظيما يا جماعة. يعني كثير ناس بيحكوا على التنظيم، حتى اللعيبة اليوم شفت لعيبة لفريق، لعيبة فريق استراليا محروقين الشمس، محروقين حرق، زتينهم ابصر يعني وين باي ملعب يتدربوا فيه والى اخره. فكتنظيم كثير بيقولوا انه ممكن يكون من اسوأ الاشياء اللي تنظمت. حتى في ناس كثير قاعده بتقول انه يا ريت يعني يرجع يعملوا بقطر. انفنتينو كان في له تصريح، ما بعرفه قديم ولا جديد هذا التصريح، لكن قال اتمنى العشر نسخ القادمه من كاس العالم ان تكون بقطر. يا باي ما احلاها بقطر. أبو الجيتاوي، الناس اللي خايفة من الخسارة بحب أقول له تواجد المنتخب بالمونديال هو بحد ذاته إنجاز، ومع هيك الشباب بلعبوا لعب حلو، وأنا متفائل يعني بالتأهل كأفضل ثالث إن شاء الله سيدي. يا رب. قربت قربت ست أيام على أول مباراة للحلم اللي كنا نحلم فيه، وأجيال وراء أجيال حرفيا حلمت فيه.

0: اسمع هاي الرسالة.
1: الله يسعد مساك ابو جيتاوي. اسمع شوف هم وشو ما تقدموا ميت يعني طيب الامور ومبسوطين، لكن كله بكفه ومباراة الجزائر بكفه.
0: اه

0: أبو الجتاوي، أنا إذا بتمنى إشي بتمنى في هاي مباريات كأس العالم، ما عندي مشكلة لو الأردن خسرت بالمباراة الأولى أو المباراة الثانية، بس المهم يفوزوا على الأرجنتين. أقسم بالله إذا فازوا عمري ما بفتح تلفزيون ولا بحضر مباراة، عيب علي إذا بحضر مباراة من مباريات كأس العالم. خلص بالنسبة لي
1: خلص
0: الكورس اتسكر.
2: الله يمسك في خير أبو الجتاوي. أبو الجتاوي الله يقوي النشامة، النشامة قدها شو ما عمله سيد العزيز. بس أنا مستغرب من شغلة واحدة يا جتاوي،
3: قول
2: أوكي بلفظ بالشوارع كثير، مش شايف بهجة كأس عالم؟
3: لا ما في.
2: مش شايف صور لكأس العالم؟ مش شايف ناس لابسي كلر المنتخب؟ ما في تسجيع. بحس الناس يعني مش معطي أهمية للموضوع، مع أنه الموضوع مهم جدا للأمان. يعني نشامة برفعوا علم الأردن يعني برا مؤاخذة برفرف وين مكان بالدول الثانية، بس مش شايف في الناس متشجع على الموضوع، الناس ما بتحكي على الموضوع. يعني الله يخلف عليك يا أسامة، أنت اللي قاعد بتحكي على الموضوع
3: هذا واجبنا سيدي. سيدي العزيز واجبنا واجبنا
2: وفي هناك كفاية. بلد قل لي جزائر، بلد قل لي أرجنتين، بلد قل لي نمسا، إحنا الأردن خط أحمر. الأردن أولا سيدي العزيز، ما أيوة. بطلط لحدا
3: أيوة.
2: واللي بيخاف ما يسولف في السيدر، إحنا ما منخاف، سواء فزنا نجحنا إحنا نساول علينا والباقي على الله. بس
3: صحيح
2: كفاية يا أبو الجتاوي
3: حبيب قلبي،
2: الواحد ما يخاف يظلوا متفائلوا، بس متفائل بالظلم اللي عنده، النشام اللي عنده. بعدين سيدي العزيز ولي العهد داعم للمنتخب، الله يخلف عليه، الله يتزال خير، ولي العهد معاهم، فعاد ما بنخاف عليهم.
4: يسعد مساك أبو الجتاوي الحبيب،
3: عافية عليهم شباب.
4: معلم وصولنا لحاله كفاية، وصدقنا راح يكون في مفاجأة من منتخبنا. منتخبنا 11 لاعب وكل فريق بقالنا 11 لاعب، الأداء كله عدم أخذ على أرض الواقع. منتخبنا فاجأنا بكأس آسيا، فاجأنا بكأس العرب، ولعب لعب ما شاء الله مشرف. الله يعطيهم العافية جميعا ويسعد مساكم جميعا
3: حبيبنا. الله يعطيك العافية. أهلا ويا مرحبا.
5: مساء الخير، يعطيكم العافية معلم. شوف يعني يخلف عليهم شباب المنتخب، ما قصروا، اللي راح يلعب واللي ما راح يلعب بكأس العالم، ويعني بكفي انهم وصلوا لنا للمرحلة هاي. احنا لنا سنين وسنين واجيال واجيال بيستنوا هالحلم هذا نوصل لكأس العالم.
3: صح.
5: فان شاء الله يعني فالهم البيرق ان شاء الله، وربنا يوفقهم ويسر امورهم. اهم شيء بس ما نطلع بفضيحة احنا يعني، وعادي نخسر 3 مباريات عادي، احنا اول مرة نوصل كأس العالم، فيعني الامور طيبة ان شاء الله خير. قولوا يا رب
3: يا رب يا رب يا رب حبيبي يا رب. يلا خلينا نطلع فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا حبايب القلب.

0: تراوحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا. أحكي

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

أول مباراة بكأس العالم راح تكون يوم غد على 10 مساء بتوقيت الأردن، وراح تكون يعني المباراة ما بين المكسيك وجنوب أفريقيا.

0: مع احمد عماير، يمكن سمعناها مشاركته.
1: احمد جتاوي مساء الخير، يعطيكم العافيه.
0: سمعنا احمد عماري، الله يسعد مساك. نسمع اخونا قتيبه شو بعث لنا. يلا
2: الله يسعد لي هالمساء ابو الجتاوي الحبيب، انت وابو الرباب على منسمه معه والطاقم الاذاعي كامل.
0: ليش منسمه معه يا زلمه؟ والله انك كويس
2: حبيبنا ابو الجتاوي. انا والله بدي اعقب على نقطتين
0: تفضل
2: فقط لا غير. يعني انت لفت انتباهي امبارح على نقطه مهمه جدا وهي الاعلام، تمام؟ انه ليش ما يكون في اذاعه تلفزيونيه في المنتخب في المونديال تبث المباراه لقناة الأردن مثلا،
0: صح؟
2: أو للأردنيين.
0: لا هلا شوف، بث المباريات هذا إشي ثاني. يعني اليوم أنت أنك يكون في استوديو تحليلي تبث مثلا، خلينا نحكي أراء الناس، يكون في لك استوديو بالولايات المتحدة الأمريكية مستأجره مطلع على واحد من الملاعب، أو موجود بمدينة من المدن القريبة على المنتخب، ويكون في عندك ناس وتحليلات وجماهير وكذا، هذا تمام. لكن الفكرة بأنه في حقوق بث، يعني ما بيقدروا أنهم يبثوا المباراة للناس عن طريق مثلا تلفزيون الدولة، وإذا بده يبثها ويشتريها يعني بتحكي أنت بعشرات آلاف الدنانير حقوق البث، إذا ما كانت أكثر من هيك كمان. فحقوق البث حصرية لدى بين سبورت، لكن المحلات بدفعوا عشان يعرضوا على الشاشات. حتى لما تيجي الدولة اليوم بتقول لك والله بدنا نحط شاشات عشان نعرض المباراة وتشوفوها، حتى نفس الحكومة والدولة أو وزارة الشباب بتدفع مبلغ معين لقنوات بين سبورت عشان يبثوا المباراة عندهم على الشاشات، أو حتى يبثوها للناس يعني بشكل مجاني. فإنه يكون في بث مباراة صعب. لكن احنا كنا عم نحكي مبارح، يمكن خلينا لما نسمع من كم المشاركة، كنا نحكي أنا وطراوني أنه لو في مثلا استوديو فعلا يعني خلاص موجود فيه مذيع مذيعين مثلا، أو أكثر من مذيع من مؤسسات إعلامية مختلفة أو من تلفزيونات مختلفة، يكونوا بأول بالأخبار بالكذا، بيجيبوا ضيوف، يكون في أشياء. لكن والله ما بعرف، يمكن ترتيبات اللوجستية صعبة، يمكن الإشي جدا مكلف بأنك أنت تعمل استوديو. يعني ما بعرف شو الحجة، هل هي اجت الفكرة ما اجت الفكرة، يعني ما مش عارف. لكن احنا اللي فعلا كنا نحكي فيه انه بدنا نقل حصري لاجواء المباريات واجواء اللي بصير يعني عن طريق اي شاشة وطنية من شاشاتنا. وانا اليوم قلت كثير حبيت بانه قناة المملكة عملت ادوم هاي التميمة، واللي هو اللاعب رقم 12 اللي بيمثلنا احنا كلنا كمواطنين اردنيين كجمهور اردني، بيشجعوا المنتخب، إشي جدا رائع. ويعني استمدوا اسمه من آدوم، من المملكة الأدومية، هذا جزء من تراثنا والتراث المر على هاي الأرض اللي إحنا فيها. وأيضا حيوان المها اللي هو يعتبر من الثروة الحيوانية النادرة بالأردن، ويعتبر الحيوان جزء من إرث الأردن، ومن خلينا نحكي كيف زي الطيور زي الكذا، حيوان جدا رائع ويتسم بالصبر وتحمل العطش وتحمل الظروف الجوية الصعبة، وبعيش بالصحراء، وحيوان جدا جميل. وقدرنا في الأردن وبالتحديد أتوقع بمحمية ضانة والعديد من المحميات بأنه نحافظ على هذا الحيوان، لأنه هذا الحيوان أصلا حيوان مهدد بالانقراض، لكن قدرنا أنه نحافظ عليه وما نخليه ينقرض من الأردن. ويعني أعدادهم آخر فترة زادت بشكل جدا رائع. نكمل قطيبة شو بعث لنا.
2: أي إذاعة أردنية،
0: نعم،
2: أو أي تلفزيون أردني، يعني هذه نقطة مهمة والله يا أبو الجيتاوي. النقطة الثانية بالنسبة للمنتخب، والله النشامة قد حسيني، النشامة قدها وقدود، لكن عندهم نقطة. طبعا لا، مش أنا لا محلل رياضي ولا مذيع رياضي ولا كابتن في بلعب فوتبول ولا شيء، لكن ننتقد بس اللي منشوفه. النشامة والله قدها، لكن عندهم شغلة بسيطة وهي عدم تحمل مسؤولية الطابة. يعني إذا بتصلوا الطابة فورا بده يخلص منها يمررها ل
0: هذا يمكن جزء من
2: زميله فورا أثناء المباراة. إحنا هاي النقطة لو يخلصوا منها اللي هي قصة الخوف، والله أنا بضمن إنه النشامة قدها.
0: هسا المفروض إنه هاي نقطة التوتر أو الجانب النفسي سيدي تكون يعني شوي الأمور أبسط وأخف، لأنه اليوم إحنا عملنا مباريات ودية مع أفريقيا كثير كبيرة، وأكيد دخلنا بأجواء كأس العالم وبلشنا ندخل في الأجواء، فالتوتر شوي. هلا هذا بسبب التوتر، اليوم اللاعب فعلا بتكون تحس إنه الباصات مش صح، مرات باصات غلط، مرات تجي اللاعب ما بيصدق الله متى يخلص من الطابة، بيكون هو متوتر خايف دوش يتحمل مسؤولية. لكن اليوم على الجميع إنه يتحمل مسؤوليته داخل الملعب، واحنا متفائلين بشبابنا الفخمين. تفضل.
2: ودائما خلينا نتفائل بالخير،
0: عيني بحكيها والله اخذتها من ثم،
2: راح نشوفه. ويعني تفائلوا بالخير تجدوه،
0: صحيح.
2: بس نقطتك امبارح اللي هي لفتة اعلامية جدا ممتازة، نعم. اللي هي لازم يكون في إذاعة تلفزيونية نعم. تبث كأس العالم للأردنيين. ليش يعني؟ ليش ما يكون؟
0: صح.
2: شو ناقصنا مثلا احنا؟ شو بدها تكون التكلفة يعني؟ قد ما تكون ما بيستاهل المنتخب ينبث له مباراة لأرضه؟ ما هي أول مرة ما نشارك معنا. والله يعطيك العافية.
0: الله يعافي عمرك يا حبيب القلب. يعني بالبداية حكيت لك عن موضوع البث صعب وشبه مستحيل أنه يكون في بث على شاشات أخرى غير شاشة بين سبورت. حتى أتوقع قنوات ثانية لما بدها ممنوع ما بعطوهم حتى لو بمصاري أنه يقدروا يبثوا هذا الإشي. تعرف اليوم أنت إذا بتبث مباراة أنت بتحكي عن غرامات مالية بتوصل لمئات ألاف الدنانير إذا بتبث مباراة واحدة. تخيل يعني فورا قضية وبتبلش قصة يعني. فهي هاي الفكرة. لكن إحنا كان زي ما تفضلت أنت يمكن بحاجة للعديد من المؤسسات الإعلامية اللي تكون موجودة باستوديو مثلا موحد. كان المفروض يعني يتم الاتفاق أنه والله مثلا من كل تلفزيون يعني الناس لأنها بتتابع التلفزيون برضو كمان من كل تلفزيون ممكن نختار لنا إعلامي متخصص في الرياضة. من كل مثلا عندنا إحنا مثلا خلينا نحكي ثلاث شاشات هم الرئيسيين تلفزيون الأردني والمملكة ويعني قناتين أيضا خلينا نحكي خاصات. لو من هدول الأربعة أو الخمسة كان في خمس مذيعين أو ست مذيعين أو سبع مذيعين بيعملوا شفتات من المؤسسات الإعلامية الأردنية ممكن يكون لطيف. أنا مبارح حكيت برضو صناع المحتوى. ليه ما أركز على صناع المحتوى؟ اليوم الإعلام حلو بوصل وبوصل للناس وكذا، لكن اليوم السوشيال ميديا بتوصل ليمكن 20 و30 ضعف ما بوصلوا خلينا نحكي الإذاعة أو عفوا الإذاعة وسائل الإعلام التقليدية بشكل عام زي التلفزيون وغيره. لأن اليوم السوشيال ميديا هي اللي متسيد الأرقام ومتسيد المشاهدات والآخره. فكان لازم أنه أنا كنت بحس أنه يكون في دعم لصناع محتوى. يعني لو اثنين على اليوتيوب فعلا رائعين زي خلينا نحكي ناس اخترحت جو حطابة من حتي وحتوتة. في شاب اسمه جهاد معنون اللي هو رحال يعني أردني بأمريكا عايش وعمل فان رائعة راح يكون هو ومحمد عدنان بهاي الفان. يعني شايفين هاي الأفكار كلها شخصية عم بتكون يا جماعة بدون ما مثلا يجي الاتحاد أو الحكومة تعمل أشياء منظمة. كلها مبادرات شخصية وأنا بنبسط أنه خلص يعني حتى لو ما في اليوم دعم من الاتحاد أو دعم أو إلى آخره خلص اللي قادر يعمل إشي اللي قادر يطلع اللي قادر يسافر اللي قادر يعمل محتوى يطلع وما يقصر. اللي وضع المادي بسمح له يطلع وما يقصر. طلعت له الفيزا ودبر أموره وأموره تمام يطلع وما يقصر. وأنا عارف إنه في العديد من صناع المحتوى الأردنيين راح يكونوا موجودين بكأس العالم يعني ويغطونا الأجواء الخرافية والحماسية الخاصة بكأس العالم ومباريات منتخبنا الوطني اللي راح تكون مع النمسا والأرجنتين ومنتخب الجزائر الشقيق. فهذا اللي بنحكي فيه. معك على الهواء سيدي. ضياء بيقول لي سؤال سريع. معتز أبو صالح بيقول لي معي كوابل. لا والله يا ريت. والله ما معي كوابل للأسف. صاروا ساعة بالسلفية آخر شيء. لا لا والله حقك علي والله ما معي. أبو الجيتاوي أبو الجيتاوي في دكتور في الجامعة رافض يأجل امتحان ماجستير إلنا وإحنا ليلة المباراة يعني ما في نوم نكون عصابنا بدنا كلمة منك. والله يا علي مش عارف يعني هذا دكتور الجامعة شو جوه إنه تلتهونا في المباريات وتتركونا العلم. خلا مش مشيها يا دكتور ان شاء الله مشيها يا دكتور كلها بس هالليله يعني اجل لهم الامتحان يا زلمه. الليله يا زلمه هذا منتخب وكاس عالم مشان الله يا دكتور يا دكتور. لا لسه كمان اخواننا في المعابد الله يكون بعونهم مش عارف يعني والله جد اخواننا اللي بداموا في يعني الشركات او زي ما بطلق عليها المواطن الاردني يعني مصطلح المعابد شو وضعكم؟ وصلتوا لتفاهمات مع شركاتكم؟ راح تعطلوا او مش تعطلوا؟ لا مستحيل تعطلوا. هاي شو تعطلوا؟ قصدي راح ياخروا لكم الدوام؟ والله سؤال جد راح ياخروا لكم الدوام؟ يلا خلينا نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا عبر هواء اذاعه عنف ام. خليكم معانا.

0: المجاوحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

اهلا فيكم حبايبنا المستمعين والمشاهدين الرائعين وين ما كنتوا عم تسمعونا، يعني مستمرين معاكم باخر 10 دقائق من برنامجنا لليوم. ابو الجتاوي، احنا عندنا بالبنك تاخير دوام، زائد راح نعرضها بالبنك للي بيحب يحضرها، فعاليات وجوائز، وراح نوزع بلايز المنتخب لاول عدد راح يتم تحديده لاحقا. حلو حلو حلو، بدنا نشاط.

0: اسمع هاي الرسالة كمان.
1: أبو الجتاوي الله يسعد مساك.
0: هلا والله.
1: أنا والله العظيم حاس حالنا يا محسودين يا عم معمول لنا عمل.
0: ليش؟
1: يعني حتى وقت المباراة وضعه يعني
0: صعب. سبع الصبح ها؟
1: وفش مش حاسين بالبهجة القوية.
0: يلا يلا إن شاء الله بس
1: نبلش نحس. تبع اللي كان حاط على سيارته مرمية ركبها على طيارة ولفلف فيها في الكوكب كله للمبغوصين
0: جد. الله يسعد لي قلبك حبيب القلب ويسعد مساك أخوي المحترم أبو صبيح. هلا والله. وإلي منتخبنا ما بيوم أبو الجيتاوي يكون متأكد بس نفوز فوز واحد يعني وتكون وتكون على وشك التأهل للدور الثاني راح تتغير كل المعادلة طبعا. مهند الجاجي نسمع شو بعث لنا. وين مهند
2: جتاوي؟ الله يسعد لي مساك.
0: هلا حبيبي
2: جتاوي. قصة كأس العالم أنا سببت في راسي عقدي يا زلمة. الشعب الأردني ما عنده زمام يا زلمة والله. قبل 20 سنة بقينا نتمنى يدخل كأس العالم نقول بس يصل كأس العالم ويروي. أصلا دخلنا كأس العالم صاروا كلهم ما شاء الله محللين ما شاء الله لعيبة يعني والله. عندنا بجوز يعني 10 مليون لاعب و10 مليون محلل كلهم بيفهموا ما شاء الله. الله يسلم وجع راسي يا زلمه. اذا شو انا
0: تعب ابو الدجاج
2: يا زلمه. الحمد لله وصلنا كاس العالم الحمد لله والله من 20 سنه واحنا نقول يا رب نصل كاس العالم.
0: والله انك صادق على شو يعني.
3: واحنا زلمك عبد الله وبجاه داره ناخذ
0: أبو الجيتاوي هون يعني. الله يسعد دينك يا ضياء. حماس حماس مليون للمنتخب. وجيتاوي مزبوطش كأس العالم غير بالدار مع العيلة. تم تجهيز الأعلام السماعات. تعرف مبارح جتني هدية تيشيرت المنتخب أقسم بالله زي كأنه إجتني الفيزا. وأخذنا إجازة بتاريخ 17 الشهر بإذن الله. النشامة قدها إبراهيم الدبابسي يعطيك العافية يا باشا. وبقولي لازمنا كم واحد زي جهاد معنون عامل شغل مرتب بتاريخ 16 يعني قبل بيوم عامل مسيرة سيارات فاردة لمقر المنتخب ثاني يوم للملعب. هذا اللي أنا كثير عاجبني. حتى على فكرة جماعة الجالية الأردنية وراح ينزل الفيديو تبعهم إن شاء الله يوصلهم. تحياتنا لهم اللي هم رابطة مشجعي المنتخب الأردني بكأس العالم من الجالية الأردنية بالولايات المتحدة الأمريكية. راح يكون في عندهم مسير وموكب طويل ببلش بسان فرانسيسكو. راح يكون في نقطة تجمع بلوس أنجلوس يعني الأردنيين بسان فرانسيسكو راح يطلعوا من سان فرانسيسكو باتجاه لوس أنجلوس. راح برضو كمان يكون هناك ستوب بوينت راح يوقفوا فيها. راح يلموا برضو الناس اللي موجودين بلوس أنجلوس الجالية الأردنية اللي دوم يطلعوا مواكب بسياراتهم ومن ثم الانطلاق من لوس أنجلوس موكب كامل إلى سان دييغو مع المنتخب ومرافقة المنتخب لملعبهم بسان دييغو اللي يعني راح يكون في موكب للمنتخب إشي برفع الراس. وأنا بعرف إنه يعني في آلاف الأردنيين عشرات آلاف الأردنيين مغتربين بالولايات المتحدة الأمريكية وحيكون جزء كبير منهم وراء المنتخب. بالله عليكم يا جماعة ارفعوا راسنا والكل يطلع ويحاول يكون مع المنتخب ويحاول يكونوا مع الموكب اللي راح يروح على المباراة مع المنتخب. هذا لحاله صدقوني دعم معنوي قوي قوي قوي للمنتخب. وأنا جد بحييكم على هاي الفكرة أنه حيكون في موكب كثير كبير للمنتخب يوم مباراتنا مع النمسا. راح يطلع من يعني سان فرانسيسكو إلى لوس أنجلوس إلى سان دييغو إشي أنا بوعدكم حيكون برفع الراس. تحياتنا لرابطة مشجعي المنتخب الأردني من الجالية الأردنية بأمريكا اللي بنظموا هاي الشغلات كلها. إشي صراحة جدا رائع.

0: مع كمان هاي الرسالة.
1: جتاوي مساء الخير أو صباح الخير، لأنه المعبد اللي كنت فيه هسه طلعت منه. والله المعبد معلم هو دوامنا 9 بس يمكن يخليه 8.
0: ليه
1: ليه شو بيصير معاهم؟ مساء الخير للجميع.
0: هلا حبيب قلبي، هلا والله، تحياتنا لك، يسعد مساك. أقول قصي الله حي وانتخب الأردن. أيوة مساء الخير أخي أسامة. أخونا إياد السعدي من أمريكا بيقول لي حقيقة وصول النشامة لكأس العالم هذا لوحده فوز. نسمع هاي رسالة. وينها وينها؟ يلا
2: اسمع وبعدها خلص خليهم يروحوا على عمان، بدناش مباريات، بدناش نلعب، خلص ما بدنا ولا شيء.
0: بس نفوز مباراة واحدة،
2: يركبوا على أول طيارة ويروحوا.
0: بس بعد إذا نفوز على الأرجنتين قصدك ها؟ الشعب الأردني يا أخوان محسسنا أنه كل سنة متأهل على كأس العالم. أقسم بالله بتذكر كأس العالم اللي كان بقطر، الأجواء عندنا في الأردن كانت أحسن وأقوى. تعرف شغلة، والله معك حق، والله مش حاسس في بهجة يا زلم، والله مو حاسس في بهجة يا زلم.

0: علي المنصير بيقول لي راح نتأهل إن شاء الله، الفريق ممتاز. الله يسعد مساك، أنت دائما تفائل أبو المنصير، الله يا رب يعطينا تفاؤلك سيدي. إن شاء الله نضل متفائلين زيك أخونا صالح.
1: أبو الجيتاوي
0: هلا والله،
1: يسعد مساك. مبدئيا بالنسبة لموضوع الصلاة والفجر ويصحى ومباراة،
0: نعم
1: يا عمي، اللي بده يصحى يصلي يصلي، واللي بده يحضر المباراة يحضر، واللي ما بده يحضر واللي ما بده يصلي، ولا كل كل واحد حر بعمله.
0: صحيح أنا معك،
1: كل واحد يعمل اللي بناسبه واللي بريحه. وثاني شيء بالنسبة لموضوع المنتخب، يعني بصراحة بعد غياب الكابتن يزن عماد والكابتن إبراهيم صبرا، يعني في بعض لاعبين
0: صراحة
1: راح يأثر شوي علينا، لكن إن شاء الله إنه إحنا عملنا يعني نطلع بصورة جيدة، يعني
0: يا رب
1: لو
0: يا
1: ما وصلناش لدور منيح نطلع بصورة جيدة إن شاء الله. يعطيك العافية.
0: إن شاء الله هذا اللي بنتمناه حبيب القلب، ما بنتمنى أكثر من هيك. يقدموا لعب لطيف وحلو وبليق فينا، فازوا خسروا المهم لعبهم حلو، بس نتمنى نشوف منتخبنا بنسخته جد جد لما كان بآسيا. بعرف أن اليوم يزن عماد مؤثر، عصام السميري مؤثر، إبراهيم صبرا مؤثر، أدهم القريشي كمان يعني لاعب رائع جدا ومن شبابنا الرائعين جدا، برضو عنده إصابة. فاليوم أنت عندك، أنت داخل كأس العالم وعندك لعنة اسمها لعنة الإصابات، هاي ما تنساها أبدا، يعني عن جد لعنة اسمها لعنة الإصابات حرفيا. يعني اليوم أنت لما بتفقد مهاجم قوي جريء، انا لما قدمت يزن عماد على على المسرح طلع يقول لي وحد الله، يعني جد حكيت عنه، قلت عنه قنيص لعيب شويت مغتنم للفرص، بعرف يسرق الطابه بثانيه تلاقيه اخذ الطابه وما شاء الله، يعني بمهاراته مراوغاته دخل جول. يزن عماد بالنسبه للمنتخب اضافه معنويه واضافه على مستواهم. هذا لا يعني انه اليوم برضو كمان احنا ما بدنا نقول انه المنتخب وقف على شخص واحد، لكن عدم وجود يزن انعمات اكيد مؤثر، عدم وجود ابراهيم صبرا مؤثر، عدم وجود العديد من الشباب برضو مؤثر، لكن احنا مع النشام ان شاء الله لو بنزلوا فريق كرة سلة باسم الاردن يلعب انا راح احضرهم واشجعهم. الله يعطيهم العافية، الشباب ما شاء الله عليهم يعني مستواهم كويس. ويزن ما تنسوا كمان يزن محبوب جدا من اللاعبين، يعني يزن على قد ما محبوب من الجماهير الأردنية ويعتبر يعني ما شاء الله هو من من من من أوائل نجوم كرة القدم في الأردن اللي إلها شعبية وجماهيرية كثير عالية. هو وموسى التعمري يعني هذول اثنين بالأخص بنحكي على جماهيرية على مستوى العالم العربي وعلى مستوى الأردن وعلى مستوى العالم، ما شاء الله عليهم يعني بمهاراتهم لفتوا نظر كثير. أيضا في كثير زيهم أكيد ويعطيهم العافية، مهند أبو طاها، علوان، رشدان، شباب، لكن إحنا بنحكي عن مهاجمين صريحين بيقدروا حرفيا يصنعوا ويعملوا أسيست ويخلقوا جول ويعملوا جوال حلوة، لكن إن شاء الله بيكون الإعداد النفسي والبدني والمعنوي كمان أفضل لمنتخبنا. وإن شاء الله ما بعرف يزن حيكون يعني زي ما بيقولوها موجود ولا مش موجود، مش باللعب مش بالملعب، يعني موجود كشخص عم بحضر ولا ما عم بحضر، راح يلتحق بالبعثة تبعت المنتخب ويكون يعني موجود ليحضر أو يكون يعني بالباك ستيج أو على الكراسي بين الجمهور بحضر. أكيد حنشوف يزن عماد بأمريكا بساند المنتخب وموجود مع المنتخب، الله يجيب اللي فيه الخير وإن شاء الله يا رب تكون الأمور كلياتها 100%.
2: والإشارة سكرت يمين شمال طالع نازل بعد الدوام روحت
0: ضياء الربابعة حبيب القلب الله يعطيك العافية. أحمد الحواري يعطيك ألف عافية، شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، كنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي، شوفكم إن شاء الله بكرة بحلقة خميسية مرتبة ومع أول يوم من كأس العالم وأجواء كأس العالم، خليكم معنا
3: نضحك شوية
2: ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت.
4: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن. السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
5: إلك عجاج؟
6: لا.
5: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. إجمالي عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي يصل إلى 3696 شهيداً و 11413 مصاباً منذ 2 آذار وفق وزارة الصحة اللبنانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض هدفاً جوياً بالقرب من جنوده الموجودين جنوبي لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة قاعدة رامات ديفيد الجوية خلال الضربة الإيرانية الأخيرة. عشرات الحاردين يتظاهرون في تل أبيب احتجاجاً على اعتقال 19 شخصاً منهم بسبب التهرب من الخدمة العسكرية. الولايات المتحدة ودول أخرى تندد بتخطيط الهادف إلى القتل وغيره من الأنشطة الخبيثة للحرس الثوري الإيراني في أوروبا. ترامب يقول إنه على وشك إصدار أوامر بهجمات جديدة على محطات طاقة وجسور إيرانية.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 0655-0880.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: الجو بده اياك والمود على كيفك بخريف.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
2: إهداء من البنك الأردني الكويتي إلى النشامة بصوت الأردن عمر العبدالله.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

待って待って。